هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديان.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وهذه الذكرى السنوية قد شارفت على نهايتها بحلول شهر ربيع الأنور لعام 48 و400 للهجرة، والذي نعيش اليوم يومه السادس، وهي حلقة نخصصها لهذا المولد الشريف، مولد خير النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين والخلائق أجمعين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما إلى يوم الدين. بنور رسول الله أشرقت الدنا، ففي نوره كل يجيء ويذهب، براه جلال الحق للخلق رحمة، فكل الورى في بره يتقلب، بدا مجده من قبل نشأة آدم، وأسماؤه في العرش من قبل تكتب.

تنقل مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصلاب آبائه وأجداده وأمهاته وجداته، مصفاً مهذباً إلى رتبة الأنباء. فكلما ازدادت التسوية في الأصلاب أدت فيه قوة الخروج إلى مفازة الحس والإفشاء، وكلما ازدادت فيه قوة الخروج والظهور وانشقت عنه قشور الأصلاب كاللوز من القشرة الخضراء، قرب طلوع ذلك النور الأسنى بالغرة البيضاء والشريعة الغراء التي أضاءت نواحي بقاع عالم الإمكان والأرجاء، وأنارت قلوب أهل الاصطفاء بصنوف الفيوض والآلاء التي عزت عن العد والإحصاء. سيدنا محمد الذي خلق روحه من نوره صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وعظم ومجد وكرم، الشيخ العارف سيدي عبد الله البوسنوي رضي الله عنه وقدس سره.

بعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من خير القرون والقبائل، واختاره من أرفع البيوت والمنازل، لأنه اصطفى من ولد إبراهيم الخليل رافع قواعد البيت معه إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، ومن بني كنانة قريشا المعروف بالشرف والمكانة، واصطفى من قريش بني هاشم، ومن بني هاشم سر السرات أبا القاسم.

ولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما طيب الريح والاسم، نظيف البدن والجسم، أطيب ريحا من العنبر، وأزكى عرفا من المسك الأذفر، يتضوع طيبا ويهتز غصنا رطيبا، تتأرج بنشره الأرجاء والأقطار، صلى الله عليه وآله وسلم. وجه الوجود بنور أحمد مشرق، وبعرفه أرجاؤه تتأرج، الطيب يطوى عند فائح نشره، والروض يخفى زهره المتبرج. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل متابعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعنا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الخميس نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنخوضكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبيصفى مع الشمس جل نواحي في الحية ديالنا، ما عدا في بعض المناطق الوسطانية والجنوبية الشرقية فاش غادي يكون صافي ومشمش، ويمكن يطيحوا شي اشتوات في ناحية الريف وفي شمال المنطقة الشرقية. الريح غادي يصوت غربي في عامة المناطق ما عدا في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو معتادلة وما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-70% في كل النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الوسطانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 25-31 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 25-33 درجة في ناحية عبدة، ما بين 27-29 درجة في ناحية الريف، ما بين 27-30 درجة في اللوكوس، ما بين 27-43 درجة في واد الذهب، ما بين 28-30 درجة في دكالة، 29-30 درجة في ناحية سايس، ما بين 29-31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-32 درجة في الشاوية، ما بين 29-34 درجة في الحوز، ما بين 29-35 درجة في ناحية السوس، ما بين 30-32 درجة في الغرب، ما بين 32-36 درجة في تادلة والساقية الحمراء، ما بين 37-43 درجة في تافيلات، وما بين 38-42 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس عدة أخوات وإخوان فلاحة عندهم خير الله بقيعات ديال الخضراء والورقية ومقابلينهم مزيان بالسقى المتواصل، لكن بعض المرات تعطوهم الماء أكثر من القياس وأكثر من الحاجيات ديالهم، وهذا الماء الزايد تيمكن يضيع ويضيع معاه المواد المغذية والأسمدة اللي في التربة لأنه بحال إلا تيغسلها، وهذا علاش خاصهم لازم يفكروا يعطيوا لهاد الزراعات ديالهم شوية ديال الأسمدة، بالخصوص الأسمدة البوتاس مع الملحة شوية من الحاجة باش يلقاو عروقهم ما يتقوتوا، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب. يخلد الشعب المغربي يوم الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، هذا اليوم في 20 من العام 1953، وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليه من طرف مختلف محاكم

0: المملكة، وعددهم 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. نبقى في المغرب. في تصريح خصت به ميديا، كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بعياش تورط حسابات أجنبية في تحريض الشباب على العبور غير النظامي إلى سبتة المحتلة. بعياش سلطت الضوء على نتائج التقرير الاستقصائي مؤكدة رصد تعبئة رقمية مكثفة قادتها حسابات مغربية وأخرى أجنبية عديدة، بين حسابات من الجزائر حرضت على العبور إلى سبتة. وعلى الصعيد الميداني وثق المجلس بناء على معاينات طبية وشهادات لمواطنين لأجانب تعرض المهاجرين للعنف والضرب على يد القوات العمومية الإسبانية، كما تجلت صور العنف في قرار السلطات المحلية لسبتة المحتلة بإغلاق المطاعم والمتاجر، ما ترك المهاجرين دون طعام وماء ليومين. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم إيران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، معلنا حربا اقتصادية غير مسبوقة عليها. وأضاف ترامب على منصة تروث سوشيال: أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي نوع من الدعم لإيران ستواجه عواقب اقتصادية وخيمة. من الجانب الإيراني، حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من أن أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي ضد إيران سيعتبر تعاونا مع القوات الأمريكية. في السياق، أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن قاعدة بيانات البنتاغون الخاصة بخسائر الحرب بمقتل 18 جنديا أمريكيا وإصابة 757 آخرين بجروح منذ اندلاع المواجهات العسكرية مع إيران. إلى التوتر في سوريا، حيث حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إقامة أي قاعدة عسكرية تركية في سوريا، مقرا بشأن ضربة جوية سابقة لتوجيه رسالة تحذيرية لأنقرة. وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تتسامح مع أي وجود عسكري تركي في الأراضي السورية. في التطورات الميدانية في قطاع غزة، قتل 10 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين إثر غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي أمس استهدفت إحداهما مركزا للشرطة في مدينة غزة. في أوكرانيا، قتل 5 أشخاص على الأقل في كييف وشخص آخر خلال قصف روسي وفق ما أفادت السلطات المحلية صباح اليوم. أعلن رئيس دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام، فيما جرى اختصار المناورات المشتركة بين سيول وواشنطن بطلب من الرئيس الأمريكي. في فرنسا، أصبح الحق في المساعدة على إنهاء الحياة رسميا في فرنسا بعدما نشر القانون المشرع للحق في الموت الرحيم في الجريدة الرسمية الفرنسية، وذلك عقب التصديق عليه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. النص صدق عليه قبل ذلك المجلس الدستوري ويؤطر بشكل صارم مسألة إنهاء الحياة التي كانت محل نقاش سياسي دام أكثر من سنتين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. نواصل باقي مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر وكالعادة فيه قصة. كثيرون يحلمون وسط ضغوط الحياة وصخب التكنولوجيا بالابتعاد عن العالم بحثا عن الهدوء، لكن الآمش وهي طائفة أمريكية اختاروا هذا النمط من الحياة منذ قرون، محافظين على تقاليدهم وقيمهم الدينية ومحددين بعناية علاقتهم بالتكنولوجيا. فكيف يعيش الآمش في الولايات المتحدة بعيدا عن إيقاع الحياة الحديثة؟ قصة هذه الطائفة يرويها لكم اليوم الزميل أمين عزماني.
3: بدأ ظهور طائفة الأيمش في أواخر القرن 16 في سويسرا بعد انشقاق قاده القائد الديني السويسري جاكوب أمان داخل مجموعة تعرف باسم المينونايت. وكان أمان يعتقد أن أتباعه يجب أن يتوافقوا مع تعاليم المسيح ورسوله.

0: لها بتبني حياة بسيطة وأن يتخلوا عن العالم في حياتهم اليومية، ومن تبعه أطلق عليهم اسم الأيميش. خلال القرنين 17 و18 تعرض هؤلاء لحملة اضطهاد ديني، ما اضطر كثيرا منهم إلى الهجرة إلى أمريكا الشمالية بحثا عن حرية العبادة، ليستقروا خصوصا في ولايات مثل بنسلفانيا وأوهايو وإنديانا، وأيضا في ولاية أونتاريو الكندية. عندما هاجرت طلائع الأيميش إلى الولايات المتحدة في القرن 18، اختاروا نهج العزلة شبه الكاملة عن باقي فئات المجتمع الأمريكي، وقد ظلوا كذلك دون تغيير لقرون. وسبب هذا الانعزال المتعمد هو محاولتهم الاحتفاظ بالإيمان المسيحي بالطريقة التي يرونها بعيداً عن معتقدات الكنائس الأمريكية التي تخالفهم الاعتقاد، فهم يؤمنون بتفسير حرفي نسبياً للكتاب المقدس، وبالتالي فإن الدين هو جوهر نمط عيشهم المختلف. ومن بين أهم معتقداتهم الدينية رفض تعميد الأطفال، إذ يؤمنون بتعميد البالغين فقط، كما يشددون على قيم التواضع والطاعة ونبذ العنف، فهم يرفضون الخدمة العسكرية، كما يؤمنون أيضا بالعيش الجماعي والتعاون. أسلوب البساطة في حياة الأيميش ينعكس على ملابسهم، فهم يرتدون ملابس تقليدية متواضعة. الرجال يرتدون قبعات عريضة ويعفون اللحى بعد الزواج، أما النساء فيرتدين فساتين طويلة محتشمة وأغطية رأس. يتحدثون لهجة تعرف بالألمانية البنسلفانية، وهم يرفضون الكهرباء وما زالوا يستخدمون الطرق التقليدية للإنارة، كما يركبون الدواب والعربات فقط إلى يومنا هذا. يتزوج الأيميش من داخل الطائفة، وينتهي تعليم أبنائهم المنزلية في سن 8 فقط. على قدر ما تبدو عليه طائفة الأيميش من تزمت، لكنهم في الواقع يمنحون الاختيار لأبنائهم في سن المراهقة فيما يسمى بالرامسبرينغا، وهي فترة يسمح فيها بتجربة العالم الخارجي قبل اتخاذ قرار الانضمام النهائي للطائفة أو مغادرتها. وأغلبية الشباب يختارون العودة لصعوبة الاندماج، فيما تشترط الطائفة على أبنائها جميعاً رجالاً ونساءً وأطفالاً أن يعملوا بصنع أيديهم، سواء في الزراعة أو النجارة أو الحرف اليدوية، وهم معروفون بصدق تعاملهم التجاري. وعلى الرغم مما يظهر عليهم من انغلاق، إلا أنهم يختارون عمداً نمط حياة بطيئاً وبسيطاً يرونه أقرب لتعاليم المسيحية الأصلية.
1: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا ووشاتنا الآن شمال المغرب مع ميديا روبورتاج. تعيش مدينة الفنيدق شمال المغرب تحت ضغط متواصل للهجرة غير النظامية، فبعد أقل من شهر على موجة العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، عادت في وقت سابق من الشهر الجاري دعوات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي في محاولة جديدة، بيد أن الاستنفار الأمني المغربي الاستباقي الذي اعتمدته السلطات وتشديد المراقبة على مداخل المدينة ومحيط المعبر الحدودي حال دون تكرار سيناريو اليوس ليمر يوم 15 من غشت في الفنادق بشكل اعتيادي رغم استمرار محاولات الهجرة والاحتقان المرتبطة بها. التفاصيل ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع موفد الخاص للفنادق عادل الزبيري.
2: من مدينة خريبكة جاء شعيب 30 عاما إلى مدينة الفنيدق على البحر الأبيض المتوسط لقضاء العطلة الصيفية السنوية، معبرا عن أمله في تكرار الزيارة في الصيفيات القادمات.
3: هذا هو العام الثاني اللي كنجي ندوز الصيف هنا في الفنيدق. تبارك الله، مدينة زويونة، أجواء زوينة، بزاف ديال الناس من مدن أخرى كيجيو للفنيدق.
2: في النصف الثاني من يوم 14 من غشت 2026 في يوم صيفي مشمس، ذاهبون ومغادرون من شاطئ الفنيدق ومتمشون على كورنيش المدينة المتوسطية. الفنيدق وسط أجواء صيفية اعتيادية ووسط دعوات مجهولة جديدة.

0: جديدة على منصات التواصل الاجتماعي للهجرة غير النظامية.
1: شوية مذكر الحراقة وهذه كان قاعد الناس الكليين هربوا لنا من هنا، كل شيء هرب من هنا. دابا حاليا الأجواء بخير اللهم لك الحمد.
2: كنستمتع بمناطق الشمال خصوصا مدينة الفنادق المضيق، كاين سهرات كاين حفلات، الأمور على ما يرام، الوضع زوين، الناس ديال الشمال الله يعمرها دار كنجيو عندهم كل عام.
3: الشباب ديال هذه المدينة هذه كتعاني وبزاف، والواقعة اللي وقعت مؤخرا ديال هذا العدد ديال المهاجرين اللي دخلوا، سبحان الله بحال هاد الواقعات كيخليو واحد الاثر نفسي على المدى البعيد على السكان ديال مدينه الفنيدق، والعديد من الناس ما كيشوفوش هاد الاثر النفسي اللي كيعيشوه الشباب ديال مدينه الفنيدق.
0: في الساعات الأولى من صباح 15 من شهر غشت 2026 حاول عشرات من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تجاوز الحواجز الأمنية المغربية في مدينة الفنيدق في اتجاه مدينة سبتة المحتلة. السلطات الأمنية المغربية أفشلت المحاولة الجماعية.
4: المغرب شدد علينا الخناق وضيق علينا، نريد الذهاب إلى إسبانيا.
5: هذا حلم بالنسبة إلينا، الذهاب إلى أوروبا. منذ أن كنا صغارا نحن نلعب كرة القدم ونحبها، نريد تحقيق هذا الحلم في إسبانيا، هذا ما أفكر فيه.
6: رأينا إعلانات تتحدث عن 15، سيكون هناك تحرك، يلا فإسبانيا محتاجة إلى العمال، نريد العبور إلى إسبانيا والاشتغال.
0: تقضي مدينة الفنيدق يوم 15 من شهر غشت 2026 تحت حراسة أمنية مشددة في سياق مواجهة مغربية ناجحة لدعوات مجهولة على المنصات الاجتماعية للمهاجرين غير النظاميين. السبت 16 من شهر غشت 2026 يوم جديد، سوق المدينة ممتلئ بالكامل.
7: الدنيا في الفنيدق مضخمة واعرة، خير موجود، رزق معرق، اللي بغى يجي للفنيدق مرحبا وألف مرحبا.
8: فصل الشتاء الخدمة كتكون ناسها ميتة، وعندنا هذيك شهر 7-8 نص ديال التسعودة تقولي في شوية البركة وصافي.
9: أجواء مزيانة في هذا الصيف، خير موجود، شيء مزيان فهمتي.
0: في الكورنيش الأشهر في مدينة الفنيدق سياح مغاربة يلتقطون صورا تذكارية أمام لافتة كبيرة الحجم كتب عليها بالخط العريض أحب الفنيدق.
10: مرحبا بكم الفنيدق، مدينة جميلة، لا بالشاطئ ديالها ولا بالمعاملة ديال الناس ديالها ولا كل شيء.
11: لبست هذه اللبسة الشمالية باش انا نشوف التقاليد تاع الناس تاعو هنايا، تشوف اللباس ديالهم ونتعرفوا عليهم، هذا هو الاساس.
12: ونظرا للبسه والثمن اللي كنعملوا حنايا، فهمتي كيفاش، كتخلي واحد الجاذبيه كبيره للناس هنايا، صافي وبالتالي بقات كتطلع الشعبيه ديالها، والحمد لله دابا راه ولات واحد المدينه اللي سياحيه بامتياز.
0: تحاول مدينه الفنيدق مسح صوره ارتباطها بملف الهجره غير النظاميه بحثا عن ربح رهان موسم صيفي سياحي يخلق الانتعاش التجاري والاقتصادي. عادل الزبيري من مدينه الفنيدق لاذاعه ميديا.
13: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
14: الخامسة والربع بميديا، إليكم أهم الأنباء. الشعب المغربي يخلد اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، والعاهل المغربي الملك محمد السادس يصدر عفوه على 935 شخصا من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. في تصريح خاص لميديا، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش تكشف تورط حسابات رقمية أجنبية في التحريض على العبور غير النظامي نحو سبتة المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم الدعم لإيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذر من إقامة أي قاعدة عسكرية تركية في سوريا، والمبعوث الأمريكي يحذر من خطر اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل. مستمعين سبع الأخبار على ميديا متواصل، ولحظة ما فقرة نقاش الحصادة. رافقت محاولة العبور الجماعي لآلاف المهاجرين غير النظاميين نحو مدينة سبتة المحتلة حملة رقمية واسعة استهدفت بث الأخبار الزائفة والتحريض

0: على المغامرة والمشاركة في تلك الوقائع. هذا المشهد الرقمي الذي غذته مئات الحسابات الوهمية من داخل المغرب وخارجه وثقه التقرير الاستقصائي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كاشفا عن رصد ما بين 500 و1400 منشور يوميا حول الأحداث. أبعد هذه الظاهرة وتداعياتها نناقشها الليلة أو في فقرة نقاش أو في هذا الصباح عفوا في فقرة نقاش الحصاد.
1: نقارب هذا الموضوع ضمن نقاش الحصاد مع ضيفين الكريمين الأستاذ يوسف الشفوعي الفاعل المدني والباحث في قضايا الشباب والتنمية البشرية من الرباط. الأستاذ يوسف مرحبا بك. أهلا
2: وسهلا وشكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: تحياتي لك أستاذ يوسف. ومعي من مدينة الفنيدق الأستاذ زكريا الزروقي الباحث في مجال العلوم السياسية والمهتم بملف الهجرة. أستاذ زكريا مرحبا بك.
3: مرحبا أهلا وسهلا
1: أستاذ محمد. تحياتي لك أستاذ زكريا. إذن أسهل معك أستاذ يوسف، هذا الموضوع سبق وأن ناقشناه، الحديث عن ما جرى في العالم الافتراضي العالم الرقمي الذي يفرض نفسه بطبيعة الحال، ما جرى من عمليات تزييف للوقائع والحقائق وكذلك دعوات تحريضية برزت خلال الأحداث التي شاهدناها جميعا، وكذلك برزت ربما بقوة أوضح خلال الدعوة الثانية التي تمكنت خلالها السلطات الأمنية المعنية من إفشال تلك الدعوات، وتم الحديث كذلك عن عملية توقيف. التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان ربما ألمح كذلك إلى أن هناك أو أوضح أن هناك كانت هناك حسابات مزيفة أغلقت مباشرة بعد تلك الأحداث، بعضها من المغرب وبعضها من خارج المغرب وبعضها من الجزائر. أسد يوسف، أنت تابعت معي الموضوع، ماذا يمكن أن نضيف في هذا الإطار؟ ما شاهدناه كان ربما يعني مدعاة لكثير من علامات تساؤل أسد يوسف.
2: صحيح صحيح، وفعلا وبانت واحد الهشاشة عند الشباب في تلقي المعلومة دون تيقن من الحقيقة ديالها، وما أدى إلى النتيجة التي نعلمها. اللي نربط السياق بالسياق السنة قبل الماضية نظن 2024 حيث حج أكثر من 20,000 شاب بدعوات وهمية رقمية، وكان الفضاء هذاك الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي كانت هي المرتع، هي المصدر المعلومة لأشخاص ما كنعرفهم ما كنشوفهم، فقط يمكن خلق حساب في 5 دقائق وأداء بعض الرسوم من أجل خلق واحد تفاعل رقمي ثم إطلاق الإشاعة اللي بغيتي وتقدر توصل للعالم. للأسف أصبحنا اليوم أمام واحد الماكينة رقمية متوحشة كتأثر سلبا في توجيه الرأي العام عموما في بعض الظواهر بالأحرى هاد الظاهرة، وخصوصا اللي تكون لأن خص الشباب اليوم يعرفوا بأنهم علاش مستهدفين الشباب، لأنهم الأكثر هو القاعدة الأكبر بالنسبة للمجتمع المغربي، العدد ديالهم الأكبر استهلاكا للمنتوج الرقمي، الأكثر حضورا في الفضاء الرقمي، فبالتالي هما هاد المافيات ديال الرقمية اللي كتشتغل على مثل هاد الحسابات الوهمية أو كتجيشها، راه السلعة ديالها راه البضاعة ديالها والسوق ديالها إنجاز التعبير هما هؤلاء الشباب المغرر بهم رقميا، فبالتالي اليوم ما يسائلنا هو كيف اخترق هؤلاء المضللين هؤلاء خفافيش الظلام الرقميين شبابنا من أجل فعل ما فعلوه، وما هي الحلول اللي يمكن نقدروا
1: فعلنا. هذا هو السؤال الذي سنطرحه، هذا هو السؤال الذي سنطرحه أستاذ يوسف. نشترك معنا الأستاذ زكريا في النقاش. أستاذ زكريا، أنت كنت حاضر وتابعت الأحداث في مرحلتها الأولى وكذلك ما وقع في المرحلة الثانية، وكنت قريبا من هذه الأحداث وأنت ابن مدينة الفنيدق. لا يمكن أن ننكر بأن هناك هشاشة، بأن هناك مشاكل اقتصادية، لكن هناك من حرك هذه يد خفية حركت على المنصات تحت غطاء هذه الأسباب الواقعية حرك هذه الجحافل. أستاذ زكريا، سنذهب بعيدا في النقاش، نحن نعلم بأنه مجموعة من الجزائريين اندسوا ضمن تلك الجحافل، وهو ما أوضحه تقرير من خلال الحديث عن حسابات جزائرية.

0: تحرضت لتستفيد. هل هذا تفسير واضح أستاذ زكريا؟
1: أكيد أستاذ محمد، مساء الخير لكم، مساء الخير للمستمعين الكرام. أنا كابن مدينة تخميدات تابعت هذه الأحداث منذ بدايتها، سواء أحداث 2021 وكذلك 2024 وما تكرر يعني في نهاية يوليوز من هذه السنة، وهي صراحة أحداث مؤلمة ومؤسفة وضعت صورة المغرب على المحك. ولكن طبيعة الحال كما ذكرت أنه ليس هناك دخان بدون نار، وبالتالي نحن طبيعة الحال كشباب نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لاحظنا ورصدنا مجموعة من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها أو معظمها حسابات يعني غير حقيقية، حسابات مستعارة، كذلك مجموعات، كانت هناك مجموعات عبر الواتساب بأرقام أجنبية وأغلبها أرقام جزائرية. هذا واقع لا يمكن لمتتبعين أن ينكره. كذلك على مستوى الواقع رأيت ولاحظت وتحدثت مع جزائريين كانوا ضمن الجحافل التي نفرت إلى جيب سبتة، وبالتالي هذا الإشكالية المتعلقة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض عن ارتكاب مثل هذه المغامرات يجب أن توضع لها حد. ما قرأت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تحدث عن عدد كبير من الحسابات، ولكن
0: أستاذ زكريا إضافة للأسباب التي ذكرناها اقتصادية اجتماعية تهميش الهدر المدرسي، إضافة لكل ذلك هناك من تعامل من هذه الفئات الشباب والقس تعاملوا مع الأمر بمنطق ربما التشجيع على المغامرة ونوع من الفضول والبحث عن اكتشاف وأشياء من هذا القبيل. أستاذ زكريا
1: فعلا عصابات الاتجار في البشر وهذا ضلتها في مثل هذه الأحداث وتغدت بشكل كبير على طاولة هذه الأحداث، خاصة وأننا نتحدث عن عدد كبير من القاصرين الموجودين الآن في مدينة سبتة المحتلة، والذين فضلوا يعني الهروب على البقاء وهم لا يعني ولا يحملون ولا يتحملون أي مسؤوليات عائلية وأسرية. الجانب الآخر أي جانب الإسباني كيف شجع على هذا الموضوع؟ كما قلت أنه لا يمكن الاستمرار في منح الحقوق الإنساني، تأويل القرار القضائي الإسباني واعتبار أن المهاجرون لن يبنون أوروبا على لسان رئيس الحكومة الإسبانية، تغول الاقتصاد وهي بدائع اقتصادية اجتماعية على أساس ما هي البدائل التي أعدت
0: فعلا فعلا. أستاذ زكريا يجب البحث عن بدائل. سأعود إليك أستاذ زكريا. أستاذ يوسف، عندما نتحدث عن هذه الأحداث ونتحدث عن خطورة الفضاء الرقمي، ما هي الحلول؟ وهو سؤال الذي طرحته نعود إليه، هذه الحلول هل التحسيس أم الزجر أم ماذا يمكن القيام به؟ أستاذ يوسف في هذا الإطار.
2: وأكيد أن العملية كتطلب واحد ثلاثة ديال الوسائل، نديروا اللي علينا وعاد نطلبوا بالوحدين الآخرين يديروا اللي عليهم من الشباب، وإلا ما داروش عاد ندوزوا كما كنقولوا العصا والجزرة أو ندوزوا للزجر. اليوم الإعلام لا الرسمي ولا الموازي ولا المجتمع المدني ولا الأسرة، لأن هنا واحد المتهم كبير في العملية هو الأسرة، من خلال أنها يعني بعض المرات كنقولوا أو لكان سمع الأسرة سمحات في التربية ديال الدراري أو لغلبوا هاد الدراري ولا هاد الشباب ولا اليافعين والشباب والقصيرين وعموما غلبوا والديهم أنه مقاش كيسمعوا لهم. هنا رد الاعتبار للأسرة غادي يكون رد الاعتبار للمجتمع، لأن اليوم إذا كان هاد الشاب اللي بغي يمشي الهجرة يدير هجرة سرية ويتبع هاد مواقع التواصل الاجتماعي باش يمشي لسبتة باش تدعي واحد الفردوس المفقود اللي هو عايش حسن منه في واحد الوضعية، وهو يردد أسطوانة مشروخة اللي ربما كنا نقدر نقبلوها في السبعينات والستينات ولا في التسعينات أو لا مثلا هذا، لكن اليوم غير مقبول أننا نقبلوا بعض الشعارات التي تردد من أجل الهجرة الغير شرعية من شباب يافعين. لذلك اليوم خاص التواصل المباشر وباللغة وبخطاب بسيط يفهمه هؤلاء الشباب.

0: الدور ديالنا اليوم حنا الا كنا كنقولوا حنا مؤثرين كإعلام وكمجتمع مدني وكأسرة اخترقوا هذا الفضاء الرقمي بنفس الطريقة اللي اخترقوها هؤلاء يعني خطا في الظلام الرقمي. تحنا نديروا واحد
1: يعني اختراق اختراق ايجابي استاذ
0: ايجابي
1: فعلا
0: خصنا وندوزوا معلومات هؤلاء المغاربه العالم مغاربه العالم مدعوين اليوم لتقاسم تجارب حقيقيه حول تجربتهم في الخارج
1: وفي المهجر
0: وفي الغربه وفي المهجر.
1: فعلا شكرا.
0: يقولوا الحقيقه ويوصلوا الرسائل.
1: شكرا.
0: ومن بعد ملي نواكبهم اعلاميا ونوجدوا لهم المعلومه هنا اللي غلط كاين الزجر.
1: شكرا شكرا شكرا أستاذ يوسف. الوقت يداهمني بقي دقيقتين. أستاذ زكريا ضمن التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم الحديث عن ما تعرض له هؤلاء المرشحين للهجرة والذين شاركوا في هذا الحدث ما تعرضوا له من اعتداءات داخل المدينة المحتلة وبعض هذه الاعتداءات قامت بها مصالح الأمن الإسباني. أنت كنت قريبا من هذه الأحداث ماذا لاحظته فيها الإطار؟
2: فعلا أنا قريب من هذه الأحداث ولعدة أصدقاء من السكان سبسرة وله أن رأينا فيديوهات ورأينا تسجيلات أنه مورس على شبابنا والأطفالنا عنف يعني باين وواضح في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة الإسبانية وحكومة الحكومة المحلية تشعر حقوق الإنسان وكذلك ما تعرض له الفتيات وكذلك يعني الظروف المبيت الظروف غياب الأكل هي واحد مجموعة من ظروف الحياة بشكل عام. نعم.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ زكريا زروقي الباحث في مجال العلوم السياسية والمهتم بملف الهجرة كنت معي من مدينة الفنيدق والشكر موصول لك كذلك الأستاذ يوسف الشفوعي الفاعل المدني والباحث في قضايا الشباب والتنمية البشرية كنت معي من الرباط. كنت ومعي إذن ضمن فقرة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها.
3: للتخفيف من تداعيات
4: مسؤولين أمريكيين
5: ميديا إخبار بلا توقف.
6: وزارة الداخلية
7: سوريا بدأ الجيش السوري
5: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
8: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
9: مستمعينا الكرام قبل موجز 5:30 لإطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا شرق خط الحسيمة الراشدية بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد مع توقع هطول أمطار على شرق الريف والنصف الشمالي من المنطقة الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط وطنجة 28 درجة بالدار البيضاء والصويرة 29 درجة بوجدة 30 درجة بفاس وأكادير 32 درجة بالعيون و35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط أدرار ورقلة سكيكدة وغائما إلى غائم جزئيا جنوب غرب تمن الراست بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق مع توقع أمطار على الأطلس التلي الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بوهران 31 درجة بالعاصمة 34 درجة ببجاية 36 درجة بعنابة 37 درجة بتمن الراست و42 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كافة أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بصفاقس وجابس 34 درجة بالمنستير 38 درجة بالعاصمة ومدنين و41 درجة بتوزر.
10: الخامسة والنصف صباحا بميديا موعد الموجز الإخباري مع ميلاني بينتو.
11: بونجور.
7: Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple célébré aujourd'hui, le roi Mohamed VI a accordé sa grâce à 935 personnes, dont 807 en détention et 128 en liberté, condamnées par différents tribunaux du royaume. C'est une annonce du ministère de la Justice dans un communiqué publié hier. C'est aujourd'hui que les Tunisiens sont appelés à manifester. Le rendez-vous est donné à Tunis dans la soirée. Une mobilisation pour protester contre le pouvoir répressif de Kais Saied envers la population et les voix dissidentes, mais aussi contre la dégradation de vie. Le pays est touché par des coupures d'électricité et des pénuries d'eau depuis plusieurs semaines, tandis qu'une canicule asphyxie cet été les Tunisiens. La police zambienne a annoncé hier soir qu'un ancien ministre avait été tué par balle lors d'une descente des forces de sécurité au domicile du principal chef de l'opposition en marge de la réélection du président sortant, Hakainde Hichilema, à la tête du pays. Le gouvernement avait déclaré la semaine dernière que le raid mené au lendemain du scrutin du 13 août visait une milice présumée représentant une menace grave pour la sécurité de l'État et que 11 personnes avaient été interpellées. Le chef du renseignement de l'Équateur, son épouse et 5 ressortissants américains ainsi que leur pilote sont morts hier dans un accident d'hélicoptère au Kenya lors d'une excursion. C'est ce qu'ont indiqué les autorités américaines et équatoriennes. Le chef du renseignement de l'Équateur, âgé de 44 ans, était un proche du président de droite Daniel Noboa, à la tête d'un pays plongé dans une grave crise sécuritaire. Dans l'actualité, Donald Trump se rapproche de Kim Jong-un et annonce rencontrer son homologue nord-coréen cette année. Une déclaration du président américain hier, alors que dans le même temps, les exercices militaires conjoints lancés lundi par Séoul et Washington ont été écourtés à la demande du chef de la Maison-Blanche. Une rencontre qui serait la quatrième entre les deux hommes et qui pourrait avoir lieu en novembre de cette année, en marge du sommet de l'APEC, la coopération économique de l'Asie-Pacifique en Chine. Londres durcit le ton contre Tel Aviv. Le Royaume-Uni a annoncé hier avoir convoqué la chargée d'affaires israélienne et demandé l'arrêt d'un vaste projet de colonisation en Cisjordanie occupée après le lancement d'un appel d'offres pour la construction de plus d'un millier de logements. D'après la chef de la diplomatie anglaise, ce projet met en péril la viabilité d'une solution à deux États défendue par Londres. Et la guerre en Europe se poursuit. Au moins 5 personnes ont été tuées cette nuit à Kiev et une autre dans sa région au cours de bombardements russes. C'est ce qu'indiquent ce matin les autorités locales. Depuis plus de 4 ans après l'invasion russe en Ukraine, les frappes se sont intensifiées des deux côtés du front. Voilà pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et surtout un très bon réveil à vous à l'écoute de Midi 1.
11: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. كتاب ورد ورمادة، كتاب رسائل تبادلها الكاتبان المغربيان محمد برادة ومحمد شكري على مدى عقدين من الزمن، وصدر عام 2000 بغلاف من تصميم الروائي والفنان التشكيلي أحمد جريد. ويقول محمد برادة في مقدمة الكتاب إن هذه الرسائل قد ترسم ملامح أخرى لا يتسع لها النص الإبداعي. ورد ورماد في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: لا أعرف كتابا على منواله في الأدب المغربي. ورد ورماد صدر عام 2000 ويضم بين دفتيه رسائل تبادلها الأديبان المغربيان محمد شكري ومحمد برادة على مدى 22 سنة بين العامين 75-900 و1000 و97-900 و1000، فضلا عن 7 رسائل غير مؤرخة. لا أعرف كتابا على منواله إذا ما استثنينا كتاب الناقد المصري إحسان عباس الذي جمع فيه رسائل إيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة وبورس سلامة وشفيق معلوف إلى الأديب المغربي محمد الصباغ. يستهل كتاب ورد ورماد بإشارة يحكي فيها محمد برادة قصة صداقته مع محمد شكري الذي تعرف إليه أول مرة في صيف العام 72.

0: 1900، وهو يتمشى بأحد شوارع طنجة رفقة كلبه الكبير. كان محمد برادة قد قرأ لشكري بعض النصوص بمجلة الآداب البيروتية، وسمع أخبارا مليئة بالمبالغات عن حياته الخاصة، ثم سرعان ما اقتنع بأن تجربة شكري في الحياة والكتابة تستحق أن تعرف وأن تقرأ، لأنها تمتح من نصوغ غير مألوفة في كتابات وتجارب الآخرين. ويشير محمد برادة إلى أن هذه الرسائل تستجيب للحظات جد حميمية نستشعر فيها رغبة البوح والمكاشفة بصوت مرتفع. وللأسف أن تقاليدنا في المراسلات بين الأصدقاء المبدعين قليلة إن لم تكن منعدمة. تقاليد كانت منعدمة عندما كانت المراسلات وحدها تطوي المسافات بين الأحباب والأصدقاء، فما بالنا اليوم في زمن الماسنجر والواتساب والرسائل القصيرة الخالية من التلقائية والحميمية والمكاشفة. غدا كتاب آخر في دقيقتين، إلى اللقاء.
1: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الربع، هذا تذكير بأهم الأنباء. الشعب المغربي يخلد اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، والعاهل المغربي الملك محمد السادس يصدر عفوه عن 935 شخصا من المحكوم عليه من طرف مختلف محاكم المملكة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم الدعم لإيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحذر من إقامة أي قاعدة عسكرية تركية في سوريا، ويقر بشن غارة تحذيرية، والمبعوث الأمريكي يحذر من خطر اندلاع مواجهات عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل. فرنسا تقر رسميا قانون المساعدة على إنهاء الحياة بعد نشره في الجريدة الرسمية وتوقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.

0: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. أثار الموقف القانوني الصادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بشأن تثبيت كاميرات المراقبة في سيارات الكراء وعربات النقل عبر التطبيقات نقاشا حادا وسجالا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب. تداول مستخدم المنصات الرقمية تفاصيل التحذيرات الصريحة التي كشفت عنها اللجنة، والتي أوضحت أن تصوير الركاب أو مستعمل الطريق دون إذن مسبق يعد معالجة غير قانونية للمعطيات الشخصية وفق القانون، وتترتب عليه عقوبات زجرية تصل إلى سنة حبسا وغرامة مالية تبلغ 300,000 درهم. وأكدت اللجنة أن حماية الممتلكات والسيارات لا تمنح المالك حقا مطلقا لمراقبة خصوصية الأفراد. تداول مستخدم المنصات الرقمية انقساما لافتا في الآراء، إذ دفع البعض عن صيانة الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية للركاب، في حين اعتبر قطاع واسع من السائقين والمهنيين أن الكاميرات أضحت أداة ضرورية للأمان وحماية السائق من الاعتداءات والسرقة وتوثيق الحوادث المرورية وحالات الابتزاز. ومن بين التعليقات نقرأ في ترند، حيث كتب أحد المستخدمين قائلا: احترام الحياة الخاصة للأفراد مبدأ أساسي وحق دستوري، لا يمكن تحويل الفضاء الداخلي للسيارات إلى منصة

بات تحمي أرواح الناس وأرزاقهم. فيما كتب آخر، الكاميرات أصبحت في كل مكان بالشوارع والمحلات، الأولى هو وضع إطار تنظيمي مرن يوازن بين حماية المعطيات الشخصية وحق الأفراد في تأمين أنفسهم وممتلكاتهم.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة صباحا على ميديان.

0: ميديا 1 صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديا 1. وقبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا شرق خط الحسيمة الراشدية، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد، مع توقع هطول أمطار على شرق الريف والنصف الشمالي من المنطقة الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط وطنجة، 28 درجة بالدار البيضاء والصويرة، 29 درجة بوجدة، 30 درجة بفارس وأكادير، 32 درجة بالعيون، و35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط أدرار ورجلا سكيكدا، وغائما إلى غائم جزئيا جنوب غرب تمنراست، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق مع توقع أمطار على الأطلس التلي الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بوهران، 31 درجة بالعاصمة، 34 درجة ببجاية، 36 درجة بعنابة، 37 درجة بتمن الراست، و42 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كافة أرجاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بصفاقس وجابس، 34 درجة بالمنستير، 38 درجة بالعاصمة ومدنين، و41 درجة بتوزر. السادسة صباحاً بميديا، لحظة التحق بنا رضا كريفي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير رضا.
2: صباح النور عبد العالي، صباح الخير مستمعينا الكرام، وأهلاً بكم في السادسة. هذه أبرز عناوينها: إسرائيل تواصل التصعيد في قطاع غزة، 10 قتلى أمس في غارات الاحتلال، فيما تمضي في تعقيد تنفيذ خطة السلام بإبلاغ مجلس السلام عزمها مواصلة استهداف عناصر حماس في القطاع. مواجهة سياسية جديدة بين إسرائيل وتركيا، رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أن إسرائيل وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية، مقرا ضمنيا باستهداف قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب. وفي رياضة السادسة كرة القدم، وجديد أخبار

0: أرى الدوليين المغاربة واحتمالات وجهتهم خلال الميركاتو الصيفي. الدولي المغربي عز الدين أناحي يقترب من مغادرة جيرونا الإسبانية وسط تنافس أندية من هولندا وإنجلترا والسعودية على ضمه. قبل تفصيل هذه العناوين، يخلد الشعب المغربي اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. بهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدار عفوه على 935 شخصا، منهم 807 أشخاص في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. إلى تفاصيل هذه النشرة، ونستهلها من منطقة الشرق الأوسط. رغم الدعوة لإنهاء الحرب، إسرائيل تجدد تصعيدها في قطاع غزة. أمس قتل 10 فلسطينيين إثر غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي، استهدفت إحداهما مركزا للشرطة التي تديرها حركة حماس في القطاع. جاء هذا التصعيد في ظل استمرار المساعي لتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام الأمريكية، لكن الوضع يزداد تعقيدا مع إبلاغ إسرائيل مجلس السلام أنها ستواصل استهداف العناصر الأمنية والعسكرية التابعة لحماس، معتبرة أن قياداتها تمثل هدفا منفصلا عن خطة الرئيس الأمريكي حول غزة. ما الذي تعنيه رسائل إسرائيل إلى مجلس السلام في هذا التوقيت؟ سؤال طرحه الزميل أمين عزيماني على أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة العربية الأمريكية بجنين.
1: إسرائيل تتهرب من تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. أنا بعتقد هذا الطلب الإسرائيلي جاء بعد اجتماع نتنياهو مع كوشنير، وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية ستكون متسامحة مع هذا الطلب الإسرائيلي، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية تقدر تماما أن إسرائيل ذاهبة إلى الانتخابات، ويبدو أنه نتنياهو استطاع أن يقنع كوشنير وأقطاب الإدارة الأمريكية الأخرى بما في الرئيس ترامب وويتكوف أن هذه المرحلة صعب على إسرائيل أن تتنازل لصالح حركة حماس، وبالتالي يحاول أن يضع الضغط أكثر على الفلسطينيين وعلى حماس من خلال التركيز على أهمية نزع سلاح أفراد حماس، وهذا أن عمليات الاغتيال وعمليات القتل المستهدف التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة ستستمر. طبعا يجب أن نتذكر أن دماء الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية هي وقود الانتخابات الإسرائيلية، خاصة بين أقطاب اليمين الذي يغالي في قتل الفلسطينيين والذي يحاول أن يفشل أي مسعى. وبعتقد أن نتنياهو تفاجأ من المرونة ومن الليونة التفاوضية التي أظهرتها حركة حماس عندما اجتمع وفدها مع كوشنير، وبالتالي هو عنده انطباع أنه حماس يمكن أن تتنازل أكثر وأكثر في هذه المرحلة.
0: في هذا الخضم دانت ألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة أمس تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن كفير، والتي دعا فيها لقتل العشرات يوميا في قطاع غزة. نواصل مع شؤون المنطقة. مواجهة سياسية جديدة بين إسرائيل وتركيا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد البارحة أن إسرائيل وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية، مقرا ضمنيا باستهداف قاعدة أبو الظهور قبل يومين قرب حلب. قبل ذلك اعتبرت الرئاسة التركية الادعاءات الباطلة لإسرائيل على حد وصفها محاولة لتبرير الضربات الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في تركيا يوسف الأمجد.
2: أنقرة رفضت ما وصفته بادعاءات إسرائيلية لا أساس لها بشأن استعداد سوريا للسماح بانتشار قوة تركية في القاعدة، مؤكدة أن تعاونها مع دمشق يستهدف دعم الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
3: إسرائيل لا تريد جارا قويا في شمالها، الجار السوري، لا تريد أن تكون هناك دولة قوية.
2: المحلل السياسي أحمد القاسم.
3: سوريا تبحث عن أن تبسط سيادتها على كامل الأرض، أن تبني مؤسساتها بشكل جيد. التعاون السوري التركي هو تعاون في مجال بناء المؤسسات ليس أكثر من ذلك. تأتي المزاعم الإسرائيلية هنا لتأخذ بعدا آخر وتدعي أن هناك توغلا عسكريا أو وجود عسكري في سوريا، وهذا الكلام فقط هو عبارة عن رسائل توجهها إسرائيل إلى تركيا على ما يبدو.
2: وفي قراءة للمشهد، يرى المحلل السياسي يوجي الكاراجوز أن التطورات الحالية لا تعني بالضرورة اقتراب مواجهة عسكرية مباشرة بين أنقرة وتل أبيب رغم اتساع نقاط الاحتكاك داخل الساحة السورية.
4: لا أتوقع مواجهة بين تركيا وإسرائيل على المدين القصير والمتوسط، ولا أعتقد أن

0: إسرائيل يمكن أن تجرؤ على مواجهة الجيش التركي مباشرة في سوريا. تركيا تدعم سوريا في إطار دولة واحدة وجيش واحد عبر الصناعات الدفاعية والتدريب والأنظمة اللوجستية، لأن قيام سوريا قوية وذات مؤسسة عسكرية موحدة سيكون جزءا من الضمانات الأمنية لتركيا أيضا.
1: وبين الضربات الإسرائيلية والتحركات التركية الداعمة لدمشق، تتسع مساحة التداخل بين حسابات الطرفين داخل سوريا من دون أن تتحول حتى الآن إلى مواجهة مباشرة. لكن استمرار هذا المسار يضع مسألة النفوذ والترتيبات الأمنية في سوريا أمام اختبار جديد، ويجعل منع الاحتكاك العسكري أولوية متزايدة للأطراف المعنية. لميديا يوسف الأمجد، أنقرة.
2: في موضع آخر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمسي بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا تبعات اقتصادية وخيمة، على حد قوله في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب. بالمقابل، جددت إيران تحذيرها لدول الخليج من مغبة مساعدة الولايات المتحدة في حرب الشرق الأوسط. إلى شؤون المنطقة المغاربية، بالمغرب دعا المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى إعادة النظر في طرق تدبير الموارد المائية بالمملكة في ظل تفاوتات كبيرة بين الأحواض المائية وتزايد تداعيات التغيرات المناخية، معتبرا أن تعزيز العدالة المائية يمر عبر تقوية الحكامة الترابية وتحسين شفافية المعطيات وإشراك الفاعلين المحليين في صناعة القرار. جاءت هذه الدعوة ضمن خلاصات موجز سياسات بعنوان العدالة المائية في المغرب نحو حكامة ترابية منصفة ومستدامة. لتعليق جواد الخراز، الخبير الدولي في مجال تدبير المياه من طنجة.
3: تحقيق الأمن المائي في المغرب لم يعد رهينا فقط بسياسة تابعة الموارد المائية وبناء السدود ومحطة التحلية ومحطة المعالجة، لكن أصبح كذلك يفرض انتقالا حتميا نحو مفهوم العدالة المائية والحكمة التكيفية، بمعنى التكيف مع المناخ وتغيرات المناخ. المغرب يواجه طبعا الحال واقعا هيدرولوجيا غير متكافئ، حيث تتركز أكثر من نصف موارده المائية في الشمال على مساحة لا تتعدى 7% من التراب الوطني، في حين تعاني باقي المناطق من إجهاد مائي حاد تفاقمه طبعا الحال تغيرات مناخية التي لم تعد تقتصر على الجفاف، وشملت أيضا تقلبات وظواهر مثل الفيضانات الفجائية. إذن هذا التحول يستوجب التركيز على مرتكزات رئيسية. أولا، الحكامة الترابية واللامركزية عبر تقوية وكالة الأحواض المائية وتمكينها تقنيا وماليا لاتخاذ قرارات مرنة وميدانية تراعي خصوصية كل حوض مائي، مع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المجالات القروية والفئات الأكثر هشاشة. ثانيا، التوازن بين العرض والطلب. الأمن المائي لا يتحقق بدخل مزيد من المياه فقط، بترشيد الاستهلاك وإعادة النظر في أولويات تخصيص المياه بين مختلف القطاعات، خاصة طبعا حال الزراعة التي تستنزف الفرشة المائية. وأخيرا، شفافية المعطيات والبيئة المفتوحة، بمعنى لا يمكن تدبير أو إدارة الموارد المائية وندرة المياه التكيف معها دون إتاحة معطيات محينة مفصلة وسهلة الاستخدام ومنتظمة، سواء الباحثين أو المجتمع المدني، لضمان مشاركة مجتمعية ورقابة نوعا ما مبنية على مؤشرات دقيقة.
2: مغربيا أيضا، تستعد أحزاب المعارضة التونسية وحراك نفس للخروج في مسيرة احتجاجية هذا اليوم في تحرك والثالث خلال الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بأن يكون حاشدا بعد أن تمكنوا خلال التحركين الأخيرين من حشد آلاف المشاركين. واختار الحراك شعار يكفي من العبث، يكفي من الفشل، يكفي من الظلم، تلخيصا لغضب الشارع التونسي من تدهور الوضع العام وتردي ظروف المعيشة وتراجع الحقوق والحريات في هذا البلد. إلى عالم الرياضة، كرة القدم وجديد أخبار الدوليين المغاربة واحتمالات وجهاتهم خلال الميركاتو الصيفي. الدوري المغربي عز الدين ناحي يقترب من مغادرة جيرونا الإسباني، والتفاصيل معك الحسن جبيري.
4: تتصارع التطورات بشأن مستقبل الدولي المغربي عز الدين أوناحي لاعب جيرونا الإسباني الذي يبدو أقرب إلى مغادرة الفريق الإسباني، لكن وجهته المقبلة لم تحسن بعد. صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية كشفت عن تحرك ناديي هول سيتي وإبسويتش تاون الإنجليزيين إلى جانب الاتحاد السعودي من أجل ضم لاعب خط الوسط المغربي، لكن السباق لا يتوقف هنا. أياكس أمستردام الهولندي عاد بدوره مجددا إلى الواجهة وأبدى اهتماما متجددا بأوناحي، ويملك النادي الهولندي ورقة مهمة يتعلق الأمر بالمدرب ميتشيل الذي يعرف أوناحي جيدا.

0: بعدما سبق له الإشراف عليه في جيرونا. وكان أياكس قد حاول في وقت سابق التعاقد مع أوناهي، لكن المطالب المالية لجيرونا وقوة المنافسة عطلت المفاوضات. اليوم تغير المشهد، خيارة أوناهي أصبحت أكثر، لكن القرار النهائي قد لا يكون ماليا فقط. اللاعب يبحث أيضا عن مشروع رياضي يمنحه الاستقرار ويضمن له المنافسة والتطور. وفي جيرونا ينتظر المدرب كيكي ألفاريز بدوره حسم الملف. أوناهي لا يزال ضمن قائمة الفريق، لكن كل المؤشرات تقول إن مستقبله أصبح مفتوحا على أكثر من احتمال. يبقى فقط أن يختار الوجهة التي قد ترسم الفصل الجديد في مسيرته، ومن شأنها أن تمنحه فرص التوهج أكثر.
1: بهذا إذن ننهي مواد نشرة السادسة. شكرا لكل من تابعنا، عودة إليك عبد العالي.
2: شكرا لك رضا، وإلى المواعيد الأخبارية المفصلة القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعين الكرام صباح الأخبار معكم ومحطة للآن فقرة جولة الصحف مع خلدون سن الدين. خلدون صباح الخير.
3: صباح الخير عبد العالي.
2: خلدون، جولتنا اليوم نبدأها من إفريقيا.
3: متلازمة أبو ظبي، عنوان مقال في النهار اللبنانية صباح اليوم. خرجت فرنسا من ثكنتها الإفريقية لا من ذاكرة القارة، تقول كاتبة المقال. فمن مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد إلى السنغال تراجعت مظاهر الوجود العسكري الفرنسي، فيما أخذت إفريقيا تستعيد حقا طال انتزاعه أن تعيد تعريف ما يدخل أرضها ولماذا وبأي شروط. ثم وسط هذا المشهد يقال إن إفريقيا التي أغلقت أبواب الوصاية أصبحت مستعمرة إماراتية، كأن القارة التي أخرجت المستعمرة من الباب تركت مفتاح إرادتها على الطاولة. كاتبة المقال تقول إفريقيا التي انتزعت قرارها من نخاع الوصاية الأجنبية لم يعد امتحانها في من تختار، بل في من يتقبل اختياراتها. وأبو ظبي التي حلقت بشراكاتها فوق السقف الذي رسمته خرائط القوى القديمة لم تعد تحتاج إلى من يمنحها مكانا في الصف الأول، وفق ما تقول كاتبة المقال في النهار. لوموند الفرنسية قالت إن منظومة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا تواجه مرحلة حساسة في ظل تراجع الصورة الأمنية التي عمل على ترسيخها طوال السنوات، وتصاعد التنافس داخل عائلته على خلافته. الصحيفة أوضحت أن اغتيال اللواء فوز المنصوري رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لقوات شرق ليبيا جاء في انفجار استهدف سيارته وسط بنغازي ليكشف عن ثغرات أمنية داخل النظام الذي يقدم نفسه باعتباره ضامنا للاستقرار في الشرق. في المغرب، ومع اقتراب الموسم الدراسي الجديد، تواصل النقابات التعليمية جهودها لمواكبة الملتحقين الجدد بالقطاع، تقول إسبريس. ذلك عبر تقديم الدعم والمعلومات مرتبطة بالتعيين والاستقرار ومباشرة العمل داخل المؤسسات التربوية. تشمل هذه المواكبة كما تقول إسبريس جوانب إدارية واجتماعية ومهنية بهدف تسهيل اندماج الملتحقين الجدد في محيطهم المهني والتربوي. وفي تونس، وعلى غلاف الشروق التونسية صباح اليوم، المواطن يدفع ثمن غلاء الدجاج والبيض وبطاقات إيداع بالسجن بحق مهربي الأموال، تقول الشروق.
2: خلدون، ماذا عن الشرق الأوسط والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران؟
3: صحيفة تايمز البريطانية كشفت عبد العالي أن الانقسامات داخل النظام الإيراني حالت دون التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، رغم عقد الرئيس الإيراني مسعود بسيشكيان اجتماعا نادرا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات. وحسب الصحيفة كان بسيشكيان قد هدد بالاستقالة إذا لم يسمح له بلقاء خامنئي، سعيا للحصول على دعمه وتوضيح موقفه من مستقبل المواجهة مع واشنطن. وجاء ذلك كما تقول في ظل خلاف متصاعد بين جناح رئاسي يميل إلى إنهاء الحرب ومعسكر من المتشددين داخل الحرس الثوري الإيراني يدفع باتجاه استئناف العمليات العسكرية. الغارات التي شنتها إسرائيل على غزة وسوريا تضع المساعي الأمريكية للتهدئة أمام اختبار جديد، إذ تزامنت كما تقول نيويورك تايمز مع جهود تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة. وبحسب الصحيفة شنت إسرائيل غارة دامية على مقهى بمدينة غزة، ذلك بعد يوم واحد من زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر لإسرائيل في محاولة لدفع خطة السلام المتعثرة، مما أثار شكوكا بشأن فرص إحراز تقدم في الخطة الأمريكية. وربطا بحروب الشرق الأوسط، تقول واشنطن بوست إن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك قوة عسكرية هائلة وانتشارا عالميا لا مثيل له، وتدعو الصحيفة ترامب إلى تسريع شراء الصواريخ وتطوير بدائل منخفضة الكلفة لإعادة بناء المخزونات، إلى جانب تقليص التضخم البيروقراطي والرضا عن الذات داخل وزارة الدفاع كما تقول واشنطن بوست عبد العالي.
2: وحطام مسيرات روسية يسقط في رومانيا ومولدوفا، هل هو اعتداء خلدون؟
3: الحرب في أوكرانيا بالنسبة لرومانيا ومولدوفا التحدي الحاسم متمثل في التصدي للطائرات المسيرة الروسية، تعنون لوموند. يتساقط عدد متزايد من الطائرات وحطامها

0: في البلدين مما يعطل اقتصادهما. ورغم صعوبة إثبات الطبع المتعمد لهذه التوغلات في كثير من الأحيان، فإن تكرار هذه الحوادث يثير مخاوف من هجمات روسية هجينة تهدف إلى اختبار حدود أوروبا، تقول لوموند عبد العالي.
1: خلدون زين الدين شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
2: مازالين مع موضوعنا هاد السيمانه فهاد النص الاول من ميتنا، واللي هو على الغرس الجديد ديال الشجر. ومن بعد ما تكلمنا على الوساط، فاش غادي يتغرسوا الشجرات الجداد، وعلى التحليلات اللي خاصهم يتداروا باش يتعرفوا المكونات ديال هاد الوساط، اي الماء والتربه بالخصوص. اليوم وصل بينا الكلام باش ندويو على الشجر نفسهم، اش من نوع، واش من صنف، واش من حار، علاش يكونوا ملقمين. اولا ندويو على الحار اللي هو اللي غادي الجدو ديالو يكونوا في الارض، علاش دوينا البارح. هاد الحار خاصو يكون مختار على حساب الغرق ديال الأرض قبل ما نوصلوا للبياضة. شحال ديال الجير ومادة الكالسيوم خرجتنا التحليلات ديال التربة ديالنا؟ كيفاش مكونة التربة؟ واش غليظة تيرس ولا دهس ولا غير مرملة وخفيفة؟ واش الطقس مساعد ولا لا؟ أي على حساب الحرارة والبرودة والرطوبة ديال الجو والقوة ديال الريح اللي تيصوت والشوم اللي تيضرب في الصيف. واش الماء مالح ولا لا؟ واش الناحية تدفع الشجر يكبر في ساعة ويطوال بلا قياس وبسرعة، وإذا خاصو حار ينقصلو شوية من الجد ديالو، ولا بالعكس الناحية والطقس ديالنا ما معاوناش الكبر ديال الشجر وخاصهم حار يدفعهم شوية يكبروا. أما الاختيار ديال الشجر اللي يكون ملقم على الحار، خاصو ياخد بعين النظر القابول على الغلة ديالو في السوق، الإنتاج ديالو من ناحية الكمية والكاليبر واللون والمذاق، مشكلة التلقيح ديال النوارة ديالو والتخلاط ما بين الأصناف جوج ولا ثلاثة باش يوقع هاد التلقيح بكل سهولة. الملائمة مع الناحية والطقس والتربة ومع حتى الحار اللي غادي يكون ملقم عليه.
3: ملاحظة اليوم،
2: هذه شويه كنا تكلمنا على الاختيار ديال النوع ديال الشجر والنوع ديال الحار اللي خاص يكون ملقم عليه، لكن ما بغيتش الناس يفهموا بان هذه المساله راها سهله ولا يمكن لها تدار بالزربه. لا، راه ما سهله غير في الكلام. علاش؟ ايوا لان الانسان غادي يغرس اليوم الشيء اللي غادي ياكلوه الناس من هنا سنين، وغادي يبقى يدفعوا للسوق مده سنين طويله، 15 عام 20 عام وكثر كاع. وكيفاش الانسان يمكن له يعرف كيفاش غادي يتبدل الذوق ديال المستهلك، ولا كيفاش تولي الموضه في استهلاك الفواكه مثلا من هنا 15 ولا 20 عام؟ زياده على هذا الشيء، الناس اللي تيبيعوا الشجر الصغير راه قليل فيهم اللي متبع السوق ويمكن له ينصح الفلاح نصيحه هكذاك لوجه الله. ومول الفول ما تيقول غير طياب كما تتقول المثله ديالنا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
4: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع المدونة. تحذر المنظمات الحقوقية من أثر نفسي صامت يرافق نظام تشديد تصاريح الإقامة في فرنسا. قلق يومي يعيشه آلاف العمال الأجانب بين أوراق مؤجلة وإقامات معلقة. كثير منهم شباب تدفعهم تطبيقات التوصيل نحو واقع اقتصادي هش. رقيق القرن 21 عنوان هذا الأسبوع من المدونة، توقعها سناء المسعودي.
4: لو قدر لرواد عصر الأنوار أن يعودوا اليوم إلى شوارع باريس لأصابتهم صدمة ذهول هائلة. كانوا يعتقدون أن السلاسل والقيود قد دفنت إلى غير رجعة في غياهب التاريخ، لكنهم لو أطالوا النظر في ليل العاصمة الفرنسية اليوم لشاهدوا فصلاً جديداً من فصول الاستعباد يكتب خلف واجهات التطبيقات الأنيقة. هناك تحت المطر البارد الذي يغسل أرصفة الشانزليزيه يركض مقاتلون من نوع آخر، شباب قذفت بهم الحروب فلم يجدوا في بلد القانون سوى قيد

0: عميد رقمي يلاحقهم على شاشات الهواتف. إنهم لا يواجهون صياطاً مرئية، بل يواجهون رئيساً خفياً بلا وجه ولا قلب، يدعى الخوارزمية. بنقرة واحدة يملك هذا الكائن البرمجي الصارم حق منح فرصة العمل أو سحبها. بنقرة واحدة يحول أحلام هؤلاء الشباب إلى وقود لسلسلة إنتاج لا ترحم، لا تعترف بالظروف، دوامة تعتصر الإنسان لتختزله في مجرد سطر برمجي. علاقة هذا البرمجي النرجسي بضحاياه يصعب أن تعثر عليها، لكنك ستجد تجلياتها حتماً في طلبية توصيل طعام، أو في باقة ورد، أو في توصيل هدية. إنه بكل اختصار نموذج للعبودية الرقمية. إذا توقفت لتلتقط أنفاسك عاقبك التطبيق، وإذا رفضت طلباً مجحفاً همشك التطبيق، وإذا سقطت من دراجتك مدرجاً بدمك نفتك الخوارزمية من ذاكرتها لتصبح خارج الحسابات. في مدينة بوردو الفرنسية وحدها 24 عاملاً فارقوا الحياة وهم يلهثون خلف طلب لم يصل، فصاروا هم الضحية وصار الجاني سطراً برمجياً خفياً لا يخضع لأي تفتيش رسمي ويقترح مبالغ مزاجية لرحلة التوصيل ذاتها. الغريب في الأمر أن هذا الغول الرقمي لم ينمو في الغابة، بل نما تحت أعين الدولة الفرنسية. التحقيقات والوثائق البرلمانية المسربة لوسائل الإعلام تقول إن دوائر القرار السياسي هي من ساهمت في تسمين هذا الغول الرقمي، والهدف تمويل حملات انتخابية. مقابل ماذا؟ مقابل عمال شباب يشتغلون بلا تأمين، بلا إقامة، وبلا كرامة تحميهم، بينما تعرقل باريس حتى اليوم تطبيق التوجيهات الأوروبية التي تمنح هؤلاء الشباب صفة الموظف الحقيقي. 80 صفحة من شكوى جنائية وضعت أمام المدعية العامة في باريس تتهم هذه المنصات الرقمية بالاتجار بالبشر. هل يمكن للتكنولوجيا التي وعدت بتحريرنا أن تكون هي السجان؟ وهل يمتلك الغرب الشجاعة ليحاكم خوارزمياته قبل أن تبتلع ما تبقى من إنسانيتنا؟
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودرسي في الإخراج. لحظات تقونا مع صوفي فولاتيه في برنامج متى فو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: On est bien sur Medzin, réveil dynamique avec Snake Gang, Don't Rush, Matin Info, c'est jusqu'à 9h. Dans quelques instants, la chronique d'actualité nous fait traverser l'Atlantique direction les États-Unis. Mais tout de suite, place à la deuxième partie de l'émission agricole avec Moulay Hachem Alaoui.
1: يوميات الفلاح. احنا وصلنا دابا بواسطه الحسابات ديال المساحه اللي غادي نديرو في كل فلاحه، واش من خدمه غادي تطلبها، واش من وقت، وعرفنا شحال من تراكتور غادي يخصنا باش نواجهو كل المتطلبات ديال الفيرمه ديالنا وقت الشده. فاش خاص الانسان يكون في نفس الوقت تيحرث وتيشتت الاسمده وتيزرع وينقل الغبار الغس ويحش الفوراج، اش من نوع نختاروا من التراكتورات؟ واش بالرويد ولا بالسنسله؟ وهنا لازم نقول بان الانسان اللي غادي ياخذ جوج ديال التراكتورات مثلا يمكن له يطرح على نفسه هذا السؤال، اما اللي غادي يشري غير تراكتور واحد فبالطبع ما يمكن له ياخذ الا مول رويد باش يمكن له يخدموا له الحرث والخدمه في الفلاحه ولا النقل في الفيرما وخارج من الفيرما. كذلك النوع ديال الزراعه يعاوننا حتى هو باش نختاروا من بين هاد النوع بجوج من الوايد ولا الشني، لان الفلاحات والزراعات اللي يتخدموا في الخطوط بحال الشمندر مثلا ما يمكن لهم يتخدموا الا بالتراكتور مول الرويد. زياده على هذا الشيء خاص التراكتور يكون الرويد ديالو تيوسع ويضيقوا على حساب الخطوط ديال الزراعه. اما الا كان التراكتور غادي يصلح مثلا غير للخدمات الصعاب بحال الحرث الغارق ولا ندوزو به الموس الكبير ما بين الخطوط ديال الشجر ولا الحفيظ ديال السواقي الكبار اللي ما في الفيرما، فالتراكتور مول السنسله عنده اهميه كبيره وحسن من مول الرويد.
2: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان، واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
3: نصيحه اليوم،
1: انتما اخواني اللي عندكم الشجر يكون شجر الفواكه بحال التفاح وبعويد، ولا يكون شجر الحاوميد بحال الكليمونتين ولا النافيل ولا فالنسيا، واللي موالفين تدوزوا المحرات ولا كوفر كروب 4 ولا 5 ولا حتى 6 المرات في العام باش تحاربوا ضد الربيع. علاش ما تفكروش في مساله عطات النتيجه ديالها في عده جهات من العالم وحتى عندنا في بلادنا؟ تنعني بالكلام المحاربه ضد هذا الربيع بالطريقه الكيماويه، وهذه القضيه راحنا كثير ما تكلمنا عليها في يوميتنا هذه، وشحال من واحد تيديرها عنده وناجح حاله.
3: اخبار فلاحيه،
1: شحال من مرة ملي تنتكلم على الأهمية الكبيرة ديال الفلاحة والفلاحة والكسبة ديالنا، بعض الناس تيظنوني تنبالغ شوية ولا تنزيد فيه، وأنني تنتكلم هكذاك غير لأنني درست الهندسة الزراعية، وهذا الشيء ماشي صحيح، لأن هاد الأهمية ديال الفلاحة والفلاحة معترف به في جميع أنحاء العالم. وكحجة على هاد الشيء المثلة ديال هاد النهار ديال الخميس بحال كل نهارات الخميس اللي فاتوا، واللي جبتها لكم من بلاد الإنجليز واللي قالوا فيها هادي عشرات السنين، حتى يبدا الفلاح يحرث كل مهن الاخرين تيتبعوه، وهذا علاش الفلاحة هما أول مؤسسين ديال الحضارة، وهادي المعنى ديالها واضحة وبينهم بين راسها. وهذا الشيء الدراسات والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية تتبينها لا عندنا ولا في مجموع الدول، حيت يجي العام

0: Sous cette administration, sa mission n'a jamais consisté à se faire la porte-parole de la vérité, ni à répondre à des questions difficiles, y compris lorsque la situation n'était pas toujours agréable. Elle présentait la version de la vérité défendue par le menteur invétéré qui occupe le bureau ovale. Les journalistes présents dans la salle n'ont aucune importance. Le peuple américain qui s'en remet aux informations rapportées par ces journalistes n'a aucune importance. Elle n'a jamais envisagé son rôle comme étant au service de l'État et du peuple américain. Elle l'a envisagé comme un travail au service d'un seul homme.
1: C'est peut-être pourquoi Donald Trump, si prompt à nommer des remplaçants, prend son temps cette fois. Il sait que Caroline Leavitt a profondément changé le rôle de porte-parole de la Maison-Blanche et que trouver quelqu'un prêt à donner des coups comme Leavitt ne sera pas évident. Gwendal Avina, New York, Midi 1.
2: Midi 1. Casablanca, 99.6. Rabat, 97.5.
3: Matin Info. Sophie Volatier.
4: On est ensemble jusqu'à 9h sur Médien. Bonjour férié à vous tous à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple. On y revient dans le journal de 7h, juste après la météo agricole.
5: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبيس مع الشمس في النواحي في الحيه ديالنا ما عدا في بعض المناطق الوسطانيه والجنوبيه الشرقيه فاش غادي يكون صافي ومشمش ويمكن يطيحوا شي اشتوات في ناحيه الريف وفي شمال المنطقه الشرقيه الريح غادي يصوت غربي في عامه المناطق ما عدا في المنطقه الشرقيه والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو معتدله وما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو متوسطه ما بين 50 و70% في كل النواحي الساحليه وقل من 45% في المناطق الوسطانيه والجنوبيه الحراره وسط النهار تماما بحال ديال البارح ما بين 25 و 31 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 25 و 33 درجة في ناحية عبدة ما بين 27 و 29 درجة في ناحية الريف ما بين 27 و 30 درجة في اللوكوس ما بين 27 و 43 درجة في واد الذهب ما بين 28 و 30 درجة في دكالة 29 و 30 درجة في ناحية سايس ما بين 29 و 31 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 29 و 32 درجة في الشاوية ما بين 29 و 34 درجة في الحوز ما بين 29 و 35 درجة في ناحية السوس ما بين 30 و 32 درجة في الغرب ما بين 32 و 36 درجة في تادلة والساقية الحمراء ما بين 37 و 43 درجة في تافيلات وما بين 38 و 42 درجة في ناحية الضرعة وفي هذا الطقس عدة أخوات وإخوان فلاحة عندهم خير الله بقيعات ديال الخضراء والورقية ومقابلينهم مزيان بالسقى المتواصل لكن بعض المرات تعطوهم الماء أكثر من القياس وأكثر من الحاجيات ديالهم وهذا الماء الزايد تيمكن يضيع ويضيع معاه المواد المغذية والأسمدة اللي في التربة لأنه بحال لا تيغسلها وهذا علاش خاصهم لازم يفكروا يعطيوا لهاد الزراعات ديالهم شوية ديال الأسمدة بالخصوص الأسمدة البوتاس مع الملحة شوية من الحاجة باش يلقاو عروقهم ما يتقوتوا وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
4: Il est 7h sur Médien, chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes en excellente compagnie car le journal vous est présenté par Reda Krifi. Bonjour Reda.
6: صباح الخير صوفي, صباح الخير مستمعينا الكرام واهلا بكم في السابعة هذه عناوينها. الشعب المغربي يخلد اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب محطة تاريخية بارزة تجسد تلاحم العرش والشعب في مسيرة الكفاح من أجل الاستقلال العاصمة التونسية على موعد هذا اليوم مع مسيرة احتجاجية بدعوة من أحزاب المعارضة وحركة نفس للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد والتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية في تونس في النشرة تصريح لعضو حركة نفس الصغير الزكراوي التصعيد الإسرائيلي مستمر بالضفة الغربية المحتلة المستوطنون يحاصرون لليوم الثاني عشر على التوالي ثلاثة منازل في بلدة قصرة جنوب نابلس وسط حماية جيش الاحتلال مع منع سكانها من الدخول والخروج وقطع المياه عنهم وفي السابعة عين على قانون المساعدة على الموت بعد إقراره رسميا في فرنسا نسيل السابعة من المغرب. اليوم يخلد الشعب المغربي الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. بهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفوه على 935 شخصا، منهم 807 أشخاص في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وتشكل ذكرى ثورة الملك والشعب محطة تاريخية بارزة تجسد تلاحم العرش والشعب في مسيرة الكفاح من أجل الاستقلال. حول هذا الجانب نستمع لحسن بن يوسف المندوب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اتصل به أمين عزيماني.
7: الذكرى ديال ثورة الملك والشعب تعتبر واحد المحطة حاسمة في تاريخ الكفاح الوطني، كتعبر على الالتحام القوي اللي بين العرش والشعب، ومن محطة من المحطات التاريخية اللي كنفتخروا بها كمغاربة، واللي كتزيد تعزز فينا الروح ديال الوطنية الحمد لله والحب ديال هاد البلاد. دائما داك الالتحام الوثيق والقوي بين العرش والشعب. نهار كان السلطان سيدي محمد بن يوسف طيب الله تراه، نهار تنفى جزيرة إلى مدغشقر، كان الشعب ديك الساعة في 53 كان طار ثورة الملك والشعب، أنه السلطان سيدي محمد بن يوسف ما كانش قبل بالاستعمار والاحتلال، والشعب كذلك كان معاه. هاد المحطة ديال ثورة الملك والشعب اللي كان احتفلوا بها ككل سنة بتنظيم أنشطة ثقافية، ندوات فكرية لتعريف الأجيال الصاعدة والناشئة بالأهمية ديال هاد المحطات التاريخية في التاريخ ديال البلاد وترسيخ قيم الوطنية والمواطنة الحمد لله في البلاد ديالنا.
6: نواصل مع شؤون المنطقة. في تونس تستعد أحزاب المعارضة وحركة نفاس للخروج في مسيرة احتجاجية هذا اليوم في تحرك هو الثالث خلال الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بأن يكون حاشدا بعد أن تمكنوا خلال التحركين الأخيرين من حشد آلاف المشاركين. الحراك اختار شعار يكفي من العبث، يكفي من الفشل، يكفي من الظلم، تلخيصا لغضب الشارع التونسي من تدهور الوضع العام وتردي ظروف المعيشة وتراجع الحقوق والحريات. ويتوقع يطالب المحتجون برحيل الرئيس قيس سعيد كما سبق وأن صدحت الحناجر في المسيرات الاحتجاجية السابقة. المزيد من التوضيحات حول هذا الحراك مع الصغير الزكراوي الأكاديمي والمحلل السياسي وعضو حركة نفس من تونس العاصمة، حاوره يوسف النعماني.
8: ليست المرة الأولى التي تدعو فيها حركة نفس إلى الخروج إلى الشارع. هذا المسار الاحتجاجي يندرج ضمن محاولة إنقاذ ما تبقى من الدولة التونسية، باعتبار أن كل المؤشرات في تونس توحي بأن هناك أزمة عميقة، أزمة معيشية، أزمة سياسية، انسداد الأفاق. وحركة نفس تحاول أن تجمع كل مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي للوحدة في هذه المرحلة وترحيل الخلافات إلى ما بعد رحيل منظومة قيس سعيد. هذا التحرك محاولة جديدة للتعبير ليس فقط عن عدم رضا، وإنما حركة نفس لا تطالب بإصلاحات في المرحلة لأن السلطة لا تسمع، وإنما تطالب برحيل هذه المنظومة ووضع حد لحالة الانهيار التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة. إذن هناك نوع من التغير في المطالب من الإصلاح إلى الرحيل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
6: إلى شؤون منطقة الشرق الأوسط، بلدة قصر جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية تعيش حالة مستمرة من التضييق والحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية بالتعاون مع مجموعة كبيرة من المستوطنين، وتعاني العائلات المحاصرة داخل البلدة لليوم 12 على التوالي من نقص الغذاء وانقطاع الكهرباء والمياه في ظل إعلان الاحتلال البلدة منطقة عسكرية. التفاصيل مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
9: دون أفق لحل الأزمة حتى الآن، لا تزال العائلات الفلسطينية الثلاث في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة الغربية تعيش حصار المستوطنين تحت أعين الجيش الإسرائيلي، والحالة المعيشية ذاهبة إلى مزيد من التدهور. فالجيش الإسرائيلي الذي فرض طوقا أمنيا بعد أن أعلن المنطقة عسكرية مغلقة أمام الفلسطينيين دون المستوطنين يمنع إيصال المواد التموينية أو إعادة وصل خطوط المياه والكهرباء التي قطعها المستوطنون عن تلك المنازل، أمر فاقم معاناتهم وأشغل فكر ذويهم كما يصف عبد الكريم حسان وهو والد ثلاثة أبناء محاصرين في تلك المنازل.
10: مش عارفين

0: الحال الصحي حالهم، احيانا بردوا على التلفون احيانا لا، وحاليا انا قلق لاني ما بقدر اطمن ولا اشوف اهلي.
1: ومثلما قطع المستوطنون المياه والكهرباء عن المنازل الثلاثة المحاصرة، فانهم قطعوا ايضا هذه الخطوط عن 47 عائلة فلسطينية في الاغوار تضم نحو 300 شخص نصفهم من الاطفال لدفعهم على الرحيل عن المكان، في وقت يعتقل فيه الجيش الاسرائيلي كل فلسطيني يحاول الدفاع عن ارضه، كما تقول مسؤولة الاعلام في نادي الاسير اماني صراح.
2: معظم عمليات الاعتقال تحديدا بالقرى ارتبطت بالاستيطان، حتى انهم الاهالي المعتدى عليهم من قبل المستوطنين اصبحوا بتعرضوا لعمليات اعتقال حتى يجبروا احيانا على دفع الغرامات المالية حتى يتم الافراج عنهم.
1: هذا الاعتقال والتغريم هدفه ليس حماية المستوطنين فحسب كما يقول مراقبون، وانما محاولة اسرائيلية لقتل روح المقاومة عند الفلسطينيين. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
3: في جديد الصراع الأمريكي الإيراني، هدد الرئيس دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا تبعات اقتصادية وخيمة على حد قوله، في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب. في الولايات المتحدة، احتفل الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي أمس بانتصار مفاجئ جديد ضمن انتخابات تمهيدية لمجلس الشيوخ في فلوريدا، مواصل سلسلة اختراقاته في الولاية التي يتحذر منها الرئيس دونالد ترامب. وختام السابعة من فرنسا، بها أصبح الحق في المساعدة على إنهاء الحياة رسميا بعدما نشر القانون المشرع للحق في الموت الرحيم في الجريدة الرسمية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في باريس علي الشقوري.
4: أصبح الحق في المساعدة على إنهاء الحياة رسميا بعد أن نشر القانون المشرع للحق في الموت الرحيم في الجريدة الرسمية الفرنسية، وذلك في أعقاب تصديقه عليه من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الذي صادق عليه المجلس الدستوري قبلها، يؤطر بشكل صارم مسألة إنهاء الحياة التي كانت محل نقاش سياسي دام أكثر من سنتين. بالنسبة إلى النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي أوليفييه فلوغاني، هذا النص انتصار للجمهورية.
5: تظل فرنسا وفية لنفسها من خلال الدفاع عن مبادئها وعن هذا القانون المتعلق بالحق في المساعدة على الموت. إنه قانون جمهوري بامتياز، وهو ثمرة جهد دؤوبة يبلغ اليوم أخيراً غايتها. ينتابني شعور بأنني خط ملحمة طال أمدها، واليوم يرسو هذا القانون أخيراً في بر الأمان. أعتقد أنه يوم عظيم للفرنسيات والفرنسيين.
4: يحدد القانون شروطا صارمة لاختيار نهاية الحياة، إذ يجب أن يكون المريض المؤهل بالغا وحاملا للجنسية الفرنسية أو مقيما لفترة طويلة على أراضي الجمهورية، وبالخصوص أن يكون مصابا بمرض خطير وعضال في مرحلة نهائية أو متقدمة، وأن يعاني من ألم جسدية لا تحتمل، وأن يكون قادرا على التعبير على خيار مستنير حتى اللحظات الأخيرة من حياته. عمليا تتيح الإجراءات للمريض تناول مادة قاتلة بحضور أحد أفراد الطاقم الطبي، وفي حال استحال عليه القيام بذلك جسديا يمكن لمقدم الرعاية أن يتولى المهمة. الشروع في تطبيق القانون يستوجب انتظار صدور النصوص التنظيمية التي تمكن القانون من دخول حيز تنفيذ. علي شقور من باريس لميديا.
3: بهذا إذن ننهي مواد نشرة السابعة، شكرا لكل من تابعنا، عودة إليك صوفي.
6: Merci beaucoup à vous, Reda Krifi. On se retrouve dans moins d'une heure à 8h pour un nouveau journal. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices qui nous écoutez. Quel plaisir d'être en votre compagnie. Tout de suite, c'est la première édition de Sport Matin. Avec vous, El Hassan Jabiri, bonjour.
7: Soir khair, Sophie.
6: On parle mercato et ces internationaux marocains, à commencer par Hasdine Ounahi, qui sont très convoités.
7: تماما التطورات تتسارع بشأن مستقبل الدولي المغربي عزدين أوناحي لاعبي جيرونا الإسباني الذي يبدو أقرب إلى مغادرة الفريق، لكن وجهته المقبلة لم تحسن بعد. صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية كشفت عن تحرك هول سيتي وإبسويتش تاون الإنجليزيين إلى جانب الاتحاد السعودي من أجل ضم لاعب خط الوسط المغربي. من جهته عاد أياكس أمستردام الهولندي بدوره إلى الواجهة وأبدى اهتماما متجددا بأوناحي، وكان قد حاول في وقت سابق التعاقد مع أوناحي، لكن المطالب المالية لجيرونا وقوة المنافسة عطلت المفاوضات. ويملك النادي الهولندي ورقة مهمة يتعلق الأمر بالمدرب ميشيل الذي يعرف أوناحي جيدا بعدما سبق له الإشراف عليه في جيرونا، لكن القرار النهائي قد لا يكون ماليا فقط. اللاعب يبحث أيضا عن مشروع رياضي يمنحه الاستقرار ويضمن له المنافسة.

0: منافسة والتطور، وقدم أناحي نصف موسم مميز رفقة جيرونا في الموسم الماضي. فريق جيرونا الذي نزل إلى القسم الثاني ما جعل فاللاعب عز الدين أناحي مطلبا لعدد من الأندية، خصوصا بعد مستوياته المميزة رفقة المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية. مع أخبار الدوليين المغاربة، دائما الدولي المغربي عمران لوزا لاعب واتفورد الإنجليزي دخل دائرة اهتمام عدد من الأندية الأوروبية مع شداد المنافسة على خدماته خلال الميركاتو الحالي. تقارير صحفية بينها ما نقلته منصة ترانسفير فيد كشفت أن ساوثهامبتون وويستهام الإنجليزيين يسعيان للتعاقد مع اللاعب المغربي فضلا عن كريستال بالاس. وفضلا عن أندية البريمير ليج، تراقب أندية باري اف سي الفرنسي، أياكس أمستردام الهولندي، وكومو الإيطالي وضعية اللاعب. وأشار كلوزا في 42 مباراة مع واتفورد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية الموسم الماضي، بدأ 41 منها أساسيا، سجل 7 أهداف وصنع 9 أخرى، علما أنه مرتبط بعقد مع واتفورد حتى يونيو من العام 28 و2000، ما يمنح النادي الإنجليزي موقفا قويا في أي مفاوضات محتملة. محليا، تواصل الأندية المغربية بدورها تعاقداتها واستعداداتها وسط ضبابية في موعد انطلاق الموسم الجديد الذي لم يحدد تاريخه بعد. فريق الوداد الرياضي أعلن أمس ضمه للاعب عادل خلوفي قادما من اتحاد يعقوب المنصور بعقد يمتد ل3 مواسم. التعاقد مع الخلوفي يأتي ضمن تعاقدات عديدة أقدمت عليها إدارة الوداد، بينها عودة أسماء سبق لها أن دفعت عن ألوان النادي كأمين حسوني، يحيى عطية الله، ويحيى جبر. من جهته، أعلن نادي اتحاد طنجة أمس تعاقده رسميا مع المهاجم يونس النجاري في إطار مواصلة تعزيز تركيبته البشرية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ويأتي هذا التعاقد في سياق تحركات إدارة فارس البغاز لتقوية صفوف الفريق بعناصر جديدة وتكوين مجموعة تنافسية بقيادة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة. نواصل مع كرة القدم دائما من إسبانيا. الظهور الأول لفريق أتلتيكو مدريد في الليغا في هذا الموسم كان موفقا. فريق الروخي بلانكوس وفي المواجهة مساء أمس على ملعب متروبوليتانو أمام الضيف مالاغا خرج منتصرا ب2-0، ويدين الأتلتيكو بفوزه إلى لاعبيه الكوري الجنوبي لي كونغ إن وأليكس باينا اللذين سجلا هدفي الفوز بعد دخولهما بديلين في الشوط الثاني. وعن هذا الانتصار نستمع لردة فعل مدرب أتلتيكو مدريد ديغو سيميوني.
1: بالنسبة للمباراة، فريق مالاغا كان منافسا جيدا، كنا نعلم ذلك وكنا ندرك أننا سنرفع الإيقاع تدريجيا. كان الشوط الأول مهما بالنسبة للاعبين، وذلك من أجل إرهاق الخصم، ومن الواضح أن البدلاء أيضا في الشوط الثاني كانوا بجودة كبيرة في الدقائق التي لعبوها، لقد قدموا الإضافة بأفضل طريقة.
0: الجولة الثانية من الليغا تنطلق مساء اليوم بلقاء يضع الرايو فايكانو ضد ألافيس، جولة تلعب موزعة على الأيام الأربعة القادمة، وخلالها يستهل كل من برشلونة وريال مدريد موسمهما رسميا بعد تأجيل لقاءاتهما في الجولة الأولى. ريال مدريد سيلعب السبت القادم أمام إسبانيول، فيما برشلونة حامل اللقب يحل ضيفا على إلتشي. بالحديث عن فريق برشلونة، الفريق فاز أمس بكأس جوان جامبر عقب فوزه على فريق الأهلي المصري ب2-0 على ملعب الكامبنو. سجل للبارسا كل من المصري حمزة عبد الكريم في الدقيقة 30 والبرازيلي رافينيا في الدقيقة 45 من ضربة جزاء. في المقابل جاء هدف الأهلي الوحيد عبر لاعبه زيزو في الدقيقة 51، علما أن الوافد الجديد على البلاوغرانا الإنجليزي الإنجليزي أنتوني جوردن أضاع ضربة جزاء للفريق الإسباني في أولى دقائق الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. نعود إلى أخبار الانتقالات في إنجلترا. يقترب أرسنال من حسم صفقة جديدة لتعزيز خط دفاعه. النادي اللندني توصل إلى اتفاق مع أستون فيلا لضم المدافع إيزري كونسا مقابل ما لا يقل عن 68 مليون دولار. وكان مدرب أرسنال الإسباني ميكايل أرتيتا يبحث عن قلب دفاع منذ نهاية الموسم الماضي بعد عرض أول قبل بالرفض. عاد أرسنال إلى اللعب اللاعب الإنجليزي بعرض أكبر. اللاعب كان أحد أبرز عناصر أستون فيلا الموسم الماضي بعدما شارك في 8

0: 42 مباراة في مختلف المسابقات، ساهم في احتلال الفريق للمركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. بالحديث عن أرسنال، الرئيس التنفيذي للفريق ريشار جالك أكد أمس أن مدرب الفريق الإسباني ميكائيل أرتيتا سيوقع عقدا جديدا مع النادي في القريب العاجل، ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد الجديد بعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية نهاية هذا الشهر. مع أخبار الانتقالات، دائما أعلن أستون فيلا تعاقده مع الحارس الياباني زيون سوزوكي في صفقة قد تسرع رحيل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز. سوزوكي البالغ من العمر 23 سنة انتقل بشكل نهائي من بارما الإيطالي مقابل نحو 35 مليون يورو ليصبح أول حارس مرمى ياباني يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز. بعيدا عن كرة القدم، إلى مسالك رياضة الغولف. بعد بطولة سان جود تنطلق اليوم منافسة بطولة BMW Championship، ثاني محطات الأدوار الإقصائية الثلاث للفيدكس كاب المندرجة ضمن بطولات جولة لاعبين المحترفين الأمريكية PGA. على مسالك بيلرايف كونتري كلوب، 50 لاعبا فقط يشاركون في البطولة، والهدف واضح، البقاء ضمن الثلاثين الأوائل. ففي نهاية البطولة يسقط 20 لاعبا من سباق اللقب. على رأس القائمة، قائمة المرشحين للتتويج، متصدر ترتيب الفيدكس كاب النجم الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا، يدخل المنافسة بمعنويات عالية بعد اكتساح بطولة شانجود بفارق 8 ضربات عن أقرب مطارديه. لكن الأنظار ستتجه أيضا إلى النجم الإيرلندي الشمالي روري ماكيلروي، اللاعب الإيرلندي الشمالي صاحب المركز 13 في ترتيب الفيدكس كاب يبحث عن رد سريع بعد مشاركة مخيبة في سان جود. وفي الخلف، المعركة ستكون كبيرة في البطولة، ليس فقط للفوز باللقب، وإنما لضمان الوصول إلى إيسليك الأسبوع القادم ضمن 30 لاعبا سيكون لهم شرف المشاركة هناك في النهائي الكبير في بطولة The Tour Championship. نختم هذا الموعد الرياضي بالحديث عن كرة المضرب وبطولة سينسيناتي الأمريكية للألف نقطة. ففي منافسات السيدات، ودعت البيلاروسية رينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا البطولة من دور ثمن النهائي عقب هزيمتها أمام تشيكيا سارا بيلك بجولتين دون رد 7-6 و 6-4. أما في منافسات الرجال، الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا غادر البطولة من جهته في دور الثمن عقب هزيمته أمام الأمريكي تومي بول بجولتين لواحدة، تفاصيلها 4-6 7-6 و 6-4 في مباراة توقفت لمدة 90 دقيقة بسبب الأمطار في الشوط السابع من المجموعة الثانية. بذلك مستمعينا الكرام، نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرات ماتان فو لتتواصل رفقة صوفي.
1: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
2: Les sirènes ont retenti.
1: Des émissions qui donnent la parole. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Médias pour toutes les générations. Matin Info, Sophie Volatier.
3: Il est 7h passé de 20 minutes sur Médias. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Matin Info. C'est officiel en France, la loi sur l'aide à mourir est entrée en vigueur hier et au Royaume-Uni, la question se pose aussi. C'est le magazine de l'été. Un projet de loi a même été examiné par les deux chambres législatives, mais le texte a finalement été abandonné au grand dam de l'opinion publique, très largement favorable à une aide à mourir encadrée. Notre correspondante au Royaume-Uni, Anna Roche, revient sur les nombreux débats.
4: À Westminster, les débats ont duré 18 mois. 18 mois de discussions minutieuses dans les deux chambres du Parlement britannique autour d'un texte sensible.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44. En partenariat avec Medi 1.
1: Matin Info. Sophie Volatier.
2: Merci d'être avec nous sur Medi 1. Le journal de 8h arrive. Mais avant cela, la météo vous est présentée par Abdelali Zahar.
3: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا شرق خط الحسيمة الراشدية، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد، مع توقع هطول أمطار على شرق الريف والنصف الشمالي من المنطقة الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط وطنجة، 28 درجة بالدار البيضاء والصويرة، 29 درجة بوجدة، 30 درجة بفاس وأكادير، 32 درجة بالعيون، و35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط أدرار ورجلا سكيكدا، وغائما إلى غائم جزئيا جنوب غرب تمن الراست، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق مع توقع أمطار على الأطلس التلي الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بوهران، 31 درجة بالعاصمة، 34 درجة ببجاية، 36 درجة بعنابة، 37 درجة بتمن الراست، و42 درجة بغرداية. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كافة أرجاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 33 درجة بصفاقس وجابس، 34 درجة بالمنستير، 38 درجة بالعاصمة ومدنين، و41 درجة بتوزر.
2: Merci d'être avec nous sur Medi 1. Il est tout pile 8h et c'est l'heure du journal qui vous est présenté ce matin par Reda Krifi. Bonjour Reda.
4: Bonjour Sophie, sabah al khair mustami'ina al kiram wa ahlan bikum fi thamina hadhihi anawinuha. بالمغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف خلاصاته حول أزمة العبور الجماعي إلى سبتة المحتلة. شبكات مغربية وأجنبية بينها جهات مرتبطة بالجزائر وتأثير متزايد للشبكات الرقمية والأخبار المضللة إلى جانب دوافع للهجرة تتجاوز الهشاشة بأبعاد ثقافية واجتماعية في الثامنة، توضيحات رئيسة المجلس أمين أبو عياش. في منشور عبر منصة تروث سوشال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد الضغوط على إيران بحرب اقتصادية غير مسبوقة، مهددا بفرض تبعات اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تتيح لمؤسساتها التعامل معها. مواجهة سياسية جديدة بين إسرائيل وتركيا. نتنياهو يؤكد توجيه رسالة إلى أنقرة للتحذير من إقامة قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في إقرار ضمني باستهداف قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب. الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الأمريكي يحقق انتصارا مفاجئا جديدا في الانتخابات التمهيدية لمجلس الشيوخ بولاية فلوريدا، واسم النائبة أنجي جاكسون المؤيدة لفلسطين يتصدر المشهد. وفي رياضة الثامنة كرة القدم، الدولي المغربي عز الدين أناحي يقترب من مغادرة نادي جيرونا الإسباني وسط تنافس أندية أوروبية وسعودية على ضمه. قبل التفاصيل، يخلد الشعب المغربي هذا اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. بهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر عفوه على 935 شخصا، منهم 807 أشخاص في حالة اعتقال و128 شخصا في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. إلى تفاصيل

0: التفاصيل الثامنة، سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مينا بوعياش الضوء على نتائج التقرير الاستقصائي حول أحداث العبور غير النظامي لمدينة سبتة المحتلة، وأكدت في حوار خاص مع إذاعة ميديا رصد تعبئة رقمية مكثفة قادتها حسابات مغربية وأخرى أجنبية عديدة، بينها حسابات من الجزائر عملت على تحريض الشباب على العبور إلى سبتة المحتلة. ميدانيا وثق المجلس بناء على معاينات طبية وشهادات لمواطنين وأجانب تعرض المهاجرين للعنف والضرب على أيدي القوات العمومية الإسبانية، كما تجلت صور العنف في قرار السلطة المحلية لسبتة المحتلة بإغلاق المطاعم والمتاجر، ما ترك المهاجرين من دون طعام وماء لمدة يومين. وعلى مستوى آخر، تذهب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إبراز أن دواعي الهجرة والعبور لدى الشباب المغاربة والأجانب تتجاوز الطرح التقليدي المرتبط بالهشاشة الاقتصادية والفقر، وأن ما جرى يبين أن ظاهرة الهجرة باتت ترتبط أساسا بتطلعات فردية وثقافية. حول هذا الجانب نستمع لرئيسة المجلس مينا بوعياش في هذا التصريح الخاص لميديا.
1: انشغال ديالنا بالأساس وأنه هذه الهجرة ليست كلها حسب الجلسات الاستماع التي عملناها أو لما خلال نقاشنا أو لا تفاعلنا مع العائد مع الذين رجعوا عادوا إلى تراب المملكة المغربية، هؤلاء ليست كلهم عندهم نية ديال أنهم ليس في وضعية كلهم في وضعية هشاشة ولا هشاشة مفرطة، هناك تطلعات كبيرة جدا جدا ومتنوعة ليست بالأساس مرتبطة بالمادي، بمعنى أنه ليست مرتبطة بالاقتصادي، هناك تطلعات اجتماعية، هناك تطلعات ثقافية، هناك تطلعات كذلك ذاتية. إذن هذه التطلعات ليست مرتبطة بموضوع الهجرة الذي عرفناه لهذه للأجيال السابقة للهجرة، وبالتالي تطلعات دي الهجرة الجديدة هي هجرة جديدة. ثاني حاجة وأنه الهجرة اليوم لا يمكن أن نقول عليها الهجرة السرية، منذ سبتمبر 2024 حملات الهجرة والتعبئة للعبور إلى سبتة بالأساس تمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي سريتها أصبحت علنية. اليوم هذا العبور أصبح علنيا ويعبأ عليه بشكل واضح وبحسابات فردية معروفة.
0: أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. نواصل مع شؤون المنطقة المغاربية. في تونس هذه المرة، حيث تستعد أحزاب المعارضة وحركة نفس للخروج في مسيرة احتجاجية هذا اليوم في تحرك هو الثالث خلال الأسابيع الأخيرة، وسط توقعات بأن يكون حاشدا بعد أن تمكنوا خلال التحركين الأخيرين من حشد آلاف المشاركين. واختار الحراك شعار يكفي من العبث، يكفي من الفشل، يكفي من الظلم، تلخيصا لغضب الشارع التونسي من تدهور الوضع العام وتردي ظروف المعيشة وتراجع الحقوق والحريات في هذا البلد. ويتوقع يطالب المحتجون برحيل الرئيس قيس سعيد على غرار المسيرات الاحتجاجية السابقة. إلى جديد الصراع الأمريكي الإيراني، في منشور عبر منصة تروث سوشال هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحميل أي دولة تساعد إيران أو تتعامل معها تجاريا تبعات اقتصادية وخيمة، في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط الاقتصادية التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب. فأي سياق يندرج هذا التهديد؟ نستمع في هذا الإطار للداه يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي من واشنطن.
2: فصل جديد في إطار الصراع المستمر بين واشنطن وطهران يتعلق حاليا بالضغط الاقتصادي وكذلك امتداد المعاقبة للدول والشركات التي تتعامل مع إيران. وهذا التهديد يأتي بعد سأم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المماطل في المفاوضات، وبالتالي واضح جدا أن المشهد معقد جدا وأن الحرس الثوري الإيراني الذي هو لديه القرار حاليا في إيران يريد أن يبقي السيطرة على مضيق هرمز ولا يريد أي نوع من تقديم التنازلات المتعلقة بالرسوم المالية وكذلك انسيابية حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، رغم محاولة المفاوضين أن تكون هنالك آلية جديدة تتعلق بأن يكون الإشراف على المضيق مشتركة.

0: لكن يبدو أن المفاوضات لم تجد بعد حلا نهائيا، بالتالي المواجهة ستمتد إلى دول طالما وقفت مع إيران مثل الصين وروسيا، ويبدو أن الأمر معقد جدا ولم يجد أي نتيجة نهائية نتيجة لتصلب المواقف للطرفين. وهذا الضغط الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار العملة الإيرانية، ويؤدي كذلك إلى ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو أمر لا يريده ترامب نهائيا، لكن يبدو أنه مستفز جدا من الإيرانيين ومن طريقتهم في المماطلة في المفاوضات.
1: بالمقابل جددت إيران أمس تحذيرها لدول الخليج من مغبة مساعدة الولايات المتحدة في حرب الشرق الأوساط. نواصل مع شؤون المنطقة. بلدة قصرى بجنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تعيش حالة مستمرة من التضييق والحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية بالتعاون مع مجموعات كبيرة من المستوطنين، وتعاني العائلات المحاصرة داخل البلدة لليوم الثاني عشر على التوالي من نقص الغذاء وانقطاع الكهرباء والمياه في ظل إعلان الاحتلال الإسرائيلي البلدة منطقة عسكرية. وفي غزة، ورغم الدعوات لإنهاء الحرب، جددت إسرائيل تصعيدها في القطاع. أمس قتل 10 فلسطينيين في غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي، استهدفت إحداهما مركزا للشرطة. وفي السياق، دانت ألمانيا وفرنسا والأمم المتحدة دانت تصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يوميا في قطاع غزة. في موضوع آخر، مواجهة سياسية جديدة بين إسرائيل وتركيا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد البارحة أن إسرائيل وجهت رسالة إلى تركيا تحذرها من إقامة قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية، مقرا ضمنيا باستهداف قاعدة أبو الظهور الجوية قرب حلب. قبل ذلك، اعتبرت الرئاسة التركية الادعاءات الباطلة لإسرائيل على حد وصفها محاولة لتبرير الضربات الإسرائيلية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في تركيا يوسف الأمجد.
2: أنقرة رفضت ما وصفته بادعاءات إسرائيلية لا أساس لها بشأن استعداد سوريا للسماح بانتشار قوات تركية في القاعدة، مؤكدة أن تعاونها مع دمشق يستهدف دعم الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
3: إسرائيل لا تريد جارا قويا في شمالها للجار السوري، لا تريد أن تكون هناك دولة قوية.
2: المحلل السياسي أحمد القاسم.
3: سوريا تبحث عن أن تبسط سيادتها على كامل الأرض، أن تبني مؤسساتها بشكل جيد. التعاون السوري التركي هو تعاون في مجال بناء المؤسسات ليس أكثر من ذلك. تأتي المزاعم الإسرائيلية هنا لتأخذ بعدا آخر وتدعي أن هناك توغلا عسكريا أو وجود عسكري في سوريا، وهذا الكلام فقط هو عبارة عن رسائل توجهها إسرائيل إلى تركيا على ما يبدو.
2: وفي قراءة للمشهد، يرى المحلل السياسي يوجيل كاراجوز أن التطورات الحالية لا تعني بالضرورة اقتراب مواجهة عسكرية مباشرة بين أنقرة وتل أبيب رغم اتساع نقاط الاحتكاك داخل الساحة السورية.
4: لا أتوقع مواجهة بين تركيا وإسرائيل على المدين القصير والمتوسط، ولا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تجرؤ على مواجهة الجيش التركي مباشرة في سوريا. تركيا تدعم سوريا في إطار دولة واحدة وجيش واحد عبر الصناعات الدفاعية والتدريب والأنظمة اللوجستية. لأن قيام سوريا قوية وذات مؤسسة عسكرية موحدة سيكون جزءا من الضمانات الأمنية لتركيا أيضا.
2: وبين الضربات الإسرائيلية والتحركات التركية الداعمة لدمشق، تتسع مساحة التداخل بين حسابات الطرفين داخل سوريا من دون أن تتحول حتى الآن إلى مواجهة مباشرة. لكن استمرار هذا المسار يضع مسألة النفوذ والترتيبات الأمنية في سوريا أمام اختبار جديد، ويجعل منع الاحتكاك العسكري أولوية متزايدة للأطراف المعنية. لميديا يوسف الأمجد، أنقرة.
1: خارج شؤون المنطقة، بالولايات المتحدة، احتفل الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي أمس بانتصار مفاجئ جديد في انتخابات تمهيدية لمجلس الشيوخ في فلوريدا، مواصلا سلسلة اختراقاته في الولاية التي يتحذر منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والتفاصيل في تقرير الزميل عبد العلي الزهر.
5: صعود لافت للجناح اليساري التقدمي داخل الحزب الديمقراطي تصدر نتائج انتخابات التمهيدية التي شملت ولايات فلوريدا ووايومينغ وألاسكا، راسما ملامح توازنات جديدة واستقطابا حادا قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

0: المفاجأة الكبرى شهدتها ولاية فلوريدا التي تعد معقلا يمينيا بارزا بفوز الاشتراكية الديمقراطية المعارضة لإسرائيل أنجي نيكسون بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بعد إطاحتها بمسؤول مجلس الأمن القومي السابق ألكسندر فريدمان لتواجه المرشحة الجمهورية أشلي مودي في الانتخابات العامة المقبلة في نوفمبر، ما أعاد الزخم للتيار اليسار في حين حافظ نواب تقليديون على مقاعدهم. على الجانب الجمهوري تباينت النتائج بين الولايات الثلاث، فبينما احتفل الرئيس دونالد ترامب بانتصارات مرشحين مدعومين من قبله وفي طليعتهم بايرون دونالدز لمنصب حاكم فلوريدا وأشلي مودي لمجلس الشيوخ إلى جانب فوز هاريت هيجمان في ولاية وايومينغ، سجلت الصناديق في الوقت عينه خسارة مرشحة ترامب لمنصب حاكم وايومينغ ميغان ديغانفيلدر أمام إريك بارلو وسقوط النائب كوري ميلز في فلوريدا. أما في ولاية ألاسكا فتتجه الأنظار نحو مواجهة مفتوحة على مقعد مجلس الشيوخ بين السيناتور الجمهوري دان سوليفان والنائبة الديمقراطية السابقة ماري بيلتولا، ما يجعل الولايات الثلاث فلوريدا ووايومينغ وألاسكا مؤشرا مبكرا على طبيعة التنافس في الاستحقاق الوطني الأمريكي المقبل.
1: إلى عالم الرياضة، كرة القدم. الدولي المغربي عزدين ناحي يقترب من مغادرة نادي جيرونا الإسباني وسط تنافس أندية أوروبية وسعودية على ضمه. تفاصيل معك الحسن جبيري.
2: تتصارع التطورات بشأن مستقبل الدولي المغربي عزدين أوناحي لاعب جيرونا الإسباني الذي يبدو أقرب إلى مغادرة الفريق الإسباني، لكن وجهته المقبلة لم تحسن بعد. صحيفة إلموندو ديبورتيفو الإسبانية كشفت عن تحرك ناديي هول سيتي وإبسويتش تاون الإنجليزيين إلى جانب الاتحاد السعودي من أجل ضم لاعب خط الوسط المغربي، لكن السباق لا يتوقف هنا. أياكس أمستردام الهولندي عاد بدوره مجددا إلى الواجهة وأبدى اهتماما متجددا بأوناحي، ويملك النادي الهولندي ورقة مهمة يتعلق الأمر بالمدرب ميتشيل الذي يعرف أوناحي جيدا بعدما سبق له الإشراف عليه في جيرونا. وكان أياكس قد حاول في وقت سابق التعاقد مع أوناحي، لكن المطالب المالية لجيرونا وقوة المنافسة عطلت المفاوضات. اليوم تغير المشهد، خيارات أوناحي أصبحت أكثر، لكن القرار النهائي قد لا يكون ماليا فقط. اللاعب يبحث أيضا عن مشروع رياضي يمنحه الاستقرار ويضمن له المنافسة والتطور. وفي جيرونا ينتظر المدرب كيكي ألفاريز بدوره حسم الملف. أوناحي لا يزال ضمن قائمة الفريق، لكن كل المؤشرات تقول إن مستقبله أصبح مفتوحا على أكثر من احتمال. يبقى فقط أن يختار الوجهة التي قد ترسم الفصل الجديد في مسيرته، ومن شأنها أن تمنحه فرص التوهج أكثر.
1: بالتقرير الرياضي اكتملت مواد نشرة الثامنة. شكرا لكل من تابعنا. بعد لحظات تلتقون مجددا بزميلة صوفي فولاتي.
3: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média. Matin Info, Sophie Volatier.
4: Et bienvenue si vous nous rejoignez dans Matin Info. Matin Info, hein, c'est jusqu'à 9h. Ça y est, la centrale solaire flottante de Tangemed est en service. C'est la plus grande infrastructure de ce type sur le continent africain. Concrètement, ce sont plus de 20 000 panneaux solaires qui ont été installés sur le barrage Oued Hermel pour produire de l'électricité sans empiéter sur les terres agricoles et en préservant l'eau. L'objectif affiché est limpide, couvrir 10% des besoins en énergie du port de Tangemed, qui dit poursuivre son chemin vers le renouvelable avec en ligne de mire la neutralité carbone d'ici 4 ans en 2030. Alors comment fonctionne une centrale solaire flottante? Quelle est sa plus-value pour l'environnement mise à rude épreuve par le dérèglement climatique? Surtout, quelle perspective pour cette infrastructure qui fait son chemin au sein des énergies renouvelables? Pour en parler, nous sommes avec Jawad El-Haraz. Bonjour.
5: Bonjour.
4: Merci d'être avec nous ce matin sur Midi 1. Vous êtes fondateur et directeur général d'Energy Climate Expert Network, un cabinet de conseil spécialisé dans les projets liés à l'eau, à l'énergie et au climat. Alors, je l'évoquais, hein, il y a quelques instants,

0: Alex Varenne, Carry You Home sur Médian. 8h passées de 55 minutes, Matin Info, c'est bientôt terminé, mais pas tout de suite parce qu'on parle maintenant d'un film documentaire sorti cette année, salué par la critique. Birds of War, c'est le nom de ce long métrage qui, sur plus d'une décennie, explore les archives personnelles d'une journaliste libanaise et d'un caméraman syrien pour raconter la libération d'Alep et le soulèvement de la population de Beyrouth. Une bouleversante comédie romantique naît alors de ces messages écrits et de ces vocaux que les deux reporters s'envoient. La chronique culture est signée, comme chaque jour, Bilal Marmid.
1: أهلا بكم. كانت مسألة وقت فقط. أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة تحركت، وهي المسؤولة عن جوائز الأوسكار. تحركت وأصدرت قواعد واضحة تجعل ترشيحات للجوائز الخاصة بالسيناريوهات والأدوار حكرا على الإنسان. كيف ذلك؟ استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في السينما فيما يخص السيناريوهات والتمثيل لن يمنح الجهة المشرفة عليه أي فرصة للحصول على الأوسكار، والأكاديمية اشترطت إذن بأن تكون السيناريوهات من تأليف بشر لتكون مرشحة ومؤهلة. قبل أيام مثلا تحدثت عن ذلك الدور الذي صمم بالكامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي للممثل الراحل فال كيلمر. تم صنع أدائه بشكل كامل في فيلم عميق كالقبر، وقبل ذلك أيضا خصصت ركنا للفيلم الهندي الذي أنجز بالكامل بالذكاء الاصطناعي وسيكون جاهزا للعرض الصيف المقبل. الأكاديمية خرجت إذن عن صمتها لتوضح بأن فئتي التمثيل والسيناريو في ليلة الأوسكار لا يمكن أن ينال جائزتيهما إلا بشر، وهذه الخطوة تأتي طبعا في وقت تشهد فيه هوليود نقاشا كبيرا بشأن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد الضجة التي أثرها أيضا الترويج للممثلة الافتراضية تيلي نوود، وهي شخصية مولدة رقميا بالكامل. هو ما أثر المخاوف بين الممثلين والنقابات الفنية من أن تتحول التقنية من أداة مساعدة إلى بديل عن الإنسان. الذكاء الاصطناعي كان أصلا السبب الرئيسي وراء إضرابات الممثلين وكتب السيناريو في العام 2023. ما تخوفوا منه حينئذ صار الآن حقيقة وأصبح بالإمكان

0: كان خلق دور كامل لأي ممثل بالذكاء الاصطناعي. صار أيضا بالإمكان الاعتماد على هذه التقنية لكتابة السيناريو من الألف إلى الياء. الأكاديمية المشرفة على الأوسكار أرادت بقواعدها الجديدة أن تطمئن هؤلاء بالتحديد، رغم أنها لم تغلق الباب بشكل كامل أمام استخدام الذكاء الاصطناعي في الإنتاج السينمائي، خصوصا ما يتعلق بالتطبيقات التي تحسن المؤثرات الصوتية والبصرية أو المونتاج. ما يتم التوجه لحمايته هو الإبداع الآدمي كتابة وأداء، وهنا الأمر يتعلق فقط بهوليود. أما في بقاع أخرى سننتظر كثيرا لنشاهد أعمالا عديدة صممت بالذكاء الاصطناعي التوليدي، حين سيثور المشتغلون في القطاع على هذه التقنيات الجديدة في أعوام قادمة، حينها قد يتم التحرك للحد من سطوة البرامج الآلية. المهم في هوليود القواعد الجديدة تفرض أن يكون الممثل إنساناً حقيقياً لينال الأوسكار، بمعنى أن الدور الذي صمم بالكامل بالذكاء الاصطناعي للراحل فال كيلمر لا يمكن ترشيحه أبداً لنيل الجائزة. ونفس الكلام ينطبق على السيناريوهات التي يشترط أن تكون من تأليف شخص حقيقي وليس برنامجاً آلياً. وهذا كل ما في الأمر، والسلام إلى الغد.
1: هذا وقتنا، ما نكونوش أغجو، نكونوا حاضرين في الميدان، نتاخبوا ونخليوا صوتنا يبان.
2: مستقبل بلادنا احنا اللي كنبنيوه بالاختيارات ديالنا، نصوتوا جميع وناخذوا قراراتنا.
3: احنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
4: واليوم غادي نصوتوا بكل جدية.
5: احنا الشباب ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
6: Il est 9h sur Medjin, presque 9h, soyons précis. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 6h30 avec grand plaisir. Je vous laisse entre de bonnes mains, chers auditeurs, chères auditrices. La synthèse de 9h vous est présentée par Abdelali et Zahar. Bonjour Abdelali.
7: Sabah al-khair Sophie. السهيل الموجز من المغرب، حيث يخلد الشعب المغربي اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب هذا اليوم 20 من غشت. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. نبقى في المغرب. في تصريح خصت به ميديان، كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش تورط حسابات أجنبية في تحريض الشباب على العبور غير النظامي إلى سبتة المحتلة. بوعياش سلطت الضوء على نتائج التقرير الاستقصائي، مؤكدة رصد تعبئة رقمية مكثفة قادتها حسابات مغربية وأخرى أجنبية عديدة، من بينها حسابات من الجزائر حرضت على العبور إلى سبتة. وعلى الصعيد الميداني وثق المجلس بناء على معاينات طبية وشهادات لمواطنين ولأجانب تعرض المهاجرين للعنف والضرب على يد القوات العمومية الإسبانية، كما تجلت صور العنف في قرار السلطات المحلية لسبتة المحتلة بإغلاق المطاعم والمتاجر، ما ترك المهاجرين دون طعام وماء ليومين. إلى الشرق الأوسط، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم إيران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، معلنا حربا اقتصادية غير مسبوقة عليها. من الجانب الإيراني، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة. إلى التوتر في سوريا، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لإسرائيل بأي جهة بتهديد أمنها. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إقامة أي قاعدة عسكرية تركية في سوريا، مقرا بشن ضربة جوية سابقة لتوجيه رسالة تحذيرية لأنقرة. في التطورات الميدانية في قطاع غزة، قتل 10 فلسطينيين وأصيب 20 آخرين إثر غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي أمس استهدفت إحداهما

0: مركزا للشرطة في مدينة غزة. بشأن الضفة الغربية، أعلنت بريطانيا أمس أنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع استيطاني كبير في الضفة الغربية المحتلة، بعدما طرحت السلطات الإسرائيلية المناقصة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في المنطقة. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أمس فشل مهمة معقدة للحيلولة دون احتراق أحد تلسكوباتها المتقادمة في الغلاف الجوي بسبب تعذر التحكم في المركبة الفضائية المخصصة لعملية الإنقاذ. ومن المرجح الآن أن يسقط تلسكوب الفضاء سويفت الذي يدرس أقوى الانفجارات في الكون في طريق عودته إلى الأرض، وأن يتفكك أثناء ذلك في وقت لاحق من هذا العام. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا ليون 101 دخلة 96.4.
3: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
4: Non, ça se vend ?
3: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
4: Comment ça ?
3: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
4: Et je fais comment ?
3: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
5: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب لكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
6: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
7: ترقبوا مهرجان أورانج تالنت في موسمه الجديد لاكتشاف المواهب المغربية. فضاء جيمين فري تو بلاي، مباريات كروية مع البطل المغربي مهدي العمري، والموسيقى مع 10 ديال المواهب في حفل استثنائي فوق الخشبة مع النجم الموسيقي مهدي مزين والنجمة الشعبية الفنانة ستاتية. أيام 21 و 22 غشت في ساحة النيفادا بالدار البيضاء. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalent. أورانج، المساند الرسمي للمواهب المغربية.
2: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
8: Et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce premier café sur nos deux antennes, Maghreb et Afrique, en espérant que tout se passe à merveille pour vous. Notre ami Tofer à la réalisation, un bon petit programme en perspective.
9: Midi 1, premier café avec Karima.
8: Alors aujourd'hui, avec notre invité du jour, Sophie Alkouassi, qui est master coach, coach de vie, on va s'intéresser ensemble au fait d'être aligné avec ses valeurs ou comment savoir si l'on vit vraiment la vie qui nous correspond. Un peu plus tard, on parlera de ce concept assez sympathique qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux ces derniers temps, romanticiser sa vie, une façon de remettre un peu de magie dans notre quotidien sans attendre les grandes occasions. On parlera également dans un tout autre registre du burn-out, du bien-être, quand prendre soin de soi devient, on va dire, une sorte de pression. On en parlera dans le détail, dans un tout petit moment. Voilà donc pour le programme. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Je vous propose D-Bange, Oliver Twist. Très très belle écoute.

0: Du 17 août au 13 septembre, profitez de prix réduits sur une large sélection de meubles et d'accessoires IKEA pour renouveler votre intérieur. Les meilleures offres partent très vite. Profitez-en dès maintenant dans nos magasins et sur IKEA.ma. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.
1: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقة. دايزها الكلام مع الصيف الهمزة ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
2: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Médir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.
5: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
6: موجز العاشرة معكم عبدالعلي صهار. نسأل الموجز من المغرب، حيث يخلد الشعب المغربي اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب هذا اليوم 20 غشت من هذا العام. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليه من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراح. إلى تطورات الشرق الأوسط، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم إيران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، معلنا حربا اقتصادية غير مسبوقة على طهران. من الجانب الإيراني، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم خطة الرئيس الأمريكي بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة. إلى سوريا ومخاوف من صدام عسكري مباشر بين إسرائيل وتركيا، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إقامة أي قاعدة عسكرية تركية في سوريا، مقرا بشن ضربة جوية سابقة لتوجيه رسالة تحذيرية لأنقرة. في التطورات الميدانية في قطاع غزة، قتل 10 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين إثر غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي أمس استهدفت إحداهما مركزا للشرطة في مدينة غزة. في أوكرانيا، قتل 5 أشخاص على الأقل في كييف وشخص آخر خلال قصف روسي وفق ما أفادت السلطات المحلية صباح اليوم. أعلنت الحكومة اليابانية رصد إطلاق صاروخ باليستي يرجح أنه من كوريا الشمالية عقب ساعات قليلة من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها اعتزامه لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون خلال هذا العام الجاري. لقي نحو 14,000 شخص مصرعهم في ألمانيا خلال هذا الصيف جراء موجات حر شديد، مسجلين حصيلة قياسية غير مسبوقة وفق تقديرات نشرها معهد روبرت كوخ الصحي في برلين. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أمس فشل مهمة معقدة للحيلولة دون احتراق أحد تلسكوباتها المتقادمة في الغلاف الجوي بسبب تعذر التحكم في المركبة الفضائية المخصصة لعملية الإنقاذ. ومن المرجح الآن أن يسقط تلسكوب الفضاء سويفت الذي يدرس أقوى انفجارات في الكون في طريق عودته إلى الأرض، وأن يتفكك أثناء ذلك في وقت لاحق من هذا العام. بهذا الخبر نصل إلى

0: بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونا مع برنامج صباحيات صيفية مع سعيد العيادي في أمان الله.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9.
3: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
4: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير، صباح الأمل والطاقة الإيجابية، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من صباحية صيفية، حيث نلتقي كل يوم من الاثنين إلى الجمعة لنشارككم لحظات جميلة تجمع بين الفائدة، الحوار والموسيقى الراقية.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: نبدأ صباحنا مع فقرة المعلومات الصحية الصيفية لنقدم لكم نصائح وإرشادات تساعدكم على الحفاظ على صحتكم والاستمتاع بأجواء الصيف بكل حيوية ونشاط. وفي أجواء الحماس والانتظار التي يعيشها الجمهور المغربي اليوم، موضوعنا اليوم كذلك في صباحية الصيفية عن أو يرتبط هذا الموضوع بالطاقة الإيجابية وصناعة الأمل، إنه العقل الباطن. فكثيرا ما نسمع عن الثقة تبدأ من الداخل، وأن الأفكار التي نحملها يمكن أن تؤثر على مشاعرنا وتصرفاتنا. فكيف نبرمج عقلنا الباطن على التفاؤل، وكيف نحول الخوف والقلق إلى تركيز وثقة؟ اليوم مع متمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المغربي في مباراته، نستسأل هل يمكن للكلمة الإيجابية والدعم الجماهيري وروح الإيمان بالقدرات أن تصنع طاقة معنوية تساعد على العطاء والتميز. معنا في هذه الفقرة اليوم الكوتش فدوى القبسي، خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية، لنكتشف معها كيف نغذي عقلنا الباطن برسائل الأمل، وكيف نجعل من التفكير الإيجابي قوة تدفعنا نحو الأفضل. فخليكم معنا في صباحية صيفية نلتقي بالفكرة الجميلة والطاقة الإيجابية وكل ما يضيف لحياتنا نورا وأملا. وفي صباحية صيفية نفتتح رحلتنا معكم بمختارات موسيقية تحمل عبق الأصالة وتلامس الذوق الراقي. نبدأ أولى محطتنا الغنائية مع رائعة يا الرايح بتوزيع وأداء أوركسترا محمد المراكشي، بتوليفة موسيقية تمزج بين الأصالة وروح العصر. نتمنى لكم صباحا جميلا وحسن الاستماع.

من جديد ورحب بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من صباحيات الصيفية. ونتوقف اللحظة في هذه الفقرة مع أهم ما يجب القيام به قبل ممارسة الجري في فصل الصيف. أكيد مستمعينا يعتبر الجري من أفضل الرياضات للحفاظ على اللياقة البدنية وصحة القلب، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يصبح الاستعداد الجيد ضروريا لتجنب الإجهاد الحراري والجفاف. كذلك من الضروري اختيار الوقت المناسب، فيفضل ممارسة الجري في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، حيث تكون درجات الحرارة أقل وتكون أشعة الشمس أقل شدة، مما يقلل من خطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس. يجب كذلك قبل ممارسة الجري في فصل الصيف الاهتمام بترطيب الجسم، فاحرص على شرب كمية كافية من الماء قبل الجري، لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.

14. وإذا كانت مدة الجري طويلة أو كان الطقس شديد الحرارة، فمن المفضل تعويض السوائل والأملاح المفقودة بعد الانتهاء. كذلك يجب ارتداء الملابس المناسبة، فاختر ملابس رياضية خفيفة وواسعة تسمح بتهوية الجسم، ويفضل أن تكون فاتحة اللون لأنها تعكس أشعة الشمس. كما ينصح بارتداء حذاء رياضي مريح ومناسب للجري لتقليل خطر الإصابات. وأكيد قبل ممارسة الجري في فصل الصيف يجب استخدام واقي الشمس، وعندما أقول واقي الشمس يعني للنساء والرجال على حد سواء. فإذا كنت ستجري في النهار، ضع واقيا من الشمس على المناطق المكشوفة من الجلد قبل الخروج بحوالي 15 إلى 30 دقيقة، مع ارتداء قبعة ونظارات شمسية إذا كان ممكن. كذلك يجب تناول وجبة خفيفة، فتجنب الجري أولا على معدة ممتلئة، وفي نفس الوقت لا تمارس الجري وأنت جائع جدا. فيمكن تناول وجبة خفيفة سهلة الهضم قبل الجري بساعة تقريبا، مثل قطعة فاكهة أو قليل من الياغورت. وأكيد الإحماء قبل الجري ضروري، فخصص من 5 إلى 10 دقائق للمشي السريع أو أداء تمارين الإحماء وتمديد العضلات، فهذا يساعد على تهيئة الجسم ويقلل من خطر الشد العضلي والإصابات. ويجب كذلك الاستماع إلى إشارة الجسم، فإذا شعرت بدوخة أو صداع أو غثيان أو خفقاً في القلب الشديد أو تعب غير طبيعي أثناء الجري، فتوقف فوراً وانتقل إلى مكان مظلل واشرب الماء، ولا تتابع التمرين حتى تشعر بالتحسن. رسالتنا اليوم: الرياضة عادة صحية رائعة، لكن في فصل الصيف تحتاج إلى مزيد من الوعي والاحتياط. اختيار الوقت المناسب، شرب الماء، ارتداء الملابس المناسبة، والاستماع إلى إشارة الجسم، كلها خطوات بسيطة تجعل الجري أكثر أمانا ومتعة. فصباحكم صحة ونشاط، وصيف مليء بالحيوية والعافية. في صباحية صيفية تتواصل رحلتنا الموسيقية مع أصوات مميزة وأغاني تضفي على صباحنا دفئا وإحساسا جميلا. نستمع إلى أغنية أنا قلبي ليك بصوت الفنانة مريم فارس.

ورحب دائما بكم معنا في هذه الفقرة الأولى من صباحية صيفية، ونتوقف معك سيدتي الآن وهذه المعلومات عن أدواتك الشخصية حماية لصحتك قبل جمالك في صالونات التجميل. تحرص الكثير من النساء على العناية بجمالهن، لكن من المهم ألا تكون العناية على حساب الصحة، فعدم الاهتمام بالنظافة والتعقيم في بعض صالونات التجميل قد يزيد من خطر انتقال العدوى أو حدوث مشكلات جلدية يمكن تجنبها بسهولة. ربما تتساءلين سيدتي ما هي الأضرار المحتملة إذا لم تكن الأدوات المعقمة جيدا، فقد تنتقل بعض أنواع العدوى البكتيرية أو الفطرية خاصة عند استعمال أو استخدام أدوات للمانيكور أو بيديكور التي قد تسبب جروحا صغيرة حول الأظافر، كما يمكن أن يحدث التهاب أو حمرار أو تورم إذا استخدمت أدوات غير نظيفة. أما عند إزالة الشعر بالشمع فقد يؤدي استخدام مواد أو أدوات غير نظيفة إلى التهاب بصيلات الشعر أو ظهور حبوب جلدية، وقد يزداد خطر العدوى إذا كانت البشرة تحتوي على خدوش أو جروح صغيرة. إذن ماذا يجب فعله قبل الذهاب إلى الصالون؟ اختاري صالون معروف باهتمامه بالنظافة والتعقيم، ولا تترددي في السؤال عن طريقة تعقيم الأدوات. تأكدي من أن الأدوات المعدنية قد خضعت للتعقيم، وأن الأدوات ذات الاستعمال الواحد يتم فتحها أمامك ثم التخلص منها بعد الانتهاء. إذا كانت بشرتك تعاني من جروح أو طفح جلدي أو التهاب، فمن الأفضل تأجيل إزالة الشعر أو المانيكور حتى تلتئم البشرة، كما ينصح بإخبار المختصة إذا كنت تعانين من حساسية الجلدية أو مرض سكري، لأن ذلك قد يتطلب عناية إضافية. حافظي على نظافة المنطقة التي تمت معالجتها بعد هذه طبعا الإجراءات والانتهاء من الجلسة، وتجنبي لمسها بأيدي غير نظيفة. وبعد إزالة الشعر يفضل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو استخدام المنتجات المعطرة على الجلد لبعض ساعات إذا كانت البشرة متهيجة. إذا لاحظت احمرارا شديدا أو تورما أو خروج إفرازات أو ألما يزداد مع الوقت، فمن الأفضل استشارة الطبيب، فقد تكون هذه

علامات على وجود التهاب يحتاج إلى علاج. تذكري سيدتي أن العناية بالجمال لا تقتصر على النتيجة النهائية، بل تبدأ من الاهتمام بالنظافة والوقاية، فاختاري الأدوات الشخصية ديالك وحرصك على التعقيم يمنحانك راحة أكبر ويحافظان على صحة بشرتك وأظافرك، فنتمنى لك دائما الصحة والجمال. وأكيد سنرافقكم مباشرة بعد موجز 10:30 مع حوار خاص عن موضوع العقل الباطني، هذا الجانب الخفي الذي يرافقنا ويرافق أفكارنا ومشاعرنا ويؤثر في طريقة تعاملنا مع أنفسنا ومع محيطنا، فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع.

0: pour lutter contre le cancer de la peau. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir écouté. Tout de suite, écoutez Sabariyat Saifia sur l'antenne Maghreb. Et puis, premier café sur l'antenne Afrique.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: تشوفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارت فون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: مادي أ صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: طبعا أرحب دائما بكم مستمعينا في صباحيات صيفية، وضيفتنا اليوم في هذه الفقرة الكوتش قرصي فدوى خبيرة التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. سنكتشف معها كيف نغذي عقلنا الباطن برسائل الأمل، وكيف نجعل التفكير الإيجابي قوة تدفعنا نحو الأفضل، وذلك تزامنا مع أجواء الحماس والانتظار التي يعيشها الجمهور المغربي اليوم. فسنتحدث عن كيف يرتبط طبعا العقل الباطني بالطاقة الإيجابية وصناعة الأمل. كثيرا ما نسمع أن الثقة تبدأ من الداخل، وأن الأفكار التي نحملها يمكن أن تؤثر على مشاعرنا وتصرفاتنا. فكيف إذن نبرمج عقلنا الباطن على هذا التفاؤل، وكيف نحول الخوف والقلق إلى تركيز وثقة؟ فأكيد تمنيتنا بالتوفيق للمنتخب المغربي في مباراته، ونتساءل هل يمكن للكلمة الإيجابية والدعم الجماهيري وروح الإيمان بالقدرات أن تصنع طاقة معنوية تساعد على العطاء والتميز. فتابعونا بعد لحظات وحوارنا رفقة الكوتش قرصي فدوى. ومعنا الآن هشام عباس في أغنية يا حبيبي.

0: مستمعينا، يؤكد المختصون أن التصرفات التي تحدث منا في أي شيء وكل شيء ما هي إلا نتيجة العقل الباطن، وبرمجة العقل الباطن هي السبب الرئيسي في تغيير تفكيرنا، وهي الأصل في جميع تصرفاتنا وكل شيء، كذلك سلوكيتنا. فما هو العقل الباطن؟ ما هي الأشياء التي تؤثر في العقل؟ وكيف يتم برمجة العقل الباطن عموما؟ وكيف نبرمج العقل الباطن إيجابا لكي تصبح حياتنا أسعد وأفضل؟ والكثير من المعلومات سنتوقف لتوضيحها اليوم رفقة الكوتش فدوى القبسي، مختصة في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. صباح الخير أستاذة قبسي.
1: صباح الخير أستاذة سعيدة، وصباح الخير لطاقم إذاعة ولكل مستمعين الكرام.
0: إذن أستاذة قبسي، إذا كان ممكن نبدأ بتعريف وتفريق ما بين العقل الوعي والعقل الباطن، لأن أكيد هذا العقل الباطن له أسرار عديدة.
1: الإنسان عنده عقل واحد، وهذا العقل عنده بلوزيور نيفو. المستوى الأول ديال الكونسيونس اللي هو الكونسيون أو العقل الواعي، هو العقل اللي من خلاله كندركو عن طريق الحواس الخمس اللي عندنا. هو العقل اللي كيخلينا نشوفه الواقع كيف ما هو، نقدروا نحلو، نقدروا نستنتجو، ونقدروا نعطيو أحكام. هو العقل اللي أنا دابا كنستعمله مثلا باش نتكلم معكم، باش نخاطبكم، وهو نفس العقل اللي أستاذة سعيدة أنتي أو المستمعين الكرام كتستعملوه باش تسمعوني وتفهموا هاد الأشياء اللي كان نتحدث عليها. العقل الواعي كما قلنا هو لو برومي نيفو، كيشكل 10% من لي فونكسيون نورونال ديال الإنسان. هو العقل اللي كنستعملوه في الكوتيديان ديالنا بطريقه واعيه، وهذا العقل كيقدر ايفيكتيفمون يبرمج العقل اللاواعي. منو شنو هو العقل اللاواعي؟ العقل اللاواعي او العقل الباطن، الا بغينا نشبهوه غنشبهوه بلا بواط نوار او لا بلو ديسك دور ديال ان اورديناتور. هو ديك الغرفه اللي كتحتوي على اشياء تخزنت منذ الصغر، كل المعلومات السابقة اللي تخزنت فيه، الذكريات، المعتقدات، المهارات. هو العقل اللي مسؤول على الانفعالات ديالنا، هو مركز العواطف ديالنا، هو اللي مسؤول على ذاك الخوف اللي كنحسو به بعض الأحيان بواحد الطريقة اللي كون كونسيونتيس با. مثلا أنا إلا تحرقت فاش كنت صغير، ففاش كنكبر كنولي كنخاف نشعل شمعة، كنخاف نقرب من الفران، أو لا فاش كيوليو عندي وليدات كيولي عندي الهاجس ديالي هو الخوف عليهم من النار مثلا. هو العقل اللي كيكونوا فيه لي تروما، هو العقل ديال الذاكره، هو اللي كيتحكم في الطاقه الجسديه والنفسيه ديالنا وكيوجهها. ببساطه اكبر، العقل اللاواعي هو اللي كيخزن المعلومات وكيكررها. يعني انه مثلا حنايا فاش كنتمشاو مثلا ولا فاش كنمشيو نفتحوا واحد الباب، ما كنجلسوش نفكروا كيفاش غنفتح هذا الباب وشنو هما الخطوات اللي غادي نديرهم باش نفتح الباب او لا باش نتمشى.

هادو عادات اللي اكتسبناهم بالعقل الواعي ديالنا ومن بعد تخزنوا في العقل اللاواعي فما كنبقاوش نفكروا فيهم. سوسون لي زوتوماتيزم، لي زوتوماتيزم ديال لو كور بحال المشي ولي زوتوماتيزم ديال ليسبري اوسي بحال دوك الانفعالات اللي بعض الاحيان ما كنفهموهاش اولا كنشوفوا شي حد كينفعل حدانا على شي شيء اللي احنا مثلا ما كنفعلوش عليه فما كنفهموش ديك لا بولسيون اللي عنده مي هذيك لا

0: الحضانه على شي شيء اللي حنا مثلا ما كنفعلوش عليه، فما كنفهموش ديك لا بولسيون اللي عنده، مي هذيك لا بولسيون جايه من العقل اللاواعي او العقل الباطن.
1: طيب هذا واضح أستاذة قبسي. الآن هل يمكن أن تتم برمجة العقل الباطن بعدما خزن كما ذكرتم وركز على برمجة الذكريات التي في الغالب تكون ذكريات كذلك كما أكدتم مؤلمة وسيئة؟ فهل يمكن أن يسيطر العقل الواعي على العقل الباطن ويغير الصورة الذهنية والأفكار التي تم حفظها في العقل الباطن لما أو بما يفيد الشخص في حياته بشكل عام؟
0: فاش كنعرفوا بأن العقل الباطن هو اللي متمركزين فيه الذكريات ديالنا، وبعض الأحيان ما كتكونش ذكريات كلها إيجابية، وكتكون مم ذكريات سيئة جدا، بحال فاش تكلمنا على لي تروماتيزم ولا على الخوف ولا على المعتقدات ولا الاعتقادات السيئة ولا التوكيدات السيئة اللي خزناها في العقل ديالنا. فهادشي كيخلعنا وكنقولوا يعني يمكن أن هاد العقل هذا إلي بويسون ما غيمكنناش نبدلوه. لا، هذا خطأ. La bonne nouvelle que je vais annoncer, c'est que عقلكم الواعي السادة المستمعين يقدر يتحكم ويبرمج العقل اللاواعي إلى بطبيعة الحال قررتوا أنكم تغيروا الأمور لصالحكم. علاش؟ لأن العقل الباطن إلي على فوا بويسون اي سنسيبل، يعني هو بويسون بما أنه خزن كاع هاد المعلومات وكيكررها لنا بواحد الطريقة لاواعية، فكيتخيل لنا الأمر بأنه ما غنقدروش نتحكموا فيه بما أنه لاواعي، ولكن هو أو ميم طون إلي سنسيبل، دونك إلي فليكسيبل اي ماليابل، نقدروا نتحكموا فيه. وأنا في بداية الحلقة ذكرت بأن العقل الواعي يقدر يبرمج العقل اللاواعي، وهذا هو اللي غادي نشوفوه في هذه الحلقة، يعني كيف غنشوفوا الطريقة كيفاش يمكننا نبرمجوه. أولا نقدر نقول لكم بأنه نقدر نبرمجوه بأننا نعرضوا العقل ديالنا للأشياء اللي كتناسب معه ومع المعتقدات الإيجابية اللي بغينا العقل ديالنا يسجلها. مثلا كأننا نسمعوه كلمات إيجابية ونتجنب كل الأشياء اللي كتعارض مع هذا المايندسيت، بما في ذلك الأشخاص السلبيين، بما في ذلك المسلسلات مثلا ولا الأفلام اللي فيها إحباط أو الأخبار السيئة. يعني أن الطاقة ديالنا غنخليوها تتفاعل فقط مع ما هو إيجابي، لأن أي حاجة كنزرعوها في الذهن ديالنا سلبية كانت أو لا إيجابية غنجنيوها من بعد
1: بشكل واضح وملموس. بالإضافة لما تفضلتم به، كيف يمكن عرض العقل لكل ما هو إيجابي أو برمجته إيجابيا؟ وهذا ما يتمنه أكيد الجميع أستاذة قبسي.
0: بالحديث مع الذات، داكشي اللي كنبقاو نقولوه لراسنا. الا مثلا حنايا داك الحديث ديالنا مع ذاتنا كان سلبي، فراه ممكن يدمر حياتنا. الا كان ايجابي ممكن يرفعنا لاعلى المستويات. مثلا الا انا بقيت كنبعث اشارات سلبيه لنفسي، بحال مثلا انا جو سوي تيميد، او لا انا ما نقدرش نضعف، انا ما غنلقاش هذا الرجل ولا هذه المراه اللي غيتزوج بيا، انا ما زويناش، انا ما غيمكنليش نحبس التدخين، ولا انا ما يمكن ليش نتكلم امام الجمهور. فهاد الاشياء هاد الاشارات الا بقيت كنكررها فهي غترجع جزء مني. كذلك واحد طريقة اخرى في الحديث مع الذات كتكون عندها نتائج سلبية، اللي هي داك الشخص اللي كيقول واحد الجملة ايجابية، مثلا انا بغيت نضعف، وكيضيف لها كلمة ولكن ما نقدرش حيت كنت عرض بزاف، ولا حيت عندي بزاف ديال لي ديجوني دافير ولا لي ديني دافير، ولا لانني جو سوي غورمون ولا شي حاجه بحال هكا. فهذه كلمه ولكن كتمحي كاع داكشي الايجابي اللي تقال قبل منها وكتضيعوا، لان وراء كل كلمه ولكن كاين خوف، كاين خوف كيخلي الانسان ما كيتخذش القرار. لذلك خصنا نديروا اتونسيون للكلام اللي كنقولوه لراسنا، وحتى الكلام اللي كنقولوه للغير على راسنا. حنا كنعرفوا ان في مجتمعاتنا العربيه بصفه عامه كنخافوا من العين ومن الحسد، فمثلا فاش كنكونوا نتكلموا على راسنا مع الناس ما كنقدروش نقولوا مثلا انا في وضعيه ماديه مزيانه، ولا انا الحمد لله جو سوي اورو، ولا كذا، لان كنخافوا من العين، كنخافوا من الحسد، كنخافوا من هذه الاشياء هذه اللي كتخلينا نتكتموا على الاشياء ديالنا بل في بعض الأحيان كتخلينا نوليو كنشكي ولو أننا ما عندنا لاش نشكي. ومثلا إنسان كيكون مرتاح ماديا كيقول لك لا والله العظيم الوقت صعيب ويلاه كنتكافى مع الوليدات ومع هذه ومع هذه، فهو هذيك الهضره اللي كيقولها باش كي بحال كيحمي نفسه من العين، ما كيحميش نفسه، هو بالعكس كيضيع نفسه لأن كيعطي لنفسه

0: اشارات سلبيه، لان داكشي اللي كيقولوا الغير فهو اول واحد كيسمعوا. لا موغاليتي من هذا الشيء كامل ولا لا كونكلوزيون هو ان الافكار ديالكم والطريقه باش كتعبروا عليها كتسيطر على سلوكات ديالكم وكتسيطر على العقل ديالكم. كاين واحد البرينسيپ في لا بينال في لا بروغراماسيون نيورولينغويستيك كيقول انا مسؤول على عقلي، اذا انا مسؤول على النتائج ديال افعالي. والعقل ديالكم كيتاثر بالكلام ديالكم وبالافكار ديالكم، خصوصا الى ضفتوا لها احاسيس، لان بيان سور الانسان باش كيكون كريديبل في الكلام ديالو فراه كيضيف احاسيس. كذلك الامر كومونيكاسيون فيربال اي بارافيربال، لغه الجسد، لغه الصوت، الاحساس اللي كنضيفوه لذاك الكلام باش كيعطينا واحد الصوت معين، هذا كله كيخلي ذاك الكلام يترسخ في العقل وكتخليه يكون يعني مسؤول على نتائج وعلى سلوكات من بعد اللي كنبقاو نتسائلوا علاش انا هكا ولا علاش ما نجحت ولا علاش ما انا ماديا ماشي مرتاح او لا كذا، فلانك دخلت لراسك افكار بانك ماشي مرتاح او لا ما ناجحش او لا خجول الى غير ذلك.
1: هدفنا دائما بشكل عام هو التغيير للافضل والاحسن، فما هي الخطوات التي تنصحين بها استاذه قبسي؟ طبعا جميع مستمعينا يمكن ان تساعد في برمجه العقل الباطن من اجل حياه افضل واسعد.
0: غادي نخصو طريقة برمجة العقل الباطن في 5 ديال الخطوات. قبل ما نطرقوا لهذه الخطوات نبغي نعطي واحد المعلومة مهمة اللي هي أساسية في برمجة العقل الباطن. خاص الكل يعرف بأن 21 يوم على الأقل هي المدة اللازمة باش يكون الإنسان عادة جديدة أو سلوك جديد أو اعتقاد جديد، فخلينا نسميه إيمان جديد بعيدا عن أي معنى ديني. إيمان يعني اعتقاد، يعني conviction. إذن الخطوات، أول شيء أول خطوة كان نقترح على أن المستمعين الكرام اللي بغوا يبرمجوا عقلهم الباطن باش يدوزوا لواحد المستوى أعلى في حياتهم، ياخذوا واحد الورقة بيضة ويكتبوا فيها كل شيء داكشي اللي باغين يحصلوا عليه، الوظيفة اللي كيحلموا بها، سيارة مثلا اللي باغين يقتنيوها، الحي اللي باغين يسكنوا فيه، السمة اللي باغين يتحلوا بها، وندققوا في كل نقطة، ندققوا على داك الشيء اللي باغينه ونحاولوا نوصفوه بتفصيل ونحاولوا نتخيلوا يعني بتفصيل. هذيك مثلا إلا تكلمت على واحد الوظيفة ولا على واحد السيارة، نحاول نتخيل بتفصيل شنو هما المكونات ديال مثلا ديك السيارة، اللون ديالها، لو موتور ديالها، لي فيتاس، شحال من شوفو ايتترا، واش فيها لي زوبسيون الفلانيه او الفلانيه ايتترا ايتترا. نفس الشيء بالنسبه الى كانت وظيفه او لبيت سكن جديد الى غير ذلك، ولا صفه او سلوك جديد. ثاني خطوه من بعد ما نكتب في هذه الورقه كاع داكشي اللي بغيت نحصل عليه، نحاول نتخيل النتيجه اللي غنحصل عليها الى تحقق لي داك الحلم ولا داك الطموح، داكوغ، ونضيف عليها الاحاسيس. يعني نتخيل فعلا مثلا بانني كنسوق هذيك السياره ديال الاحلام ديالي، نتخيل نفسي كما لو انني كنت كنشاهد واحد الفيلم انا فيه هو البطل. لان علاش كنحث على هذه عمليه التخيل؟ لان العقل الباطن ما كيفرقش بين الحقيقه والخيال، داكشي اللي كتخيله ولا اللي كتحلم به في احلام اليقظه هو بالنسبه لي حقيقه. ثالث خطوه هو ان الانسان يختار واحد الجمل ايجابيه كتسمى التوكيدات ولا لي زافيرماسيون بوزيتيف، على شكل جمل قصيره وواضحه كتوافق مع الطموحات ديالك، مع الامل ديالك، الاحلام ديالك، مع الاعتقادات الايجابيه ديالك، وتكتبها وترددها كل صباح وكذلك قبل النوم على الاقل لمده 21 يوم. نعطيكم بعض الأمثلة ديال الجمل ديال التوكيدات الإيجابية: أنا عندي ذاكرة قوية، أنا قادر على الإنجاز، أنا استاهل الوظيفة الفلانية إلى غير ذلك. طبعا الجمل ديالكم دائما خصهم يكونوا في صيغة الحاضر وتكون لفورمولاسيون ديالهم بوزيتيف. رابع شيء فاش كتكون تكلم مع الناس تكلم على أساس أنك ما محتاجش لأي شيء، غني، موفق، قادر على الإنجاز، بأنك شجاع، كوريو. علاش؟ لأنه كيف ما قلت أول شيء داكشي اللي كتقوله للناس أنت أول واحد كتسمعو، وبالتالي إذا كنت كتسمعو فهو كيترسخ في دماغك. وثاني شيء هو أن الخيال بالنسبة للعقل اللاواعي الخيال هو الواقع، وحتى في يعني في, في, في, في الأصل الواقع هو اللي كيتبع الخيال ماشي العكس. وخامس شيء أهم شيء هو التكرار. تذكروا أنني قلت لكم بأن العقل اللاواعي مهمته هي تخزين المعلومات وتكرارها. تكرار هو اللي غيخلي هادوك الأفكار ديالكم الإيجابية مهما كانت

0: جزء من الشخصية ديالكم. ما تنسوش أن 21 يوم هي المدة اللازمة على الأقل باش تكتسبوا عادة جديدة.
1: كنتمنى توصل هذه المعلومات لجميع مستمعينا، وأكيد الشكر موصول كذلك لك الكوتش فدوى القبسي، خبيرة في التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية. كنتمنى لك نهار مبروك وإلى اللقاء.
2: شكرا أستاذ عيادي، لك مني كل الاحترام والتقدير وكل مستمعينا الأوفياء، وكنشكرهم على وفائهم للبرنامج.
1: شكرا واحترامتنا، إلى اللقاء. ونختم هذا اللقاء الجميل من صباحية صيفية برسالة تفاؤل وأمل، فلنبرمج عقولنا على الأمل، نملأ قلوبنا بالثقة ونؤمن بأن العمل والعزيمة وروح الفريق هي الطريق النجاح والنصر. دمتم متفائلين ونلقاكم على خير غدا بإذن الله في لقاء آخر جديد من صباحية صيفية.

0: هادية تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. المغرب يخلد اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، المرحلة الحاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرير والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. هذه الذكرى تستمد مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض الحماية. في تونس مسيرة احتجاجية مرتقبة اليوم في العاصمة، دعت إليها قوى المعارضة وحراك نفس للمطالبة برحيل نظام الرئيس قيس سعيد والتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الحقوق والحريات في تحرك هو الثالث خلال الأسابيع الأخيرة. معادلة حرب إيران، المرشد الأعلى مجتبي خامنئي يستعين بالحرس القديم استعدادا لمواجهة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بحرب اقتصادية مدمرة وعزلة غير مسبوقة، ويتوعد شركائها بتبعات وخيمة في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط الاقتصادية على إيران بعد أشهر من الحرب. إيران التي اعتبرت خطط ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي عليها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة. إسرائيل وجبهات التصعيد المختلفة، قصف مدفعي في جنوب لبنان وغارة أمس في قطاع غزة أسفرت عن سقوط قتلى، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى ما وصفها بالمغامرات الخطيرة في سوريا، ويؤكد أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. الانتخابات التمهيدية الأمريكية تعيد رسم ملامح سباق التجديد النصفي في نوفمبر القادم، ويسار الحزب الديمقراطي ينتزع انتصارا مفاجئا في ولاية فلوريدا. في الميدان الرياضي اليوم تنطلق منافسات بطولة BMW شامبيونشيب للغولف. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظاهرة في منتصف النهار.
3: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، ضمن هذه الجولة التراثية الصباحية نقترحها طبعا ضمن استراحة الصيف لمحطة ميديا من الاثنين إلى الجمعة في حدود 11 صباحا، فأهلا بالجميع.
4: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
3: جولتنا التراثية اليوم تغوص في إرث ثقافي يعكس موقع المدينة.

0: كملتقى الحضارات، وعندما نقول ملتقى الحضارات فحتما أنكم عرفتم عن أي مدينة نتحدث. نتحدث عن عروس الشمال، مدينة طنجة. تختزل مسارح طنجة التاريخية إرثا ثقافيا، كما قلت عكس موقعها وأبرز جمالها في التشكيلة الثقافية. في طنجة معالم مسرحية رئيسية تتميز أو يمتزج فيها عبقة الفن بأصالة التاريخ. اليوم سنستعرض لكم جولة في ماضي المدينة المسرحي وحاضرها من خلال ضيف كريم أشكره على قبول دعوة البرنامج. هو من الفعاليات المدنية في المدينة، وأيضا يرافق وفودا سياحية على مدار السنة لجولة بهم رواق المدينة القديمة وكل أضرحتها وأماكنها التاريخية. يتحدث لغات عدة، وهو فوق كل هذا وذاك طنجاوي أصيل وغيور على المدينة. فدعوني نرحب جميعا بالدليل السياحي الأستاذ يوسف شبع.
1: أهلا أستاذ فرحانة، شكرا على الدعوة.
0: أهلا بك. اليوم نتحدث عن جانب تراثي جميل جدا في المدينة، مدينة طنجة. فطنجة طبعا تعرف على أنها المدينة الدولية، على أنها كانت في فترات سابقة وفي الماضي أيضا هي ملتقى الحضارات. لكن هل تعرف طنجة أيضا على أنها مدينة المسارح التاريخية؟
1: نعم أستاذة فرحانة، كيف ما جاء في تقديم ديالك، فمدينة طنجة كما قلتي وصدقتي القول أنها كانت عبارة عن رواق فني، عبارة عن مسرح كبير. مدينة طنجة ربما إذا ذكرنا المسرح وذكرنا المسارح في طنجة يأتي مباشرة لكل مهتم، لكل مستمع، مسرح سيرفانتيس أو كما يسمى تاج المسارح. لكن هناك مسارح يعني قبل مسرح سيرفانتيس بكثير، ربما تتعدى 10 مسارح. ربما من بين المسارح الأوائل في مدينة طنجة نجد مسرح الإنجليز، أو هناك اختلاف، هناك من يسميه مسرح الإنجليز أو مسرح يورك كاستل أو وايت هول، ويعني هذه الكلمة وايت هول يعني يقصد بها مكان تجمع الذي يجتمع فيه الأشخاص للترفيه عن أنفسهم. و كما قلت هناك مسرح يسمى يورك كاستل، وهذا المسرح يعني مؤخرا يعني خدع لعملية ترميم، وهو ما يعرف ببرج دارباروت، وما زال قائما إلى يومنا هذا يعني، واستفاد هذا البرج من عملية ترميم وتحول الآن إلى متحف عسكري.
0: إذن برج دار البارود الأستاذ دار البارود. الأستاذ يوسف سمحني على المقاطعة فقط، وهو يعني هذا البرج معروف في الذاكرة الشعبية الطنجاوية، ومن لا يعرف عنه حتى في إشارة إلى سكان المدينة الأصليين يقول لك فلان ابن دار البارود، بمعنى أنه الأصول الأولى كما يقال.
1: وهذه مناسبة يعني لنقول أنه ابن المسرح وليس ابن دار البارود.
0: ابن المسرح، عجيب، لأول مرة أسمع. أنا اعتقدت أن البرج هو ضمن حصن منيع أو ثكنة عسكرية تعود إلى قديم الزمان، فإذا بي أتفاجأ لأنه كان مسرحا.
1: نعم هو كذلك، هو تحول إلى حصن، ولكن يقال أن الجنود الإنجليز كانوا يتخذون من فضاء هذا البرج يعني كقاعة للمسرح، يتخذون من يعني علب تخزين الأسلحة ككراسي ككراسي للمسرح. أول يقال أن أول المسارح ظهرت مع الإنجليز في هذا الحصن العسكري.
0: يعني أول مسرح بالمدينة، أول ما عرفت مدينة طنجة المسرح عرفته من خلال هذا المسرح الإنجليزي.
1: نعم المسرح الإنجليزي، وهذا البرج يعني هذا الحصن العسكري، يعني من غرائب هذا الحصن أنه يعني عاش فيه كاتب إنجليزي يسمى ريتشارد هوز، وعنده رواية جميلة كتبها في طنجة اسمها رياح عاتية في جامايكا. ومن طرائف هذا

0: الكاتب البريطاني الذي عاش في هذا، لأن هذا خيس تحول إلى قصر وكان يسمى بقصر فيدال. ويحكي هذا الكاتب الإنجليزي في مذكراته أنه في إحدى الأيام زار بيتا غير بعيد عن برج دار بارود يسمى دار صفر، وهي ما زالت قائمة دار زيرو، هي مشهورة من بين المنازل المشهورة في القصبة. يقول أنه زار هذا البيت وأعجب به، عندما أعجب به عرض على صاحب البيت أن يتبادل يعني البيوت، فهذا الكاتب الإنجليزي يعني يقدم له بيته في المقابل صاحب
1: أن يسكن في البيت الآخر
0: يسكن. فكان الشرط، فصاحب الدار زيرو قالوا يعني بمقابل إيش يعني، فقال له يعني سأعطيك يعني بردعة، نحن بردعة ديال البغل من نحاس في المقابل نتبادل البيوت. وكذلك كان يعني أعطاه بردعة للبغل من النحاس وأعطاه البيت. وعندما دخل إلى هذا بيته الجديد دار زيرو يقول في مذكراته لم أنم 24 ساعة مشي الدرفة. وهذا الدار صفر هي بحد ذاتها ذاكرة يعني. ولكن أن نعود
1: نعود إلى قصص، لاحظ معي إلى أين ذهب بنا هذا الكاتب الإنجليزي.
0: نعم، ونعود للمسارح. يعني يقال أن أول المسارح التي ظهرت في طنجة ظهرت مع الإنجليز، وكما قلنا يعني ببوش دار بارود أول عروض التي ظهرت هناك. ولكن يقال أيضا أن هناك مسرح وما زال بعض البقايا قائمة إلى يومنا هذا بشارع خصفت، بحي خصفت، وكان يسمى وايت هول. فهناك خلاف، هناك من يقول أن وايت هول هو يورك كاستل، وهناك من يقول أن يورك كاستل هو وايت هول. يعني وقع هذا الخلاف، من هو وايت هول ومن يكون من هو مسرح يورك كاستل. يعني وقع خلاف بين هاد المسرحين، ولكن هاد وايت هول ما زال يعني قائما في شارع خصفات إلى يومنا هذا، وهو غير بعيد عن المقاطعة الدائرة الثانية بالطنجة.
1: شكله شكل مسرح الوايت هول،
0: هو نعم يعني سطحه من القرمود، وهو عبارة عن يعني قاعة، يعني عبارة عن قاعة. أيضا نجد من بين المسارح التي ظهرت في طنجة مسرح تياترو برانسيبال أو مسرح البلدي، وهناك من كان يسميه بالمسرح الكبير. والغريب في الأمر أنه كان عبارة عن منزل يعني، وليس يعني لا يستحق أن يسمى بهذا الاسم مسرح الكبير، فكان عبارة عن منزل، وهذا المنزل ما زال قائما يعني بدوج، نقول دوج ميريكان من جهة دار ديال الدبر، وما زال قائما إلى يومنا هذا. ويعني فيما بعد يعني سكن فيه الفنان الإسباني الشهير تابيرو. هذا الفنان يعني حول هذا القاعة السينما، هذا القاعة المسرحية إلى مرسم وما زال نعم إلى مرسم الفني، وما زال قائما إلى يومنا هذا بجانب السينما أمريكان غير بعيد عن دار الدبر.
1: تمام. هذا طبعا في المدينة القديمة، لمن لا يعرف الأماكن، هي المدينة القديمة لمدينة طنجة، هذه الأماكن التي يستعرضها الآن الأستاذ يوسف. وفي الحقيقة أنا هذا المسرح الأخير الذي ذكرته لا أتذكر يعني أنه قرب دروج الأمريكان كيف ما كنقوله بالعامية أو بالطنجاوية، فيها مبنى قد يكون مسرحا. نعم. هو زقاق مدينة قديمة وفيها دور وأزقة ضيقة جدا لا تحيل لك أن وراء خلف هذه الأسوار ممكن أن تجد مسرح.
0: نعم، ولهذا أستاذ فرحان قيل أن الطنجة صغيرة وحينها أكبر.
1: إذا من أصل التسمية من هنا يعني يبدو لك الزقاق صغير ولا يحي إلا بمنازل بسيطة جدا، لكن وراء خلف الأبواب المغلقة والأسوار المغلقة هناك عجائب وغرائب.
0: نعم، فطنجة تكمن في التفاصيل.
1: صحيح.
0: إذا كيف ما قلت لك أستاذ يعني فرحان، إذا قلنا أن مسرح سيرفانتيس هو تاج المسارح في طنجة، فهذا المسرح كان يسمى بجد المسارح في طنجة. ومع هذا المسرح ربما يبدأ التاريخ الحقيقي للمسارح في مدينة طنجة. هذا المسرح رأى النور سنة 1883.
1: 1883.
0: نعم. 1883.

0: 1983، وهذا يعني حتى أن يقال أن جريدة الأقصى يعني أول مسرحية إعلان لعرض مسرحي ظهر في جريدة الأقصى، وظهر في هذا التاريخ، ظهر في هذا التاريخ إعلان عن عرض مسرحي لمسرحية اسمها البطلة العبرية بجريدة الأقصى. وأيضا في هذا المنزل الذي كان مسرحا، مسرح تياترو برانسيبال، يعني سكن كاتب إسباني اسمه برنابي لوبيز غارسيا، وهو من عجائب يعني من غرائب الصدف أن لهذا الكاتب أشهر مؤلف عن مسرح سيرفانتيس. وأيضا من أيضا في حاليا يقطن هذا البيت يعني أشهر يعني موسيقي في فن جناوة، المعلم الجود.
1: صحيح صحيح. لكن نعم. لكن البناية ليست منزلا، مسرح سيرفانتيس بمدينة طنجة هو كما قلت حضرتك جوهرة معمارية ورمز للتعايش، تعايش الثقافات في في في المدينة. يعني أنا اعتقدت أنك في سرديتك التاريخية لأهم المسارح التاريخية والتراثية للمدينة كنت أتوقع أن تذكر سيرفانتيس على رأس القائمة، فوجدت من هو أقدم منه، لدرجة أنه لا يمكن لأي زائر أن يزور مدينة طنجة إلا ويسأل عن مسرح سيرفانتيس. يوجد في قلبها، لمن لا يعرف المدينة طبعا هو في قلب المدينة يتوسطها، بنايته بناية تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، يعني معلمة معمارية.
0: نعم، هو مسرح سيرفانتيس كيف ما قلت أستاذة فرحانة يعني دشينا سنة 1913، ويعني بدأ العمل في الاشتغال، يعني وضع حجر الأساس في 2 أبريل سنة 1911.
1: هو كان يعني من أكبر مسارح يعني إفريقيا، شمال إفريقيا.
0: نعم يقال أنه هو من أول مسارح التي ظهرت في إفريقيا بشكل يعني في صيغة مسرح يعني متعارف عليه. عندما نقول مسرح يعني نقول مقاعد، نقول شغوفات، نقول يعني في صيغة مسرح يعني
1: على شاكلة المسارح الأوروبية الحديثة.
0: بصفاتها.
1: على شاكلة المسارح الأوروبية الحديثة.
0: نعم، على شكل طراز المسارح الأوروبية، وهذا كانت فكرة صاحب المسرح مانويل بينيا، يعني هذا هو الذي أسس المسرح سيرفانتيس، وكان يعني رجلا من الأثرياء ويشتغل في التجارة ديال المواد الغذائية، وأهدى يعني قدم هذا المسرح كهدية لزوجته التي تسمى إسبرانسا أوريانا، وما زال يعني مزار هذا يعني الشارع الذي يوجد فيه المسرح سيرفانتيس، يعني سيجد لوحة شارع تحمل اسم هذا زوجة مانويل بينيا إسبرانسا أوريانا.
1: ممتاز.
0: كما قلت لك يعني أن المسرح.
1: طيب حدثني عن المسرح من الداخل. أنا سبق لي أستاذ يوسف. أستاذ يوسف لو سمحت لي حدثنا عن المسرح من الداخل. يعني أنا سبقت لي أن شاهدته وبه الآن إصلاحات. لا أعرف الإصلاحات أين وصلت به، لا زال مغلقا في كل الأحوال. لكن تفضل أستاذي.
0: مؤخرا يعني قبل أيام يعني يومين أو ثلاث أيام قرأت خبرا أن وفدا إسبانيا جاء وزار المسرح للوقوف على آخر ترتيبات، وأنا يعني غير بعيد عن تلك المنطقة، يعني هناك تقدم كبير في العمل ديال الترميم، ويعني سيكون صراحة سيكون تحفة فنية وسيحيي الذاكرة طنجة سواء الفنية أو المسرحية في مدينة طنجة. ولكن قبل يعني لابد أن نتكلم عن صاحب المهندس هذه البناء هذه التحفة. نعم، من أشرف على عملية بناء المسرح يدعى دييغو خيمينيز أمسترونغ، وهذا يعني هذا المهندس الإسباني ولد في طنجة، ولد سنة 1884، والده كان مهندسا بالأشغال العمومية في طنجة في مرحلة طنجة الدولية.

0: درس في باريس، ويعني عندما يعني تقرأ عن مدينة عن طنجة وعن البنايات المشهورة في طنجة، يعني تجد أغلب هذه البنايات بناها هذا المهندس الإسباني دييغو خيمينيز. فمثلا إذا يعني بشارع محمد الخامس هناك بناية للأسف يعني في حالة يعني الانهيار، وهي توجد قبالة المعبد اليهودي سرافايل. يعني تطالعون بناية جميلة ذات طابع معماري فرنسي بناها دييغو خيمينيز وتسمى توليدانو، وهي من بين يعني المنازل والبنايات يعني لابد أن تستوقفك يعني الارشيتكتور ديالها وأنت يعني بطريق محمد الخامس، وهي دعوة للمسؤولين بإعادة يعني ترميم هذه البناية التي يعني كثيرا ما نقرأ على صفحات الأخبار بطنجة عن يعني استغلالها من طرف المتشردين. فهذه البناية وغيرها من البنايات بناها هذا المهندس الإسباني دييغو خيمينيز. وبالمناسبة
1: هي مهملة الآن؟ هي مهملة الآن؟
0: نعم هي مهملة، نعم مهملة، ويعني كثير من الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى ترميم هذه البناية، وهي كما قلت لك قبالة المعهد اليهودي
1: أو المعبد اليهودي،
0: المعبد اليهودي الوحيد في البولفار.
1: يعني وهذه المسألة فيها من الرمزية ما لها. أنت تعلم أنه أرض، عندما نقول المملكة هي أرض التعايش ما بين الحضارات والديانات، هذه رموز تعكس فعلا هذا النوع من التعايش الذي ساد ولا زال يسود إلى اليوم الراهن. فلاحظ معي، أنت ذكرت لي قائمة وعائلات إسبانية ازدادت بمدينة طنجة، تكونت بمدينة طنجة وأصبحت مواطنة طنجاوية، فشيدت هذه البنايات بروح عكست هذا الازدواجية الهوية. صحيح وصول إسبانيا المهندس الذي ذكرت، ولكن البنايات التي ذكرت لي أمامي وأنا شاهدتها وأعيش بين ظهران هذه المدينة الرائعة أجد فيها طابعا عربيا، وتلاحظ هذا الأمر تلمسه في هذه المنشآت، سواء سيربانتس، مسرح سيربانتس الذي هو اليوم عمود الحلقة الفقري، أو حتى البنايات التي ذكرت لي في المدينة القديمة.
0: نعم، وبالمناسبة أستاذة فرحانة، هذه البنايات التي توجد على طول شارع محمد الخامس أو إحنا كنقولوا بولفار، يعني بناها مهندسين. هذا المهندس الذي بنى سيربانتس اسمه دييغو خيمينيز أرمسترونغ، وهناك أيضا مهندس كان يسمى شوميلا. هذا المهندس يعني عنده عديد من البنايات سواء في مدريد وسواء في طنجة، ومن بينها بناية يعني جاءت قبالة الفندق رامبراند، يعني واحد بناية ذات طابع إسباني، يعني بناها هذا المهندس الإسباني. فكان هناك نوع من المنافسة بين هذا المهندس الإسباني شوميلا وبين دييغو خيمينيز أرمسترونغ، ولكن يقال أن دييغو خيمينيز أرمسترونغ كان هو المهندس المفضل للعائلات البرجوازية في طنجة يومها.
1: تمام.
0: نعود إلى
1: مسرح.
0: نعود إلى شكل مسرح.
1: إلى مسرح سيربانتس من الداخل. أنا أريد أن أفتح شهية المستمعين لينبهروا كما انبهرت أنا عندما دخلت في حينها. كان في إطار أنه سيتم الإعداد لهذه الإعادة الإعمار وإعادة الترميم في انتظار، حيث تم إغلاقه مباشرة من أجل إصلاحات الصيانة والترميم في إطار هذا المشروع المغربي الإسباني.
0: نعم، فأستاذ فخن، يعني قلب المسرح، يعني عندما دخل المسرح ربما إذا في رأس يعني رأس البناية تبدو يعني لوح، يعني لو جد نقش لسيدتين متعانقتين، يعني وللأسف يعني بقيت واحدة يعني المنقوشة الأخرى يعني تعرضت للانهيار، وبقيت سيدة وحيدة تعانق المسرح. فقلب يعني قلب المسرح يعني بداخله يوجد يعني أكثر من 1000 بين 1400

0: 1500 مقعد. وأيضا هناك بالداخل مجموعة من الشرفات التي تطل على داخل المسرح بطبيعة الحال، وأيضا ما يناهز عن 300 كرسي مريح يعني، أو ما يعرف بالفوتويات.
1: أنتم في طنجة يعني الطنجاويين والحريصين على المشهد الثقافي الطنجاوي شغوفون إلى افتتاح هذا المسرح، سيكون ينضاف إلى المعلمة الأخرى اللي هي دار الثقافة الموجودة على الشاطئ.
0: نعم، شخصيا يعني عندي قصة غريبة مع مسرح سيرفانتيس. الوالد رحمة الله عليه كان مسرحيا ونعم كان مسرحيا بفرقة مشهورة في طنجة تسمى دعاة الفن، وهذه الفرقة يعني أسسها محمد المير برنوسي، وهو من الوجوه المسرحية المعروفة في طنجة. وأنا أذكر يعني هذه بين المقالات التي كتبتها في مجموعة القصصية التي صدت ذكريات يعني ربما صدت قبل 10 سنوات، وأتطرق لمسرح سيرفانتيس. ويعني أذكر عندما كنت صغيرا عندما يعني أمر بجانب مسرح سيرفانتيس مع العائلة دائما كانوا يذكرونني بأن هناك بواجهة المسرح إلى يومنا هذا قناع مسرحي، فدائما كانوا يقولونني أن الوالد كان يلبس هذا القناع ليؤدي مسرحياته
1: على خشبة هذا المسرح.
0: على خشبة هذا المسرح، ومن بين يعني العروض التي قدمتها هذه الفرقة نجد مثلا مسرحية مشهورة اسمها لست خائنا، ومسرحية أخرى تسمى العجوزة، وهي المسرح يعني من المسرحيات التي يعني يتذكرها جيل السبعينات وجيل الستينات. أيضا يجب الإشارة إلى نقطة مهمة، يعني خلال فترة يعني الاستعمار بدأ يظهر واحد جيل ديال المثقفين مدينة طنجة وعلى رأسهم عبد الله جنون. هذه الجمعيات سواء مثلا جمعية هلال طنجة، هذه جمعية أيضا معروفة في طنجة، استغلت يعني ركحة مسرح سيرفانتيس يعني للتأجيج ضد المستعمر، فاتخذوا من المسرحيات يعني ستارا يعني لدحر المستعمر. فتم يعني ففطن الفرنسيين والإسبان إلى هذه القضية، وتم توقيف هذه الجمعية بالضبط التي يعني كما قلت لك تسمى جمعية الهلال بطنجة.
1: أخذنا الوقت للأسف شديد ولم نحط الرحال بمسرح آخر، رياض السلطان، المسرح المغربي، الفضاء فريد للإبداع في قلب المدينة العتيقة لمدينة طنجة، والذي يشتغل إلى اليوم. زرته مرارا في أعمال مسرحية شابة ينفتح على الجمعيات الشابة بمدينة طنجة، متنفس وفضاء حقيقي لكل ما هو إبداع ثقافي فني، فرق مسرحية، فرق فنية، فرق. هذا يعود التاريخ إلى أين؟
0: رياض سلطان هو يعني جزء من القصر ملحفظ يعني، ويعني هذا المسرح يعني ربما هو أول مسرح للقب بمدينة طنجة. ويعني أذكر قبل ربما 10 سنوات كنا ننظم حفلات قراءات شعرية بداخل رياض السلطان يعني، وكنا نخاف على أنفسنا أن ينهار علينا السقف
1: لقدمه،
0: أن ينهار علينا السقف. نعم، ولا زالت الصورة موجودة إلى حالتي يعني التي كانت مزرية. فالمسرح رياض السلطان يعني يعود له الفضل إلى السيد زبير بن بشار الذي حول هذه البناية التي كانت عبارة يعني في أي لحظة كانت
1: أيلة للسقوط
0: للإنهيار إلى واحدة من أهم يعني المسارح النشيطة في مدينة طنجة وربما في المغرب،
1: وأصبحت تحفة يعني حقيقية، خصوصا من يدخلها مساء. أنا سأضيف لأنه ما شاهدته من رأى ليس كمن سمع، هو تحفة فنية ثقافية لمدينة طنجة موجودة في القصبة القديمة، وفضاء الليل رائع جدا. عندما تحدثت لي هل ترى الفرق
0: من الطرائف

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
1: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
3: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
1: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
2: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
1: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: معنا دائما في متابعة لمحطة مدئة إلى أحوال الطقس.
1: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما إلى غائم جزئيا شرق خط الحسيمة الراشدية، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد، مع توقع هطول أمطار على شرق الريف والنصف الشمالي من المنطقة الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالرباط وطنجة، 28 درجة بالدار البيضاء والصويرة، 29 درجة بوجدة، 30 درجة بفاس وأكادير، 32 درجة بالعيون، و35 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط أدرار ورجلا سكيكدا، وغائما إلى غائم جزئيا جنوب غرب تمن الراست، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق مع توقع أمطار على الأطلس التلي الغربي. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بوهران، 31 درجة بالعاصمة، 34 درجة ببجاية، 36

0: 30 درجة بعنابة، 37 درجة بتمن الراست، و 42 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً على كافة أرجاء البلاد. درجة الحرارة المتوقعة 33 درجة بصفاقس وجابس، 34 درجة بالمنستير، 38 درجة بالعاصمة ومدنين، و 41 درجة بتوزر.
1: استديوهات محطة ميديا تمام منتصف النهار، كل التطورات في الساحة الوطنية والدولية يستعرضها مفصلة الأستاذ إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. المغرب يخلد اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، المرحلة الحاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرير والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية. في تونس مسيرة احتجاجية مرتقبة اليوم في العاصمة، دعت إليها قوى المعارضة وحراك نفس للمطالبة برحيل نظام الرئيس قيس سعيد والتنديد بتدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الحقوق والحريات. إسرائيل وجبهات التصعيد المختلفة، قصف مدفعي في جنوب لبنان وغارات أمس في قطاع غزة أسفرت عن سقوط قتلى، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى ما وصفها بالمغامرات الخطيرة في سوريا، ويؤكد أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. معدلات حرب إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد إيران بحرب اقتصادية مدمرة وعزلة غير مسبوقة، ويتوعد شركائها بتبعات وخيمة في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط الاقتصادية على طهران بعد أشهر من الحرب. الانتخابات التمهيدية الأمريكية تعيد رسم ملامح سباق التجديد النصفي في نوفمبر القادم، ويسار الحزب الديمقراطي ينتزع انتصارا مفاجئا في ولاية فلوريدا. في الميدان الرياضي اليوم تنطلق منافسات بطولة بي ام في تشامبيونشيب للغولف. المغرب يخلد اليوم الذكرى 73 لثورة الملك والشعب التي شكلت محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرر من نير الاستعمار واسترجاع السيادة الوطنية، وتستمد هذه الذكرى مكانتها الراسخة في الذاكرة الوطنية من كونها جاءت تتويجا لمسار طويل من المقاومة والكفاح الوطني الذي خاضه المغاربة منذ فرض نظام الحماية في العام 1912. نستمع لحسن بن يوسف المندوب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حواره أمين عزيماني.
3: الذكرى ديال ثورة الملك والشعب تعتبر واحد المحطة حاسمة في تاريخ الكفاح الوطني، كتعبر على الالتحام القوي اللي بين العرش والشعب. محطة من المحطات التاريخية اللي كنفتخر بها كمغاربة، واللي كتزيد تعزز فينا الروح ديال الوطنية الحمد لله، والحب ديال هاد البلاد. دائما داك الالتحام الوثيق والقوي بين العرش والشعب. نهار كان السلطان سيدي محمد بن يوسف طيب الله تراه، نهار تنفى جزيرة إلى مدغشقر، كان الشعب ديك الساعة في 53 كان طار ثورة الملك والشعب، أنه السلطان سيدي محمد بن يوسف ما كانش قبل بالاستعمار والاحتلال، والشعب كذلك كان معاه. هذه المحطة ديال ثورة الملك والشعب اللي كان احتفلوا بها ككل سنة بتنظيم أنشطة ثقافية، ندوات فكرية لتعريف الأجيال الصاعدة والناشئة بالأهمية ديال هذه المحطات التاريخية في التاريخ ديال البلاد وترسيخ قيم الوطنية والمواطنة الحمد لله في البلاد ديال.
2: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 935 شخصا. في تونس مسيرة احتجاجية مرتقبة عصر اليوم في العاصمة في تحرك هو الثالث خلال الأسابيع الأخيرة، بدعوة من أحزاب المعارضة وحراك نفس للمطالبة برحيل نظام الرئيس قيس

0: السعيد والتنديد بتدهور المعيشة وتراجع الحقوق والحريات. واختار الحراك لهذه المسيرة الاحتجاجية شعار يكفي من العبث، يكفي من الفشل، يكفي من الظلم. للتعليق معنا من تونس العاصمة صغير زقراوي، الأكاديمي والمحلل السياسي والعضو في حركة نفس، اتصل به يوسف النعماني.
1: ليست المرة الأولى التي تدعو فيها حركة نفس إلى الخروج إلى الشارع. هذا المسار الاحتجاجي يندرج ضمن محاولة إنقاذ ما تبقى من الدولة التونسية، باعتبار أن كل المؤشرات في تونس توحي بأن هناك أزمة عميقة، أزمة معيشية، أزمة سياسية، انسداد الأفاق. وحركة نفس تحاول أن تجمع كل مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي للوحدة في هذه المرحلة وترحيل الخلافات إلى ما بعد رحيل منظومة قيس سعيد. هذا التحرك محاولة جديدة للتعبير ليس فقط عن عدم رضا. وحركة نفس لا تطالب بإصلاحات في المرحلة لأن السلطة لا تسمع، وإنما تطالب برحيل هذه المنظومة ووضع حد لحالة الانهيار التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة. إذن هناك نوع من التغير في المطالب من الإصلاح إلى الرحيل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
0: أزمة الكهرباء الخانقة التي تقض مضجع الليبيين كانت حاضرة في الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتي بشأن الوضع في البلد. وقالت المسؤولة الأممية إن الانقطاعات الواسعة كشفت مشاكل مرتبطة بالتشظي المؤسسي وضعف الاستثمار وسوء إدارة الموارد، رغم امتلاك ليبيا موارد طاقية كبيرة، مشيرة إلى أن ليبيا تنفق نحو مليار دولار شهريا على واردات الوقود، ومع ذلك تعاني منشآت الكهرباء من نقص الوقود والغاز. تعهدت تركيا اليوم على لسان مسؤول في وزارة الدفاع بحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها عقب استهداف إسرائيل لمطار عسكري في شمال البلاد، بررته بتهديد تركيا وسوريا لأمنها. وعن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها. ويخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواجهة مع الرئيس التركي ليضيف خصما جديدا إلى لائحة خصومه في الشرق الأوسط مع حرب غزة ولبنان، في خضم معركة انتخابية صعبة قبل الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم. وجاء في العنوان الرئيسي لصحيفة يديعو تحرنوت لنهار اليوم كل الجبهات مفتوحة. ونقلت القناة 13 عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنها قلقة من التصعيد بدوافع سياسية داخلية، وأنه في ظل حالة التسخين على كل الجبهات عشية الانتخابات هناك قلق داخل المؤسسة الأمنية من الدفع نحو تصعيد لدوافع سياسية ضيقة. نتابع تعليق أنطوان شلحت المحلل السياسي من عكا، حاوره يوسف النعماني.
2: الثمن الاقتصادي للحرب المستمرة في الجبهات المتعددة تحدي كبير أمام إسرائيل، خصوصا على أعتاب معركة انتخابات. ومثل هذا الأمر ينعكس أولا في غلاء المعيشة وكذلك تخفيض نسبة النمو الاقتصادي بحسب المؤسسات المختصة في داخل إسرائيل وبحسب وكالات تصنيف الائتماني في العالم. السؤال إذا كانت إسرائيل يمكن أن تتحمل هذه التكلفة أو لا، أنا أعتقد أنه غير مطروح بالنسبة للائتلاف الحكومي الحالي، لأن الغاية الأكثر قداسة بالنسبة إلى هذه الحكومة هي استمرار البقاء في سدة الحكم، لأن هذا البقاء يخدم مصلحتها السياسية ومصلحة رئيس الحكومة الشخصية. لكن أعتقد أن إذا ما استمرت ونحت نحو فتح جبهات جديدة كما يحدث في الآونة الأخيرة في هذه الهجمة الإسرائيلية على تركيا، فإن هذا التحدي المرتبط بالثمن الاقتصادي سيكون أشد وأدهى وسينعكس على جيوب الإسرائيليين. وبرأيي أنه كلما انعكس على جيوب الإسرائيليين فإنه سيؤثر في نتائج الانتخابات وسيؤثر في شعبية الحكومة الحالية وشعبية رئيسها بنيامين نتنياهو.
0: المرشد الإيراني الأعلى

0: مجتبى خامنئي وفي أول خطوة كبرى تحمل بصماته منذ توليه منصبه عين قيادات مخضرمة وموالية من الحرس الثوري في أبرز المناصب الأمنية الإيرانية، فيما يرى خبراء أنه استعداد لمواجهة طويلة الأمد وأكثر تشددا مع الولايات المتحدة، مع تلميح الجيش الإيراني إلى تبدل استراتيجي في سياسته من الرد إلى العملية الهجومية. ووزير الخارجية عباس عراقشي ينتقد خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة. ترامب هدد إيران بحرب اقتصادية مدمرة وعزلة غير مسبوقة، وتوعد شركائها بتبعات وخيمة، وكتب في منشور له: أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. نتابع تعليق دا يعقوب المحلل السياسي من واشنطن، حوره رضا كريفي.
1: هذا التهديد يأتي بعد سأم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المماطل في المفاوضات، وبالتالي واضح جدا أن المشهد معقد جدا، وأن الحرس الثوري الإيراني الذي هو لديه القرار حاليا في إيران يريد أن يبقي السيطرة على مضيق هرمز، ولا يريد أي نوع من تقديم التنازلات المتعلقة بالرسوم المالية وكذلك انسيابية حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، رغم محاولة المفاوضين أن تكون هنالك آلية جديدة تتعلق بأن يكون الإشراف على المضيق مشتركا، لكن يبدو أن المفاوضات لم تجد بعد حلا نهائيا، بالتالي المواجهة ستمتد إلى دول طالما وقفت مع إيران مثل الصين وروسيا، ويبدو أن الأمر معقد جدا نتيجة لتصلب المواقف للطرفين، وهذا الضغط الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار العملة الإيرانية ويؤدي كذلك إلى ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو أمر لا يريده ترامب نهائيا، لكن يبدو أنه مستفز جدا من الإيرانيين ومن طريقتهم في المماطلة في المفاوضات.
0: أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف من بغداد أمس أهمية تقوية النظام الجديد الإقليمي وتسريع وتيرة التعاون دون تدخل أجنبي، وذلك في أول محطات زيارة يقوم بها إلى العراق وتستمر 3 أيام. وتأتي الزيارة في وقت تواجه بغداد ضغوط أمريكية لنزع سلاح الفصائل المقربة من طهران صاحبة النفوذ السياسي في العراق، وهو ما تعهد بتنفيذه رئيس الحكومة علي الزيدي منذ تسلمه منصبه قبل 3 أشهر بمباركة أمريكية. قاليباف أجرى محادثات مع نظيره العراقي هيبة الحلبوسي لدعا إلى ضرورة مراعاة خصوصية العراق فيما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز بما يحفظ مصالحه الاقتصادية. أسفرت نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولايات فلوريدا وويمينغ وألاسكا عن نتائج حاسمة ترسم ملامح انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. واحتفل الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي بانتصار مفاجئ في انتخابات تمهيدية لمجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا، مواصلا سلسلة اختراقاته في الولاية التي ينحدر منها الرئيس دونالد ترامب، فيما رفض ناخبون جمهوريون في ولايات أخرى عددا من مرشحيه المفضلين. وتغلبت أنجي جاكسون على المسؤول السابق في مجال الأمن القومي ألكسندر فيندمان الذي كان يعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة مرشحة جمهورية على مقعد مجلس الشيوخ في انتخابات نوفمبر القادم. عبد العلي الزهر.
2: صعود لافت للجناح اليساري التقدمي داخل الحزب الديمقراطي تصدر نتائج انتخابات التمهيدية التي شملت ولايات فلوريدا وويومينغ وألاسكا، راسما ملامح توازنات جديدة واستقطابا حادا قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. المفاجأة الكبرى شهدتها ولاية فلوريدا التي تعد معقلا يمينيا بارزا بفوز الاشتراكية الديمقراطية المعارضة لإسرائيل أنجي نيكسون بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بعد إطاحتها بمسؤول مجلس الأمن القومي السابق ألكسندر فريدمان لتواجه المرشحة الجمهورية أشلي مودي في الانتخابات العامة المقبلة في نوفمبر، ما أعاد الزخم للتيار اليسار في حين حافظ نواب

0: التقليديون على مقاعدهم. على الجانب الجمهوري تباينت النتائج بين الولايات الثلاث، فبينما احتفى الرئيس دونالد ترامب بانتصارات مرشحين مدعومين من قبله وفي طليعتهم بايرون دونالدز لمنصب حاكم فلوريدا وآشلي مودي لمجلس الشيوخ إلى جانب فوز هاريت هيجمان في ولاية وايومينغ، سجلت الصناديق في الوقت عينه خسارة مرشحة ترامب لمنصب حاكم وايومينغ ميغان ديغانفيلدر أمام إريك بارلو وسقوط النائب كوري ميلز في فلوريدا. أما في ولاية ألاسكا فتتجه الأنظار نحو مواجهة مفتوحة على مقعد مجلس الشيوخ بين السيناتور الجمهوري دان سوليفان والنائبة الديمقراطية السابقة ماري بيلتولا، ما يجعل الولايات الثلاث فلوريدا ووايومينغ وألاسكا مؤشرا مبكرا على طبيعة التنافس في الاستحقاق الوطني الأمريكي المقبل.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، اليوم تنطلق منافسات بطولة بي ام في تشامبيونشيب، ثاني محطات البطولات الثلاث الإقصائية للفيدكس كاب. البطولة تشهد مشاركة أفضل 50 لاعبا في رابطة المحترفين الأمريكيين بي جي اي، يتقدمهم النجم الأمريكي سكوتي شيفلر. حسن جابري.
2: بعدما كانوا 70 لاعبا في بطولة سان جود أولى محطات الأدوار الإقصائية الثلاث لفيدكس كاب الأسبوع الماضي، 50 لاعبا فقط يبدأون اليوم الرحلة في المحطة الثانية بطولة بي ام دبليو تشامبيونشيب على مسالك بيل ريف كونتري كلوب. تتبين الطموحات، لكن الهدف واحد، البقاء ضمن الثلاثين الأوائل على رأس قائمة المرشحين لتتويج بلقب البطولة. متصدر ترتيب فيدكس النجم الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف أول عالميا يدخل المنافسة بمعنويات عالية بعد اكتساح بطولة سان جود بفارق 8 ضربات عن أقرب مطارديه. ويقول بخصوص مشاركته وحضوظه في بطولة بي ام دبليو تشامبيونشيب:
3: قدمت بطولة جيدة الأسبوع الماضي، تبدو المسالك هنا جيدة، وفي التدريب عملت على التأقلم مع الصعوبات التي يمكن أن أجدها هنا في هذا الملعب، لكن على العموم ركزت على أخذ أكبر قدر من الراحة في هذه الفترة المهمة بالنسبة لنا والتي تمتد لثلاثة أسابيع.
2: الأنظار أيضا ستتجه إلى روري ماكيلروي الإيرلندي الشمالي صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب كأس فيدكس، يبحث عن رد سريع بعد مشاركة مخيبة الأسبوع الماضي في بطولة سان جود. وفي الخلف معركة أخرى لا تقل أهمية، المنافسة ليست فقط على لقب بطولة يبلغ مجموع جوائزها 20 مليون دولار، بل أيضا على بطاقات العبور إلى إسليك الأسبوع القادم. هناك حيث 30 لاعبا فقط سيحظون بموعد مع المحطة الأخيرة بطولة The Tour Championship، حيث الرهان الكبير السعي للفوز باللقب وبالمكافأة المالية الكبرى المخصصة لبطل الموسم في الفيدكس كاب المقدرة بعشرة ملايين دولار.
1: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك فيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
1: والآن إلى ضيف المنتصف. في الولايات المتحدة انطلقت الثلاثاء جلسات المرافعة في محاكمة ميتا بتهمة التسبب في إدمان القاصرين على منصاتها فيسبوك وإنستغرام، محاكمة تطالب خلالها عدة ولايات أمريكية بفرض غرامات على الشركة تقدر بنحو 200 مليار دولار. ويقود المدعون العامون في أربع ولايات هي كاليفورنيا وكولورادو وكونتاكي ونيوجيرسي تحالفا يضم 29 ولاية تقاضي شركة ميتا منذ عام 2023، وتطالب الولايات أيضا بفرض أعلى مستوى من الحماية تلقائيا على القاصرين بدلا من تحديد وقت استخدام الشاشة وصولا إلى الإشعارات دون السماح للمراهقين بتعديلها بأنفسهم.

0: وهذه أول محاكمة فيدرالية في معركة قانونية واسعة تستهدف أيضا تيك توك وسناب شات ويوتيوب التي تواجه دعاوى قضائية من عائلات ومدارس أمريكية تتهمها بإلحاق أضرار بالصحة النفسية للمراهقين. للحديث في الموضوع نستضيف محمد فتحي الباحث الخبير في الإعلام الرقمي من القاهرة. مرحبا أستاذ محمد فتحي.
1: أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم وأهلا بالمستمعين.
0: أستاذ محمد، إذن ما هي خلفيات وأبعاد هذه المحاكمة؟
1: صلب الموضوع بيختصر في أن ميتا لم تكن تجهل تأثير المنصات عند تصميم الخوارزميات، يعني في نية وتعمد من وده نص الاتهام أن شركة ميتا تعمدت تجاهل تأثير المنصات وطريقة الاستخدام على الأطفال والمراهقين، وأن هي صممت خوارزمياتها وخصائصها سواء بقى فيسبوك أو إنستجرام بطريقة بتشجع على حاجة ما يسمى يعني الاستخدام القهري. يعني ده طبعا بيؤدي إلى اضطرابات وإلى الإدمان السلوكي عند أطفال المراهقين، خاصة أن هم ما عندهمش القدرة على الاختيار في هذا السن.
0: إذن دعوة ترتكز على ثلاثة بنود، من أولها أن ميتا كذبت على رأي العام بشأن الأثار الضارة لتطبيقاتها على المراهقين.
1: بالفعل، أولا طبعا بيستند الدعوة إلى أشياء كتيرة جدا من الخصائص: التمرير اللانهائي، تشغيل التلقائي للفيديوهات، الإشعارات اللي دايما مستمرة ومتكررة عند الأطفال والمراهقين، عدم وضوح اللوائح المستخدمة أو المنصوص عليها لما هم دون 13 عام. يعني في حسابات كتيرة جدا أقل من 13 سنة بتستخدم الفيسبوك وإنستجرام. طبعا ده ما بيخليش مسؤولية ميتا، رغم أن هي أكتر من مرة اتكلمت على أنها بتضع قيود على فكرة الفئة العمرية، لكن طبعا الدعاوى بتشايفة انه مش بالقدر الكافي. الاكثر استغرابا في الموضوع ان احد المديرين التنفيذيين في ميتا اعترف بشهادة ضد الشركة انها بتتعمد التغاضي عن بعض الخصائص لفكرة الاعلانات والارباح على حساب المراهقين والاطفال.
0: كذلك هناك من أسس هذه الدعوة أن ميتا جمعت بيانات من أطفال دون 13 عاما بدون موافقة أولياء أمورهم في انتهاك للقانون الفيدرالي الأمريكي.
1: مظبوط. الجديد والمحوري في الموضوع أن الدعوة دي لا تقتصر على 29 ولاية، ولو كان هذا التحالف الدعوة كلها، ولكن في بعض الولايات رفعت دعاوى منفصلة. المسألة ما مش مجرد التعويضات المادية اللي قد تصل إلى، يعني في بعض الخبراء والمحللين اتكلموا على أن الأرقام المعلنة قد تكون أرقام قليلة بالنسبة للأرقام التي تطالب بها الدعوة، لكن الأهم في الموضوع مش الأموال، لكن الأهم في الموضوع حماية الأطفال وحماية المراهقين وحماية من هم دون 13 عاما من استخدام اللا محدود للسوشيال ميديا. ده بيأثر طبعا على أشياء كتير جدا، من الدراسة، من العقل، من النفس، من الاضطرابات النفسية، فكرة حتى كمان الفلاتر. اتكلموا على الفلاتر، الصور الموجودة على انستجرام وبتعطي إيحاءات للأطفال بأشكالهم غير الأشكال الحقيقية، وده طبعا من تأثير بعض نفسي قد يطول شرحه.
0: لكن في النهاية أستاذ محمد، هل ميتا هي مسؤولة عن هذا الإدمان؟
1: طبعا بالتأكيد مسؤولة بشكل ما. لو أن أولياء الأمور عليهم مسؤولية بقدر، ولكن بالمقدار الأكبر على ميتا، لأنها قادرة على وضع زي ما بنقول فواصل للفيديوهات، التحقق من العمر، التحقق من الهوية، عندها البصمة، بصمة العين، بصمة الوجه، قادرة بكل التكنولوجيا وفي وجود الـ AI قادرة على أن هي تعرف عمر المستخدم، ده رقم واحد. رقم اثنين، قادرة أن هي تعطي المستخدم الاختيار من الاستمرار في الفيديوهات أم لا. الخوارزميات، لا أحد يعلم كيف تدار الخوارزميات وكيف تسيطر على عقول المراهقين بتمرير فيديوهات لا حصر لها من التفضيلات أو من الاستخدامات المفضلة عند المراهق. فبالتالي هي قادرة على جمع بيانات، قادرة على معرفة ما يرغبون في الأطفال، معرفة المفضلات من الفيديو والصور والإعلانات، وبالتالي هي بتهتم بالربح على حساب المستخدم، لكن الأساس الشبكة انشئت على خدمة المستخدم وليس خدمة المعلنين، وهنا جوهر القضية.
0: أستاذ محمد، إذن ما الذي ستحمله نتائج هذه المحاكمة في المستقبل؟
1: أنا في وجهة نظري ستضع ميتا أمام خيار إجباري من تعديل اللوائح، وستعلن عنها لاحقا شاءت أم أبت، فستعلن عن بعض القيود واللوائح، أتمنى أنها تكون مفعلة فعلا، زائد كمان أن قد تكون خدمات أو قيود في داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط وليس في العالم ككل، زائد كمان ستكون هناك تعويضات كبيرة وكبيرة جدا زي ما حصل في نيو مكسيكو لما صدرت سنة 2026 حكم بإلزام الشركة بدفع 942 مليون دولار وإجراء تغييرات لحماية القصر. طبعا دي كانت إحدى الولايات، ما بالنا وإحنا بنتكلم على 29 ولاية.
0: شكرا جزيلا أستاذ محمد فتحي، كنت مباشرة معنا من القاهرة.
1: شكرا.
2: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
3: Les plus touchés par
4: les sirènes ont retenti.
2: Des émissions qui donnent la parole.
5: La société avait arrêté son
6: image.
2: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1 pour toutes les générations. La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijali Wafa Bank.
7: Atijali Wafa Bank, croire en vous.
8: Média 1 Podcast. تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. ميديا المنتصف، إبراهيم الغربي.
0: والتحقت من الآن الزميلة سكينة عزيز استعدادا لتقديم لغران جورنال. مرحبا، بونجور سكينة.
9: بونجور إبراهيم.
2: 12h30 13h30 لو غران جورنال سكينة عزيز.
9: بونجور à tous. avant votre journal tout de suite la météo.
10: Au Maroc, le ciel sera nuageux à partiellement nuageux à l'est de la ligne Al-Husseima et Rachidia. Clair ailleurs, des pluies prévues sur l'est du Rif et la moitié nord de l'Oriental. Côté température, la minimale ce sera pour Rabat, Tanger et Safi où il fera 27 degrés, 28 à Casablanca et Sawira, 29 à Oujda et Nador, 30 degrés attendus à Agadir et Fès. Il fera 32 à La Haïoune et Beni Mellal, 35 à Marrakech et c'est à Rachidia qu'il fera le plus chaud avec 38 degrés. En Algérie, le ciel sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Adrar-Ouargla-Skikda. Nuageux à partiellement nuageux au sud-ouest de Tamanrasset, clair ailleurs. De la pluie sur l'Atlas occidental. Prévoyez 29 degrés à Oran, 30 à Tcharet, 31 à Alger. Il fera 34 degrés à Béjaïa, 35 à Chlef, 36 à Annaba, 37 à Tamanrasset, 38 à Constantine. Et le mercure grimpera jusqu'à 42 degrés à Hardaya et à Biskra, il fera 47 degrés à Adrar, ce sera la maximale. Du soleil partout en Tunisie. La minimale, ce sera pour Sfax et Gabès avec 33 degrés, 34 pour Monastir et Sousse, 35 pour Tabarka et Djerba, 37 à Kasserine, 38 à

0: 73 لثورة الملك والشعب. هذا اليوم 20 من غشت من العام 53 900 وألف الذي شكل محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطنية من أجل التحرير والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، عندما أقدم الاستعمار الفرنسي على نفي الملك الشرعي محمد الخامس وأسرته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر. وتجسد هذه الذكرى أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها، والتي توجت بعودة الملك محمد الخامس في نوفمبر 55 900 وألف. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة. وأكد عراقجي أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي بحسب وصفها يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب أن أي دولة تسمح مؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في مطار أبو الدهور في شمال غرب سوريا، والذي بررت إسرائيل قصفه يوم الثلاثاء الماضي بتهديد دمشق وأنقرة لأمنها. لكن تركيا تعهدت بالمقابل على لسان مسؤول في وزارة الدفاع بحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 30 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم، وألحقت أضرارا بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. من جانب آخر، أعلنت رومانيا أن إحدى طائراتها المقاتلة دمرت اليوم مسيرة بحرية محملة بالمتفجرات قرب مشروع للغاز في البحر الأسود. وأوضح وزير الدفاع الروماني في منشور على فيسبوك أن المسيرة لم تكن آتية من أوكرانيا المجاورة. قضى نحو 14,000 شخص هذا الصيف في ألمانيا بسبب موجات الحر، في رقم يتجاوز بفارق كبير الحصيلة القياسية المسجلة عام 2018 بحسب أرقام تقديرية نشرها اليوم معهد روبرت كوخ الهيئة الصحية الألمانية. وفي إسبانيا قضى نحو 4,500 شخص بسبب موجات الحر في الفترة بين الأول من يونيو والتاسع عشر من غشت، وهو رقم قياسي لهذه الفترة وفق ما أظهرته بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. يا دا مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام 1:04. إلى اللقاء.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
3: L'actualité continue sur les ondes de médias. Yevgeny Khmara est le nouveau ministre de la Défense. Le Parlement a donné son feu vert hier. Cet homme sans expérience politique succède à Mikhailo Fedorov, limogé le mois dernier. L'ex-ministre toujours aussi populaire en Ukraine a d'ailleurs fait une sortie remarquée cette semaine. C'était mardi dans une vidéo. Il a appelé à la tenue d'élections malgré la guerre en cours. Un appel qui creuse encore plus le fossé entre les deux hommes sur cette crise interne et ses conséquences sur l'avenir de Zelensky. Eh bien, nous sommes en direct avec notre invité. Nous sommes aujourd'hui avec Ulrich Bouna, géopolitologue et chercheur associé à Eurocreative, think tank dédié à l'Europe centrale et orientale. Ulrich Bouna, bonjour.
4: Bonjour.
3: Alors avant de revenir sur
4: l'invitation.
3: Merci d'être avec nous, merci d'être en direct sur Média. Avant de revenir sur cette affaire Fedorov,

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان السوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. يخلد الشعب المغربي يومه الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب هذا اليوم 20 من غشت من العام 1953 الذي شكل محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطنية من أجل التحرير والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، عندما أقدم الاستعمار الفرنسي على نفي الملك الشرعي محمد الخامس وأسرته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر. وتجسد هذه الذكرى أروع صور التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها، والتي توجت بعود

عودة الملك محمد الخامس في نوفمبر 1955. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة بحسب تعبيره. وأكد عراقجي أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب عن أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. قالت الرئاسة التركية اليوم إن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا، وذلك بعد قصف إسرائيل مطار أبو الدهور العسكري في شمال غرب البلاد. وأوضح مدير الاتصال في الرئاسة التركية أن شخصيات مثل نتنياهو هدفها تقويض السلام والاستقرار في المنطقة. قبل ذلك نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في المطار المذكورة، متعهدة بالمقابل حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 30 آخرين في العاصمة كييف في وقت مبكر من اليوم، وألحقت أضرارا بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها رصدت إطلاق بيونغ يانغ نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وقت لاحق هذه السنة. ويأتي ذلك في وقت تجري فيه سيول وحليفتها واشنطن مناورات عسكرية سنوية جرى تقصير مدتها بعدما اعتبر ترامب بشكل مباغت أنها تبعث برسالة عدائية غير ملائمة بتاتا إلى بيونغ يانغ. هذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 2:03. بعد لحظات تتابعون برنامج طاقة إيجابية مع حنان سوري. إلى اللقاء.

0: مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل وروح لكل واحد يبغي يبدل حياته بنسخة أفضل منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
0: ماشي كل المشاعر كتحتاج إلى حلول، بعدها كتحتاج فقط الناس اللي يسمعوها. كم مرة أحببنا ولم نقل أحبك، وكم مرة تألمنا واخترنا الصمت بدل التعبير، وكم من علاقة فقدت دفئها ليس بسبب غياب المشاعر وإنما بسبب عدم البوح بها. عندما نتعلم أن نعبر بصدق ونصغي باحترام تصبح بيوتنا أكثر دفئا وعلاقتنا أكثر أمانا. اليوم في طاقة إيجابية غادي نسألو ونحاولو نجاوبو على وهل نحن نجيد فعلا التعبير عن مشاعرنا داخل الأسرة والمجتمع، أم أننا تعلمنا كيف نخفي الإحساس أكثر مما تعلمنا كيف نبوح به. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري. عالم

0: طاقة إيجابية مع حنان توري. عالم
1: مرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي تلتحقوا بنا، مرحبا بكم معنا. أنتم تتابعون وتستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن، التعبير عن المشاعر. كنبغيك، توحشتك، عزيز عليا، بلا بيك ما نقدرش نعيش، وزيد وزيد. هاد المصطلحات وهاد العبارات ما كسمعوهاش بزاف، وكذلك ما كنقولوهاش بزاف. وهذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوا مع ضيفتي هناء نشاطي، اللي هي كوتش متخصصة في مواكبة الشباب. مرحبا بك معنا هناء.
2: مرحبا بك حنان، وسعيدة من جديد أنني نكون معك، وتبارك الله موضوع فيه ما يتقال.
1: فيه ما يتقال، توحشتك.
2: وأنا كذلك، شكرا بزاف على الدعوة، والله لا يخطيك.
1: عزيزة عليا.
2: والله والله لا يخطيك،
1: وجودك دائما يسعدني.
2: كنفرح ملي كنشوفك حنان،
1: وكنثق فيك،
2: ونهاري كي تزاد فيه سعادة ملي كنكون حاضرة معك.
1: كيعجبنا نسمعوا هاد العبارات
2: جدا جدا. ما فيدناش ان احنا نخفيو الشمس بالغربال، لان هادي حقيقة فطرية، وخا نعيو ونهربوا منها،
1: ولكن ما كنقولوهاش بزاف
2: للاسف. ولكن دائما فيدنا لحظة البداية ولحظة التغيير باش نزرعوا فيها هاد الشيء.
1: قبل ما نوصلوا، واش حنايا علاش ما كنعبروش؟ واش حنا ماشي رومانسيين؟ واش حنا ما عندناش احاسيس؟ واش اللي ما كيعبرش ما كيحش؟
2: لا، هي ماشي بالضروره، هي ما كتخدش بهاد القساوه هذه. اذا بغيتي تقول هي مساله ديال مدخلات نفسيه كنترباو عليها، واللي للاسف هي فيها تشوهات. يا ما سمعنا مثلا الرجل ما كيبكيش، ما تدسرش ولادك بالبلعه ديال هاد الهضور، هذا غير الفشوش. احنا يبدنا ما كانوش كيقولوا لنا، وحنا طلعنا رجال وطلعنا نساء، بينما لا، هناك تشوهات، لان غياب هاد التعابير المشاعري داخل الاسره بالخصوص، سواء بين الازواج او بين الاولاد، راه اذا غاب كون متاكد انه غيسبب لنا في هاد الجوع العاطفي اللي غنمشيو فتشوا عليه في حاجات غير سليمه وفي علاقات غير صحيه. ثاني حاجه هو اللي كيجعلنا هاد صعوبه التعبير في المستقبل. راه ملي انا كنولي ام، حتى انا راه غيجيني صعيب نقول لبنتي كنبغيك ولا حشتك ولا كاع، غنفهمها ديجا، لان عندي معتقد راسخ ان اذا قلت راه غنبان ضعيفه قدامها، وغادي تسطم عليا، ولا فحال اللي قلنا غتكون تساره وغادي يكون فشوش ودلع،
1: ولا غنبان انا ضعيف. لان هذه النقطه ديال التعبير عن المشاعر بزاف كيقول لك انا ما تربيتش عليها، مع العلم انه اي حاجه واخا ما تربيتيش عليها تقدر تكتسبها لاحقا. دابا المشكل واش عندنا غير ما كنعبروش، ولا حنا جافين؟ احنا كمجتمع، احنا نهضروا على المجتمع المغربي مثلا، حتى اللي كيتابعونا واللي كيسمعونا اليوم، فوقاش اخر مره قال مثلا الاخ ديالو كنبغيك؟
2: لا صح،
1: ولا انا يعني الحمد لله انك في حياتي. يعني واش حنا جافين، او لا كنعبروا على المشاعر ديالنا ماشي بالكلام؟ في الغالب كنقول لك انا كنعبر عليه بالفعل.
2: شوف، هي باش نجاوبك خطوة خطوة. أول حاجة، التعبير فعلا هو كاين تعبير من غير الكلام، تعبير عن طريق الحضور، عن طريق خدمات، عن طريق هدايا، اهتمام. ولكن لا، احنا عندنا جوج ودنين خصنا نسمعوا،
1: خصنا يخدموا،
2: كيعجبنا نسمعوا، ما نكذبوش على راسنا. فرق كبير بين انك تعمل لي واحد، نعمل لك واحد الخدمة وتمشي في حالك بلا ما تقول لي شكرا ونبلعه، وبين انك بالعكس تحضر وتقيم لي ديك الخدمه وتقول لي شكرا واللي خطيك والله يرحم لك الوالدين. راه الدوبامين كيطلع معها، ديالي وديالك بجوج، ما نخفيوش هذه الحقيقه هذه. اذا واخا كاين لغات اخرى للحب، لغه الكلام كتبقى مهمه وكتبقى هي الاولى، هذه ما نزيدوش نقشوا فيها اكثر. الثانيه، واش حنايا جافين؟ هي ماشي مساله جفاف، هي مساله معتقدات راسخه ان هذا الشيء عيب. فهذيك الممارسة ديال عيب اليوم على غدا هي اللي كتصنع واحد المسألة ديال محتاجش، احنا ما محتاجينش. فبالتالي هي اللي تترجم عن طريق جاف، ان مثلا غيجي واحد الاب مع ولده غيقول له خصك نقول لك مثلا كنبغيك ولا نحضنك، علاش انت ما كتشوفنيش نهار كامل، انا على من خدام؟ لا، هو هذاك الطفل ما غيفهمش، زعما كون متاكد. هو محتاج هذيك اللغه ديال الحضن وديك المساله ديال انا كنبغيك ولدي، ديك الطبطبه وديك الله يرضى عليك انت مهدي انا عندي ثقه فيك، انا نعطيه تشجيع بحضوري انا كطاقه ابويه موجوده سواء كنت اب ولا ام. هذه اللي كيحتاجوها وكنحتاجوها حتى حنايا. اذا انا اذا جيت لواحد المجتمع او لواحد المدرسه اللي عندي عيب وترسخات وحتى سببت لي فعلا في ديك الجفاف العاطفي وجعلتني نشوف هذا التعبير هذا انا غير مسألة زايدة غير رفاهية، كي اللي كيقول لك الناس اللي عندهم الفلوس هما اللي كيعبروا
1: صح، واللي ما عندهمش الفلوس ويعبروا فهما ضعاف ضعفاء. علاش كنربطوا التعبير بالمشاعر بالضعف ديال الشخصية في الغالب؟
2: في الغالب لان احنا باقين فيها، لان كاين واحد الرواسخ ان هذاك اللي كيقول دابا ساعة شكرا هو في حال الا نقصت ثقة او لما مثلا هذاك اللي دابو ساعه كيشكر مثلا غيجي او لا يعبر يقول لك اجيتي مزيونه اليوم جمعك هذا اللون ما شاء الله ولا كذا او لا عجبتيني ملي قلتي ديك الهضره ولا منعمتي داك الموقف. بالنسبه لي له هذاك زعما راه هو فحال انسان مدلول ولا واحد الانسان اللي ناقص ثقه في نفسه او لا طماع في شي حاجه
1: او لا كيبغي يروضك لشي حاجه
2: محتاجك
1: لشي حاجه. لان هذه النقطه دابا ماشي حنا بعض المرات ماشي غير ما كان نعبروش على المشاعر ديالنا وهذه انت غادي تحاولي اننا نفسروها، ماشي غير ما كنعبروش على المشاعر ديالنا وكنلقاو حرج ربما او لا ما كنلقاوش الكلمات بعض المرات حيت ما مولفينش نديروا واحد الحاجه ما كنقدروش اننا نجيدها. هذه بالاضافه انه ما كنعرفوش تنستقبلوا الكلمات اللي هي كتكون فيها اطراء
2: صح
1: وفيها كنستقبلوها بتخوف بعد مرات باستهجان كتكون كلمات عادية كنقدر حنا نفهموها غلط
2: صح وبسوء نية مثلا سينا غتقول لي شكرا كذا نقول هادي هادي ظاهرة
1: نقول لك اليوم هاد اللون اللي لابساه جاك زوين غتقول انت ودابا حنان اش دخلها في اللون اللي لابساه انا
2: ديما 100%
1: وقيلا ما جاش معايا
2: اما ما جاش معايا ولا هذه وقيله محتاجه فيا في شي حاجه اخرى طمعانه فيا في شي حاجه اخرى في شي سيرفيس نعملو له، لان هذا الكلام ما كيتقلش هيدا فبور الا موراه شي حاجه
1: موراه ان عظيمه
2: عظيمه مشدده
1: واحده اخرى
2: مشدده الله يستر. نعم اذا هذه كامله كتبقى حاجه مهمه قلتيها حنان، ان واخا ما تكونش عندنا في يدنا ان احنا نصنعوها، واخا تكون ناقصانا في يدنا اننا نصنعوها. والحاجه اللي كنبغي نذكر بها الناس اللي كيسمعونا سي كو حنا حتى في السنه النبويه ديالنا الجميله راه الرسول صلى الله عليه وسلم اكد على هذه المساله التعبير، لان كان جاي عند واحد مره واحد الاعرابي قالوا انا احب في فلان، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هل اخبرته؟ مش يقولها له، يعني التعبير مهم. التعبير عرفتي راه كيعطيك نشاط داخلي، كيزيد لك في الدوبامين، كيزيد لك في الثقه في نفسك في داك التقدير، كيعطيك الانتماء لهذوك الناس اللي انتي عايش في وسط منهم اللي كتعبروا مع بعضياتكم. حتى في الحاله اللي غنكون مثلا انا ماشي على قنتي مثلا انا دائما كنضحك معك ودائما كنقول لك شكرا عفوا، ولكن واحد النهار مثلا انا عندي مزاجي ماشي هو هذاك هذا هو. اذا حيتاش حنا كنكونوا مسانسين مع بعضياتنا كنعبروا، فانا هذاك النهار كنقدر نعطيك واحد شويه ديال الوقت وما نحكمش عليك انك انتينا ضدي في هذاك النهار، لا كنقول بحال اللي قلتي ساعه وليله خليها دابا ترجع لان هي الاصل ديالها طيب غير ساعه دايزه. او مثلا حتى انا بالنسبه لي كنحتاج انني ملي كناخذ هذاك الوقت فكنولي كيف ما انا كنقدر داك الوقت اللي محتاجه كنقدر الناس ان حتى هما محتاجين ديك الوقت، كنوليو نلتمسوا الاعذار لبعضياتنا وهذاك الشيء هو اللي كيزيد
1: الارضيه مهيئه والارضيه مقاده
2: حيتاش اشتغلنا عليها مهمه، حيتاش اشتغلنا واستثمرنا، فبالتالي ملي غادي تجي الايام والمواقف بيناتنا غادي تجي الا وما انها تزيد تعزز داك الشيء اللي استثمرناه مع بعضياتنا سواء في الساعه الفرح او لا في الساعه ديال الغضب.
1: الساعه الفرح او الساعه الغضب ملي كنهضروا على التعبير على المشاعر فاحنا فعلا كنلقاو صعوبة أننا نعبروا على المشاعر ديالنا وأننا من غير الصعوبة أننا ما نحسوش بحرج. لكن واش حنا ما كنعرفوش نعبروا غير على المشاعر اللي كتكون مشاعر الحب مشاعر الجميلة، في حين أننا نتقن التعبير على الغضب على الاستهجان لأن تما مشاعر لأن المشاعر ماشي فقط المشاعر ديال الحب وديال
2: ديال الشكر والامتنان
1: مشاعر اللي هي كتكون إيجابية حتى المشاعر اللي كتحس بها بأنك أنت أنا غضبان أنا مقلق أنا ما عجبنيش الحال أنا متدمر أنا متوتر هادشي كنعرفو نعبر عليه أو لا ماشي كنعرفو نعبر عليه وإنما ما كنلقاوش حرج أننا نعبر عليه ولكن ما كنفهموش نعبروا عليه حتى هو كذلك
2: صح بحال اللي قلتي كنجبروا استسهال فانني نخرج شي كلمه في ساعه الغضب ونعلي صوتي ونهرس شي حاجه ولكن راه هذاك اصلا راه عباره عن مخاوف اللي مبطنه داخل اللي احنا باقين فيها ما عرفتيش انك كيفاش تعمل لها واحد حسن الاداره فهي خرجت بديك الطريقه وهذاك راه ما كيبقاش تعبير راه كيبقى تعدي على حقوق الاخرين وكيبقى كيف ما قلتي استهجان وكيبقى حتى استخفاف بالمشاعر الاخرين لان علاش فرضت عليهم انهم يتحملوك في ديك الساعه بديك الطريقه الوغ كنتينا ما عملتي حتى شي مجهود في انك تجي غير داك الغضب ديالك في ديك اللحظه انك تشوف كيفاش تفرغوا بالطريقه الصحيه اللي ما تضر بها لا نفسك ولا الاخرين علاش غتفرض على وليداتك ان لفت انك انت الاب انهم يتحملوك تحملوك وانت كتقول كلام ماشي هو هذا تهرس حاجه تعلي صوتك او لك ام او لك كذا لا هي حنا ملي كنهضروا مزيان على التعبير على المشاعر خصنا فعلا نعملوا لها واحد الاداره ونعرفوا ان شنو الامور اللي خصنا نخدموا احنا في الداخل ديالنا اولا عاد باش نقدروا نعبروا بطريقه سليمه لان ذلك التعبير السليم هو اللي كيعطينا ديك العلاقه الجميله هو اصلا كيعبر على احتياجاتنا الانسانيه النفسيه التعبير عن المشاعر هو احتياج
1: انت تغذي لا ليك ولا الطرف الاخر ملي كنقول الطرف الاخر يعني في اي علاقه في علاقه عمل في علاقه بينك وبين وليداتك انت هضرتي على المساله ديال الاب اللي كيغوت او حتى الام ماشي في الاسره او لا مثلا بلا ما يغوت على وليداته حتى في علاقه الزوج والزوجه ولا الاب والام ما غتلقاش مثلا كيقول لها كلام ديال الحب قدام وليداته مثلا في حين انه يقدر مثلا يقول لها كلام نبي او لا يتعصب او لا يعني يغضب عليها او هي تغضب عليه او يتدمر منها أو تدمر منه أو يعاتبوا بعضياتهم أو يتهموا بعضياتهم قدام الوليدات
2: إذن هذيك في حد ذاتها رانتينا كما قلتي كتزرع كتغدي واحد الحاجة كتستثمر في واحد الأرضية هذوك الوليدات كوني متأكد أن حتى هما غادي نطلعوا فيهم عندهم تشوه في التعبير يعني حتى هو بالنسبة لي له يقول لك أنا تربيت في واحد البيئة ملي كنكون غضبان ومعصب اول حال الناس اللي كنمشي نبليهم بالغضب ديالي هما اسره ديالي فانا كنمشي لهذيك يما وبابا وخوتي الزوجه ديالي مستقبل الى غيره بينما المساله الحب والشكر والامتنان وحتى انني نعطي شويه ديال الوقت ونحترم لحظه الحزن ديال الاخر وهذه لا هذه ما كايناش وهذه غير تصاره وهذا غير فشوش ومثلا كاين اللي غادي يجي يتهمك ويقول لك طلعتوا علينا المعايير فين زايدين بهذا الشيء احنا ما تربيناش
1: ماشي ديالنا ماشي ديال ثقافتنا ماشي ديال ديننا هذا الشيء مستورد واش في ديننا ما كاينش التعبير عن المشاعر؟
2: لا ابدا ابدا ابدا راه بالعكس انا
1: ما كاينش حسن المعامله ما كاينش صح الكلمه الطيبه واثرها
2: صح وحتى في العرف
1: ابتسامه في وجه اخيك صدقه
2: اكيد وحتى في العرف ديالنا المغربي الجميل راه كاين امور جميله انا ملي كان تعطيني واحد السيرفيس ولو بسيط بسيط انا كنقول لك الله يرحم لك الوالدين شوف على الثقافه كندعيو بالرحمه من بعضياتنا نستافدوا انا
1: وتستافدينا
2: صح والله لا يخطي الدخله ديالك علينا وعماره الدار راه كاين حاجات جميله علاش كنمشيو دائما
1: شحال هذه ما كانوش الناس كيوصفوا للزوجه بالزوجه او لا دابا كيقولوا الحكومه او لا كيقولوا لها
2: عماره داري ومولاه داري
1: عماره الدار
2: صح شوف على تعابير حتى بالنسبه لينا حنايا في العرف المغربي كذلك البنيته راه غير كتكبر شويه كنبدا نقول الله يعطيك شي زمان يواتيك يعني الزمان هو الرجل نتيجه القيمه اللي كتعطى للزوج فكتمشي البنت حتى هي مشبعه بديك الكلام هو قد ما هو بسيط وقد ما هو صح وسهل سهل راه كلمه كتخرج ما كتخلصش عليها لا ضريبه لا فلوس زعما فهنايا السؤال اللي كيبقى ان سواء الطبقه المثقفين او الناس الواعيين اللي ولا هاد البخل المشاعري. هنا إنسان خسر الدبل راه نتيجة هناك كتم في الداخل، راه هناك انت حكمتي على نفسك. صحيح غيكون هناك جروح، أنا متفقة معك، ولكن هذا لا يعني أن ذاك الجروح غتهزو معك لجينيراسيون فوتور وتزيد حتى اللي ما جي حتى هو تزرع فيه ديك المسألة ديال عيب أنك تعبر، عيب أنك تبكي، عيب أنك مثلا تقول شكرا. لا لا، هذه الامور هذه كامله باش كنستافدوا، باش فعلا كنحيوا العلاقات ديالنا، كنترحموا على بعضياتنا، ويوم عليا يوم عليك، راه
1: باش كنغدوا حتى الارواح ديالنا. لان انت ملي كتكون عايش في واحد الجو اللي هو صحي وكتعطي وكتاخذ، راه انت كتكون عايش بشكل متوازن بشكل هذا هو الشكل الطبيعي اللي خصنا نعيشوا به. هادشي كيخلي بعض المرات ان الوليدات ديالنا كيجي مثلا عند الاب ديالو ولا الام ديالو يقول له واش كتبغيني؟
2: صح
1: ماما، واش ماما كتبغيني؟ واش ماما انت فرحانه حيت انا كاين؟ علاش عندهم، واش عندهم شك في ذلك، ولا كيبغيو يسمعوه، ولا كيقولوا فعلا كيقلبوا على الجواب، ولا فقط بغين يسمعوه؟
2: شوف هما بجوج. لان احنا اذا كنا في واحد الاسره اللي ما فيهاش فعلا هذا التعبير عن الحب سواء بالكلام او لا بالحضن، فكن متاكد ان هذاك الطفل كيبقى دائما كيفتش عليه. فمني كيمشي مثلا اقلها من هذا العالم الرقمي، كيبقى يشوف تصاور فيديوهات ديال اباء اخرين كيعبروا كيهضروا كيقولوا كلام، كيشوفوا ديك الاطفال الوجوه ديالهم كيفاش كتبشر تبارك الله وتنور ملي كيسمعوا ديك الكلمات. فهو كيعمل الاسقاط على نفسه، كيقول اين انا من هذا الموضوع. اذا كيمشي مباشره عند هذوك الوالدين كيطرح لهم سؤال، واش انا حيتاش مختلف عليها ما كتقولوا ليش؟ واش انا فيها نقص؟ واش انا عملت شي حاجه؟ واش انا ماشي محبوب؟ عاود لي، يقدر يجي يقول لك ماما عاود لي نهار اللي تزاديت، نهار اللي عرفتي راسك حامله بيا، واش فرحتي، واش كذا. فهمتي كيبقى داك الامور هذيك، ومزيان هذيك خصنا نهضروا عليها وخصنا نعبروا عليها، وخصنا فعلا نحسسوا هذوك الوليدات حتى اذا ما جيناش بالمباشر. احنا بالمباشر راه هو الافضل، ولكن اذا ما جيناش بالمباشر في التعبير ديالنا، على الاقل نقول له انا فخوره بيك حيتاش عملتي هذا الشيء اليوم، انا فرحانه بيك، انا راضيه عليك، انا عندي ثقه فيك، انا عرفتك اليوم المجهود ما كانش هو هذاك، ولكن انا عندي ثقه فيك انك غادي تزيد في المجهود، انا كنحبك كلكو سوا لي كونديسيون، انا كنحبك اولدي، ما جبتيش حاجه، ما جبتيش معدل، ما تصرفتيش بديك الطريقه، هذيك غادي نغيكليوها اباغ، نصحوها ونقوموا السلوك اباغ. هذه خصنا نشرحوها للوالدين، فرق كبير بين انك تعبر على الحب ديالك ليلو كانسان لانه ولدك وبنتك، وبين انك تقومي العويجاج ديالك من انطلاقا من التربيه ديالك. خصنا نفصلوها، خصنا نفصلوا الفاعل عن المفعول به. هذاك الفاعل هذاك ولدي كنحبو كلكسوا اللي
1: كنسمعوا بزاف خصني نقصح قلبي عليه باش يتقاد. ما راكباش؟
2: لا ما راكباش طبعا، قصحتي قلبك عليه، انت اللي غدفعي الثمن، لان قلبك غيبقى قاصح لانك عايشه ضد الفطره. الفطره كتقول لك ان يكون عندك حنان، ويكون عندك الرحمه، يكون عندك موده، هادو كاملين امور اللي جبناها من الدين ديالنا كيف ما قلنا، من العرف ديالنا الجميل، فما يمكنش نتخطوها. مساله ديال انني نقصح ربما كيفاش الطريقه باش غنقوم من داك الفعل اللي عمله داك الولد ديالي،
1: ماشي المشاعر ديالي.
2: تماما.
1: ما بين الرجل والمراه، الرجل المغربي والمراه المغربيه، نفس الشيء ولا شكون اللي كيلقى حرج اكثر في التعبير المشاعر ديالو في نظرك؟
2: الرجل. وبزاف ديال الرجال هما كيعترفوا، كيقول لك حنايا ما كنعرفوش لان نسا عاطفيين، حنا اللي شويه عقلانيين بزاف، عمليين بزاف، هي خصها تفهم بلا اصلا انا هاد الخدمه اللي كنعمل من اجلها، وانا كنقيل واقف من اجلها، وانا علاش هاد الشيء منين كنعملو ليله وكنعملو للوليدات، هي خصها تقدر هاد الشيء. ولكن خصنا نزيدو نقولوا له زيد عبر، ما غتخسر والو، بالعكس انت اللي غتكسب. اذا كنت انت فعلا كتحس براسك مقصر، فزيد اجتهد شويه، ايا كان العمر ديالك وايا كان مده ديال الزواج، غير جرب غير شهر، زيد قول له شكرا لهلي خطيك، تسلم يدك، شي حاجه جا معاك لا
1: وياه. كنت بعض المرات كتقول لك، قلت لك انا وياه بعض المرات كتقول لك مثلا غير في الطياب، كتقول له كي جات الماكله كيقول له واش انا كل نهار نقول لك الماكله مزيانه، راه انت كتعرف طيب تبارك الله عليك كتعرف طيب، صافي انا قلتها لك هذه المره وخذيها على جميع المرات القادمه. واش التعبير على المشاعر مهاره يمكن تعلمها وكيفاش؟
2: نعم جميل، مزيان اللي ربطناها بالمهاره، وهي كتدخل في مهاره ديال التواصل. يعني ملي كنقول مهاره ديال التواصل يمكن تعلمها، اذا خصني نقول بسم الله ونشمر وايا كان عمري واؤكد مش مابقاش نقول وهذا الشيء خليه الاولاد اليوم
1: دابا راه كبرين نضلنا نتعلم
2: حتى شبعت الدوهن الكتاب لا لا لا ممكن تمشين للكتاب وتتعلم وتسبقين بنات جيلك والبنات الاولاد الاجيال هذه اللي كنعيشوها تماما. اذا اول حاجه بعدا نوعى بالاهميه ديالها ونربطها بالاجر. قال لا راه عندك الاجر واش انت مستغنيه على ديك الحسنات وديك الاجر. تاني حاجة رغا ترفع بها هرمون السعادة ديالك اللي غيحافظك على الرغم ونقد البشرة ديالك وعلى المود ديالك وعلى الابتسامة والبريق في عينك. واشتينا في غينة على هذه التفاصيل هذه سواء الرجل أو سواء المرأة. كذلك رغا كيخفف ذاك التعب اللي انتينا كتعمله كيهون لك ذاك المصاعب اللي انتينا كتشوفه في علاقتك الزوجية ولا في علاقتك الأبوية. رمني كندخلوا حنا يا هاد اللطائف هاد فيتامينات هادو رغا إذا وصفه منك في الطبيب غادي تجيب راسك بالزيت منك مشيتي تشريهم وتاخذهم وربما يعملوا لك مراره في الحلق ديالك. بينما هذه راه فيها غير الخير راه فيها غير الحلاوه. تينا كتقول غير الله يرحم لك الوالدين اللي هلا يخطيك جبتي لنا هذه تفكرتي لنا هذه كذا الله يسعدك الله ينصرك الى غيره. هذه الكلمات الجميله كيف ما قلنا فهي كتعطينا هاد الامور هذه الايجابيه فوسط العلاقه وكتزيد تمتننا العلاقه وكتزيد ان ديك الوليدات تحسسهم بديك الانتماء الداخلي الانتماء انه شوف شنو موقع له في الخارج راه كيعرف ان هناك واحد النواه واحد الحضن
1: الدافئ
2: تماما كتجي وكيعبر. وفالتالي علاش كندخلوها في الانصات ان خص معها مهاره حتى ديال الانصات لان هذاك الوليده ولا البنيته او حتى داك الزوج والزوجه ملي غتجي تعاود راه ماشي ضروري غيعبر لك على داك الشيء اللي بغيتي تسمعو. راه مره غيقول لك حاجات اللي ربما قاصحه انك تسمع ولكن تما كتبان كيفاش داك المهاره خاصها تحضر باش تحتوي.
1: اكثر سمح لي قطعتك ملي ما بقاش الوقت شنو اكثر عباره اللي خصنا نقولوها لوليداتنا بزاف اليوم محتاجين يسمعوها؟
2: انا معك
1: حتى انا معك الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا بزاف على نشاطي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب. شكرا لك
2: حنان وان شاء الله الى موعد اخر
1: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في امان الله.
3: À l'occasion de la commémoration de la fête de la jeunesse, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 21 août sur la place de la préfecture de Medir à 22h et le 22 août au Palais des Arts et de la Culture de Tanger à 21h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi 1.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة الثالثة.
2: أمين عزماني في تقديم موجز الثالثة، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث يخلد الشعب المغربي يومه الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. هذا اليوم 20 غشت من العام 53 900 الذي شكل محطة حاسمة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل التحرير والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، عندما أقدم الاستعمار الفرنسي على نفي الملك الشرعي محمد الخامس وأسرته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر. وتجسد هذه الذكرى أروع صور التراحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها، والتي توجت بعودة الملك محمد الخامس في نوفمبر 55 900. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة

0: صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة بحسب تعبيرها. وأكد عراقجي أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. قالت الرئاسة التركية اليوم إن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا، وذلك بعد قصف إسرائيل مطار أبو الدهور العسكري في شمال غرب سوريا. وأوضح مدير الاتصال في الرئاسة التركية أن شخصيات مثل نتنياهو هدفها تقويض السلام والاستقرار في المنطقة. قبل ذلك نفت وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في المطار المذكورة، متعهدة بالمقابل بحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها. بدأت عائلات إسرائيلية اليوم الانتقال إلى مستوطنة كاديم في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي آخر مستوطنة من بين أربع أعادت إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عاما على الانسحاب منها. وأعادت إسرائيل الأسبوع الماضي رسميا افتتاح مستوطنة غانيم المجاورة في خطوة تجسد سياسة الحكومة الحالية القائمة على التوسع السريع للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. قضى نحو 14 ألف شخص هذا الصيف في ألمانيا بسبب موجات الحر، في رقم يتجاوز بفارق كبير الحصيلة القياسية المسجلة عام 2018 بحسب أرقام تقديرية نشرها اليوم معهد روبرت كوخ وهو الهيئة الصحية الألمانية. وفي إسبانيا قضى نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر في الفترة بين الأول من يونيو والتاسع عشر من غشت، وهو رقم قياسي لهذه الفترة وفق ما أظهرته بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. إذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3:04، إلى اللقاء.
1: تخفيضات إيكيا حتل 70% رهاب دات، من 17 الغشت حتى 13 شتنبر، جدوا داركم بأقل أسعار مع تخفيضات إيكيا على مجموعة كبيرة من الأثاث والأكسسوارات. أحسن العروض راها محدودة وكتسالي بالزربة، استفدوا منها دابا في متاجرنا وعلى موقع إيكيا.ما. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Radio show exclusively on Medi

0: Médian pour toutes les générations.
1: Une vision durable pour le continent du futur.
2: هذا وقتنا. إلا بغينا الخير لينا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا
3: نكونوا واقفين على شغلنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا
4: قطرة بقطرة كتزهر الأرض وبصوتي وصوتك نبنيو الغد
5: تصويت مهم راه حق بين يدينا انتخبوا ونديروا اللي علينا
6: حنا المغاربة ديما مع البلاد نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية
7: اكتشفوا الفرق الجديد لاتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرق الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتوغولا 5G مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma اتصالات المغرب المستقبل الآن
8: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة
9: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول أهلا بكم ونستهل من المغرب حيث يخلد المغرب اليوم الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب هذه المحطة الحاسمة في مسيرة الكفاح من أجل تحرير والاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية عندما أقدم الاستعمار الفرنسي على نفي الملكة الشرعية سلطان محمد الخامس وأسرته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر وتجسد هذه الذكرى التلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن مقدسات البلاد وثوابتها والتي توجز بعودة الملك محمد الخامس شهر نوفمبر 55 900 و1000 وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو على 935 شخصا منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة صراح المحكوم عليه من طرف مختلف محاكم المملكة شرق أوسطيا انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقج اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة عرقج يعتبر أن الإهراب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية تقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة وفي إطار الضغوط دائما أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS

0: أبراهام لينكون التي أثارت الظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية الحرب على إيران في المنطقة. دائما قالت الرئاسة التركية اليوم أن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا، وذلك بعد قصف إسرائيل مطار أبو الدهور العسكري شمال غرب البلاد. وأوضح مدير الاتصال في الرئاسة التركية أن شخصيات مثل نتنياهو هدفهم هو تقويض السلام والاستقرار في المنطقة. قبل ذلك نفت وزارة الدفاع التركية أي حضور لقواتها في المطار المذكور، متعهدة بالمقابل بحماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا. بدأت عائلات إسرائيلية اليوم الانتقال إلى مستوطنة كاديم شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي آخر مستوطنة من بين 4 أعادت إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عاما على الانسحاب منها. وأعادت إسرائيل الأسبوع الماضي رسميا افتتاح مستوطنة غانيم المجاورة في خطوة تجسد سياسة الحكومة الحالية القائمة على التوسع السريع للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولية. في الرياض تعاقد نادي برشلونة بطل إسباني اليوم مع المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الذي كان لاعبا حرا، وذلك بعدما أمضى الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة. برشلونة قال إن العقد عقد الظهير الذي ينضم إلى الفريق لاعبا حرا وقع حتى 30 يونيو 29 2000، وكان الدولي البرتغالي البالغ من العمر 32 عاما قد فسخ عقده مع نادي الهلال السعودي للعودة إلى برشلونة، حيث لعب مرتين على سبيل الإعارة آخرها في النصف الثاني من الموسم الماضي، وساهم في احتفاظ الفريق الكاتالاني بقيادة المدرب هانسي فليك بلقب الدوري الإسباني. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعلبة ببرامج إذاعة ميديا، أتمناها لكم إلى اللقاء.
1: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
2: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.

0: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
1: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. يخلد المغرب اليوم الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. هذا اليوم 20 أغسطس من عام 1953 والذي شكل محطة حاسمة في مسيرة الكفاح من أجل التحرير والاستقلال واسترجاع السيادة عندما أقدم الاستعمار الفرنسي على النفي الملك الشرعي للبلاد محمد الخامس وأسرته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر. وتجسد هذه الذكرى تلاحم بين العرش والشعب في سبيل الدفاع عن المقدسات، مقدسات البلاد وثوابت والتي توجت بعودة الملك محمد الخامس شهر نوفمبر 55 900 ألف. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة استراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. شرق أوسطيا، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة، مضيفا عرقجي أن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد إعلان ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. وفي هذا السياق لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم أن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء واشنطن إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران، مضيفا أن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في هذا البلد. وفي سياق موازي كذلك، أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن. قالت الرئاسة التركية اليوم أن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا، وذلك بعد قصف إسرائيل مطار أبو ظهر العسكري في شمال غرب البلاد، نافية حسب وزارة الدفاع التركية اليوم أي حضور لقواتها في هذا المطار المذكور، متعهدة بالمقابل بحماية سيادة سوريا وسلام.

0: التي أراضيها. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر بلاده إلى مغامرات خطيرة في سوريا. في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قالت السلطات الأوكرانية أن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 30 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم، وألحقت أضرارا بمباني وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة. في جانب آخر، أعلنت رومانيا أن إحدى طائراتها المقاتلة دمرت اليوم سيارة بحرية محملة بالمتفجرات قرب مشروع للغاز في البحر الأسود. وأوضح وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا في منشور على فيسبوك أن المسيرة لم تكن آتية من أوكرانيا المجاورة. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها رصدت إطلاق بيونغ يونغ نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في وقت لاحق هذه السنة. ويأتي ذلك في وقت تجري فيه سول وحليفته واشنطن مناورات عسكرية سنوية جرى تقصير مدتها بعدما اعتبر ترامب بشكل مباغت أنها تبعث برسالة عدائية وغير ملائمة بتاتا إلى بيونغ يونغ. رياضيا، تعاقد برشلونة بطل إسبانيا اليوم مع المدافع البرتغالي جو كانسيلو الذي كان لاعبا حرا، وذلك بعدما أمضى الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة. برشلونة وفي بيان له قال أن العقد يمتد حتى 30 من يونيو 2029. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
2: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، ديس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون جاهزة بأغباك تاكتا في خلال واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهذه الحملة وتبدلوا لأغباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمورو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش، عيطوا ل 38 58.

عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

في حالي، هزيت معاك رخيص وغالي، كلام بيناتنا ما وتقال، واليوم ما نخزر كان قدامي زر العباد تحب المال، كالي الكاس عشير زماني.

0: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعين، أهلا بكم، أنتم دائما معنا على أمواج إذاعة ميديا، إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، في مسهل جولة إخبارية جديدة من جولات الحصاد، حصاد ميديا الإخباري لمساء يومه الخميس. جديدة بمواضيعها بطبيعة الحال، أما عناوينها فتبقى هي نفس العناوين، لكن المواضيع والمحطات الجغرافية هي جديدة ومتجددة، إضافة لوقفات مع آخر مستجدات الأحداث بوجيزة ونشرات مفصلة باللغتين العربية والفرنسية. في نقاش الحصاد لليوم نتوقف مع الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، قراءة تاريخية في دلالات هذه الذكرى، هذه الملحمة وهذا الحدث البارز في التاريخ المغربي

المعاصر. أسعد معكم مستمعينا طيلة الساعتين المقبلتين بتقديم هذه الفقرة، تبقوا معنا في المتابعة ونستهل كما العادة بجديد الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.

0: الشاويات وكلا والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا وتافيلات والسواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في جل المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة ما بين 26 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 27 و 33 درجة ناحية عبدة، ما بين 27 و 34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 28 و 30 درجة في الريف وناحية الدكالة، ما بين 28 و 31 درجة في اللوكوس والشوية، ما بين 28 و 36 درجة في ناحية السوس، ما بين 29 و 35 درجة في ناحية الحوز، 30 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و 35 درجة في المنطقة الشرقية، 32 درجة في ناحية الغرب، ما بين 32 و 55 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و 36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 38 و 43 درجة في ناحية تافيلالت، وما بين 40 و 42 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس لازم ما نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي عندهم الشجر ديال الزيتون اللي سايل دابا يغلط الحب اللي على ظهره ويكون فيه الزيت اللي يعطيها لنا من بعد ما نعصروه، بأن هذا الطقس مساعد بزاف التكاثر ديال الدبانات الزيتون اللي يمكن تقب الحب وتخسر له الجودة دياله وديال الزيت اللي تخرج منه. وهذا علاش لازم الاحتياط منها والمحاربة ضدها إلا بدأت تكاثر بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، والسادسة مساء بسدهات إذاعة ميديا بطنجة، موعد النشرة المغاربية.

0: المغاربية لهذا المساء معك زميل أمين عزيمي. أمين مساء الخير.
1: مساء الخير لك محمد. مساء الخير لكل مستمعين. نستهل هذا العرض الإخباري من المغرب الذي يخلد فيه الشعب المغربي الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. بهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وتجسد هذه الذكرى محطة تاريخية خالدة في ملحمة التلاحم بين الشعب والعرش خلال مسيرة الكفاح الوطنية ضد الاستعمار، لتظل رمزا للنضال والتضحية والتمسك بالاستقلال والوحدة الترابية. عن ذلك نستمع لتصريح حسن بن يوسف المندوب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
2: الذكرى ديال ثورة الملك والشام تعتبر واحد المحطة حاسمة في تاريخ الكفاح الوطني، كتعبر على الالتحام القوي اللي بين العرش والشعب. محطة من المحطات التاريخية اللي كنفتخروا بها كمغاربة، واللي كتزيد تعزز فينا الروح ديال الوطنية الحمد لله، والحب ديال هذه البلاد. دائما ذاك الالتحام الوثيق والقوي بين العرش والشعب. نهار كان السلطان سيدي محمد بن يوسف طيب الله وطراه، نهار تنفى جزيرة إلى مدغشقر، كان الشعب ديك الساعة في 53 كان طار ثورة الملك والشعب، أنه السلطان سيدي محمد بن يوسف ما كانش قبل بالاستعمار والاحتلال، والشعب كذلك كان معاه. هذه المحطة ديال ثورة الملك والشعب اللي كان احتفلوا بها ككل سنة بتنظيم أنشطة ثقافية، ندوات فكرية لتعريف الأجيال الصاعدة والناشئة بالأهمية ديال هذه المحطات التاريخية في التاريخ ديال البلاد وفي ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة الحمد لله في البلاد ديالنا.
1: نواصل نشرتنا بتطورات العبور غير القانوني لآلاف المهاجرين الذي شهدته مدينة سبتة المحتلة قبل حوالي 3 أسابيع. اليوم أعلنت مدريد استحداث مركزين لإيواء 1800 مهاجر في سبتة المحتلة بهدف التخفيف من حدة الوضع الإنساني الذي تشهده المدينة. ورغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين، إلا أن أعدادا كبيرة ما تزال تفترش الشوارع والشواطئ وسط نقص حاد في الغذاء والماء والخدمات الأساسية. المزيد ضمن مراسلة محمد المدن من مدريد.
3: شرعت قوات الأمن الإسبانية الخميس في خلاء شاطئ ترامبولين بسبتة الصليبة، حيث كان مئات المهاجرين غير النظاميين قد نصبوا مخيما عشوائيا منذ الدخول الجماعي في

0: في 30 و 31 من يوليوز، وأعلنت وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايث تجهيز 1800 مكان إيواء موزع على فضائين، نحو 1200 من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء في سكنة لوما مارغاريتا، والمغاربيون في لوما كولمينار قرب معبر ترخال.
1: مع الرئيس بيباس كان التعهد يتضمن توفير 1500 مكان للمأوى، وكما ذكرت لكم فقد أصبحت الآن 1800، لكننا نواصل العمل. أعلننا عن 4 مراكز إيواء، وهذا المركز هو أحد مجمعين، وهو مجمع لوما مارغاريتا الجديد الذي عملنا فيه بشكل مكثف طوال هذه الأيام، لكننا نواصل العمل لأن هذا الأمر سيمتد بوضوح.
0: لكن أعدادا كبيرة ما تزال تفترش الشوارع والشواطئ وسط نقص حاد في الغذاء والماء، واخطرها وضع القاصرين غير المرافقين بسبتة، ومنهم فتيات وأطفال في سن 10 و11.
2: لا يوجد طعام ولا استحمام ولا مأوى للمبيت، لا يوجد شيء.
0: ولا يختلف حال البالغين كثيرا في سبتة، فمن لم تشملهم أماكن الإيواء الجديدة ما زالوا في العراء، يتقاسمون الجوع وليالي الشارع.
3: لا طعام ولا مكان للنوم ولا أي شيء يا صديقي.
0: في المقابل تعتزم مدريد نقل زهاء 500 فتاة قاصر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وينتقد الحزب الشعبي هذا القرار بشدة، غير أن الحكومة تتهمه برفض تقديم المساعدة عبر الجهات التي يحكمها بتحالف مع فوكس، وتحذر من الترحيل المستعجل للقاصرين، مستشهدة بعملية مماثلة سنة 2021 انتهت بإدانة مسؤولتين بتسع سنوات من العزل بتهمة الشطط في استعمال السلطة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
4: نواصل نشرتنا من ليبيا الآن، حيث حسمت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجدل بشأن معلومات متداولة عن تعرض نحو 2000 جرعة من التطعيمات للتلف داخل المخازن بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي يتكرر منذ أيام. وأكدت الوزارة عقب زيارة ميدانية أجراها فريق من إدارة التفتيش والمتابعة عدم وجود ما يثبت حتى الآن فساد أي جرعات جراء أزمة الكهرباء، موضحة أن مخازن التطعيمات وصلت تشغيل المولدات خلال فترات الانقطاع بما حافظ على سلسلة التبريد ودرجات الحرارة المناسبة. المراسلنا في طرابلس رافت بالخير والتفاصيل.
5: انشغل الشارع الليبي خلال الأيام الماضية بمدى سلامة التطعيمات الخاصة بالأطفال مع تكرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والخوف من تأثير هذه الانقطاعات على جودة هذه التطعيمات.
6: طبعا احنا الحقيقة خايفين من التطعيمات والوضع اللي صاير في البلاد، يعني عدم توفير مولدات للمصحات، للمستشفيات العامة، المراكز الصحية مثلا مستوصف.
7: هو لو نحن حبينا نقيم قطاع الصحة في ليبيا نقص الكثير من الأدوية المستلزمات الطبية، تهالك جزء كبير جدا من البنية التحتية.
5: من جهتها نفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الليبية تسجيل أي أضرار في مخزون التطعيمات، وأكدت أن المخزون محفوظ في أماكن مجهزة لمثل هذه الحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد هذه الأيام. مراد فهيد، صحفي.
8: مشكلة وزارة الصحة في الوقت الحالي أن الوزير يتعامل مع الوزارة كإقطاعية خاصة به هو وأقربائه، على أساس مبنية على أساس جهوي. الآن ديوان وزارة الصحة تم تفريغه من كل الكفاءات حتى من الموظفين غير الموالين للوزير، ونعاني من إشكالية تدخل أخوة الوزراء في شؤون الوزارات. قطاع وزارة الصحة ليست بمنأى عن هذا الأمر، وهي حقيقة يعرفها كل من يعمل في قطاع الصحة.
5: وتظهر عدد من العاملين في القطاع الصحي الحكومي في ليبيا مطالبين بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية لقطاع الصحة لتوفير الخدمة المناسبة للمواطنين وتقديم الدعم للعاملين في مجال الصحة الأولية. لميديا، رافت بالخير، طرابلس.
4: في باقي أخبارنا المغاربية، يشهد الشارع التونسي عشية اليوم جولة جديدة من الاحتجاجات بدعوة من حراك نفس الذي دعا أنصاره إلى التظاهر في العاصمة ابتداء من 5 مساء تحت شعار يكفي من العبث يكفي من الفشل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الأساسية. في جديد الدوليين المغاربة، فريق مارسيليا يرفض عرضا خليجيا لنايف أجرد، وتفصل

0: طيل ذلك معك وديع حتي.
1: مساء الخير أمين. بحسب المعلومات المتوفرة إذن فقد دخل ملف أكرد خلال الساعات الأخيرة مرحلة أكثر جدية بعدما تقدم السد القطري بعرض شراء عقد المدافع المغربي بشكل نهائي من أولمبيك مارسيليا. العرض القطري بلغت قيمته 8 ملايين يورو، بيد أن إدارة مارسيليا رفضته، ما يعني أن السد سيكون مطالبا برفع عرضه إذا أراد حسم الصفقة وانتزاع توقيع المدافع المغربي. وهكذا عاد مستقبل نيف أكرد إلى نقطة الصفر تقريبا بعدما كان في وقت سابق قريبا من العودة إلى ريال سوسيداد، لكن كانت هناك نقاط خلاف بين اللاعب ومدرب الفريق الإسباني لتفشل الصفقة ليصبح السد القطري أحد أبرز الخيارات المطروحة أما الدولية المغربية. لكن إلى حدود الساعة مارسيليا ترفض 8 ملايين يورو. هل سيرفع السد القطري هذا العرض أم أن أولمبيك مارسيليا سيحتفظ بالمدافع نيف أكرد، علما بأن أولمبيك مارسيليا يعاني من أزمة مالية خانقة ويستعد لتسريح مجموعة من لاعبيه الأساسيين، خاصة أن نيف أكرد عاد للتو من الإصابة في انتظار ما ستكشف عنه الساعات المقبلة من تطورات جديدة في هذا الملف، علما بأن نيف أكرد يريد أن يستعيد عافيته بعد أن غاب عن كأس العالم 2026 رفقة أسود الأطلس للإصابة، كما للاستحقاقات المقبلة رفقة المنتخب المغربي تفرض على نيف أكرد إيجاد مخرج لجانب الاحتراف وإيجاد فريق على الأقل بعيدا عن أولمبيك مارسيليا.
0: شكرا لك وديع. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرتنا المغربية. فاصل قصير ويعود إليكم بعده محمد الغول لمتابعة باقي فقرة الحصاد. إلى اللقاء.
2: صباح الأخبار.
3: ماتانفو.
2: المنتصف.
3: Le Grand Journal.
2: والحصاد.
4: شريط الحدود.
5: الشرق الأوسط.
6: En Palestine.
2: فتراتنا الإخبارية. جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم. محمد الغول.
7: مساء الخير مستمعينا وأهلا بكم من جديد مباشرة إلى فقرة نقاش الحصاد. يخلد المغرب الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. هذه الذكرى من التاريخ المغربي المعاصر والتي تحيلنا على 20 من غشت من العام 53-900 عندما أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على نفي الملك الراحل الملك محمد الخامس، ما فجر غضبا شعبيا ومقاومة شرسة رفعت شعار الاستقلال وعودة الملك الشرعي إلى عرشه. هذه المحطة التي تشكل علامة فارقة في التاريخ المغربي المعاصر نتوقف عندها في عدد جديد من نقاش الحصاد مع ضيفنا الدكتور محمد جبرون الكاتب والمؤرخ والباحث في الشأن التاريخي والسياسي، صاحب عدد من المؤلفات في التاريخ المغربي وأبرزها تاريخ المغرب في فروعه الثلاثة القديم الوسيط والمعاصر. أستاذ محمد مرحبا بك.
8: مرحبا أستاذ محمد وسعيد بالحضور معك والحديث مع مستمعي إذاعة ميديا.
7: تحياتي لك أستاذ محمد وأنا أسعد بك دائما، خاصة أن النقاش معك دائما غني بمعلومات غنية. أستاذ محمد، هذه المناسبة وهذه الذكرى موضوع نقاشنا لهذا المساء تعد حدثا يعني بارزا في التاريخ المغربي المعاصر بحكم أنها كانت محرك للوصول إلى لحظة الاستقلال والانفلات من سلطات الحماية الفرنسية والتي تبقى في النهاية يعني استعمارا وإن كان تحت غطاء عنوان الحماية. هذه الذكرى قراءتها التاريخية بطبيعة الحال لها دلالات عدة، قبلها نتوقف مع هذه الذكرى للحديث عنها ثم ننتقل لدلالتها. أستاذ محمد تفضل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحدث التاريخي المهم جدا والمفصلي في تاريخ المغرب ليس حدثا بروتوكوليا ولحظة عادية وأن يمكن نقول سردية الحركة الوطنية رفعت من قيمتها وأعطتها يعني عناوين براقة. هذا الحدث هو حدث صعب في تاريخ المغرب، فكما يعلم الجميع بأنه إقدام سلطات الاحتلال على نفي محمد الخامس بعدما حاول جهده أن يتفادى هذا الموقف، فسلطات الاحتلال قررت أن تعاقبه على توجهاته الاستقلالية ورغبته وحرصه على مراجعة اتفاقية الحماية، وأن المغرب آن الأوان لكي يعود إلى تاريخه وأن يحصل على استقلاله. وقد عبر عن هذا منذ زيارة طنجة، أو على الأقل بشكل واضح في رحلة طنجة سنة 47. فمنذ ذلك الحين وجاء الجنرال جوان كمقيم عام 47 يونيو 47 بهدف تحييد محمد الخامس ومعه الحركة الوطنية على رأسي حزب الاستقلال. وبالتالي فكل الخطوات التي أقدم عليها كانت فيها إساءة للأسرة الملكية وعقابا للملك على نضاله. في مقابل هذا كذلك أن حزب الاستقلال ومن ورائه كذلك ومعه الشعب المغربي باعتباره القوة الأساسية، طبعا الحال كان هناك أحزاب أخرى وتيارات أخرى، كل هؤلاء كانوا في نفس الآن يعملون ميدانيا وبجميع الوسائل من أجل أن يوقفوا سياسات الحماية وأن يدفعوها إلى مراجعة سياستها وبما في ذلك مراجعة اتفاقية الحماية. لكن مع الأسف الشديد كل هذه الأشياء أو هذه الخطوات السلمية وهذا الضغط السياسي الذي مارسته سواء الملك أو الحركة الوطنية انتهى إلى مأزق، والذي كان حدث نفي محمد الخامس في 20 أغسطس العنوان البارز والخطوة الأخيرة التي أدخلت المغرب في دوامة عنف وفي دينامية سياسية وكذلك نقول عسكرية ومقاوماتية انتهت في نهاية المطاف بحدث الاستقلال. وبالتالي فهذا الحدث كان واحد يمكن نقول واحد المنعطف وواحد التحول استراتيجي وتحول أساسي. من منظورنا كمؤرخين كنعتبره دائما 20 أغسطس هي لحظة أو بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية وفي تاريخ نظام المغرب من أجل الاستقلال، والتي جسدت بشكل بارز وواضح لا لبس فيه هذا التحالف الضمني والتحالف والتعاضد بين الشعب من جهة والقوى الحية وعلى رأسها الحركة الوطنية آنذاك وباقي مكونات الشعب المغربي.
7: طيب أستاذ محمد، هذا الحدث بهذا الحجم التاريخي، لأننا نتحدث عن كلمات كبيرة جدا، الاستقلال والمقاومة، المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة، له دلالات متعددة في قراءته التاريخي في التاريخ المغربي. هناك من يعتبر بأن هذه النقطة مثلا رفض السلطان الملك محمد الخامس الملك الراحل، رفضه التوقيع على الضهائر التي كانت تسلمها له الإقامة الفرنسية، واللي كانت نقطة انطلاق في البحث عن الاستقلال، كانت كذلك نقطة انطلاق في بناء الدولة المغربية المعاصرة. أستاذ محمد،
8: صحيح، أهم يمكن النقطة التي فجرت العلاقة ما بين سلطات الحماية والاحتلال وبين الملك محمد الخامس وكذلك الحركة الوطنية هو سعي الاحتلال الفرنسي بالدرجة الأولى إلى الانقلاب على معاهدة الحماية ومحاولة خلق واحد الحكومة مختلطة بين الوطنيين من جهة والملك ومن جهة ثانية المعمرين، حكومة مختلطة التي تذهب باتجاه دمج المغرب في المجموعة الفرنسية. وبالتالي هذا كان خروج واضح على اتفاقية الحماية التي التزمت فيها فرنسا على الأقل مبدئيا بالحفاظ على المخزن الشريف وعلى مؤسسات الدولة المغربية، وأنها ستستقل بتدبير الشؤون الأمنية والاقتصاد ومساعدة البلاد على استعادة عافيتها الأمنية والاقتصادية إلى آخره مما جاء في معاهدة الحماية. وبالتالي فالملك محمد الخامس رحمة الله عليه كان متشددا ورافضا رفضا مطلقا لهذه العملية ديال الإلحاق وللخروج عن مقتضيات معاهدة الحماية. أكيد أن تعنت الملك محمد الخامس بالرغم أنه في آخر اللحظات قابلة التراجع أو تراجع عن هذا الموقف في محاولة تفويت الفرصة على سلطات الاحتلال على القيام بجريمتها، ولكن مع ذلك الجنرال جوان كان مصرا على تنفيذ خطوة النفي. فقلت أنه

0: هذا هذا التعنت لهذا الموقف الذي أظهره محمد الخامس رحمة الله عليه في ما يتعلق بمقاومة الإلحاق كان لابد أن فرنسا أن تبحث لها على بديل، والبديل كان هو هذا السلطان الذي عرف عند المغاربة محمد بن عرفة الذي بويع 5 أيام قبل نفي محمد الخامس، وأيده عدد من القوات الذين كانوا تابعين ويدورون في فلك سلطات الحماية. فإذا من أهم العبر باش نختصر، من أهم العبر والدروس التي نأخذها ونستنبطها من هذه اللحظة التاريخية، وأن انتصار المغرب ويمكن نقول ونجاحه في طرد الاحتلال وفي إخراج وأيضا إلغاء محادثة الحماية كان بسبب التحالف المتين والتعاضد المتين بين الملكية من جهة والقوى الحية، القوى السياسية الحية التي كانت تعبر عن إرادة الشعب المغربي ورغبته في التحرر والاستقلال. فهذه مسألة أساسية ومهمة جدا. ثم كذلك، وهذا من الأشياء التي يعني من الدروس والعبر التي يمكن أن نأخذها من هذه اللحظة التاريخية، هو أن محمد الخامس رحمة الله عليه وكذلك الحركة الوطنية إلى جانبه كانت متطلعة إلى بناء دولة حديثة. هذه الدولة الحديثة التي فشلت سلطات الحماية في إرساء قواعدها وأسسها، فأكيد أنها وضعت فرنسا مجموعة من المؤسسات لكنها لم تحقق تلك الأهداف وتلك الغايات التي ضمنتها وتضمنتها وثيقة الحماية. وبالتالي فكان ولا بد لسواء الملكية من جهة وكذلك للقوى الحية على رأسها الحركة الوطنية أن تقوم بواجبها، أولا من جهة لأنه سلطة الحماية فشلت في إدخال الإصلاحات الأساسية التي كانت ترغب فيها الحركة الوطنية، ثم بعد ذلك وبعدما يئسوا من إصلاحات الحماية بدا واضحا بأن ما كنا نعول عليكم القيام به فنحن الآن قادرون ولنا الأهلية والكفاءة لإنجاز ما كان يفترض أن تنجزه الحماية. وبالتالي أصبح واضحا بالنسبة للملكية وبالنسبة للحركة الوطنية أن الأفق والاستقلال وتحمل المسؤولية من أجل بناء مغرب حديث ودولة حديثة.
1: طيب أستاذ محمد، ضمن القراءات التي ذكرتها أنه كان هناك سعي واضح من طرف الملك والحركة الوطنية نتاج لتأسيس الدولة الحديثة، لكن يبدو أنه كذلك كان هناك إصرار واضح على الاحتفاظ على الثوابت التي تميز المغرب. كان هناك نوع من تجديد البيعة عبر المقاومة، مقاومة خلع سلطان محمد الخامس ونفيه وتعيين سلطان من خارج المنظومة، منظومة البيعة المغربية المعتادة. أستاذ محمد،
0: نعم، الشعب المغربي والحركة الوطنية لم يغرب عن ذهنها ولو للحظة واحدة أن الشرعية الملكية في المغرب هي ليست فقط شرعية سياسية وإنما هي شرعية بالدرجة الأولى دينية كدولة تقليدية. وبالتالي فمسألة البيعة هي عنصر أساسي من عناصر بناء الشرعية في هذه الدولة. هذا الأمر كان بين قوسين في المغرب التقليدي يعني قبل الاحتلال، وكذلك حتى في فترة الاحتلال واستمر بعده إلى يومنا هذا. الطريف أو يمكن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون هو أن محمد الخامس في آخر كلامه قبل أن يغادر إلى المنفى مع مقربيه عبر بصراحة وبوضوح أنه أنا قمت بواجبي وفي بيعتي وفي عنقي بيعة هذا الشعب، وأنا لن أخون هذه البيعة ولن أتنازل عن هذا العرش، لأنه كان يمكنه أن يعيش في المنفى معززا مكرما ودون يعني معاناة وتعطى له كل الإمكانيات التي تضمن له العيش الكريم، ولكن لا كرامة. هذا هو المهم، أنه عبر بوضوح أن في بيعتي في عنقي بيعة هذا الشعب ولن أخونها، وأنا قمت بواجبي والآن المسؤولية على الشعب المغربي.

0: الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته في مقاومة الاحتلال. وفعلا كان ذلك، وأن الملك تحمل مسؤوليته باعتباره سلطانا شرعي وفي عنقه بيعة، وبالتالي رفض التنازل عنها وخيانة هذه الأمانة التي في عنقه بدون موجب شرعي. ثم في الآن نفسه حمل الشعب المغربي المسؤولية القيام بالواجب، وفعلا كان ذلك. فتقريبا المرحلة من 53 حتى 56 كلها كانت مرحلة مقاومة تدرجت من الحركة الفدائية إلى جيش التحرير الذي كان طموحه أن يطلق حرب تحرير شاملة ضد الاحتلال، لكن فرنسا بدهائها سبقت هذه الخطوة، وبالتالي من خلال تفاهمات التي أعقبت إكس ليفان ثم اتفاقية الاستقلال في مارس من 56.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد، فعلا هذا الحدث يستحق الكثير من التوقف عنده باعتبار دلالاته التاريخية كذلك الاجتماعية والدينية وكذلك حتى السياسية، فهو ربما قد يكون نقطة ارتكاز بناء الدولة المغربية المعاصرة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد على كل هذه المعطيات التاريخية المهمة.
0: شكرا لكم وشكرا لمستمعي إذاعة ميديا.
1: شكرا جزيلا لك إذن الأستاذ دكتور محمد جبرون، الكاتب والمؤرخ والباحث في الشأن التاريخي والسياسي، كنت معي ضمن فقرة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها. نواصل معكم مستمعينا بعد هذا الفاصل.

0: once again.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت

0: نادي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: السادسة مساء والدقيقة 46 باستوديوهات إذاعة ميديان بطنجة، فقرة الحصاد متواصلة وضمنها كثيرون يحلمون وسط ضغوط الحياة وصخب تكنولوجيا بالابتعاد عن العالم بحثا عن الهدوء، لكن الأميش اختاروا هذا النمط من الحياة منذ قرون محافظين على تقاليدهم وقيمهم الدينية ومحددين بعناية علاقتهم بالتكنولوجيا. فكيف يعيش الأميش في الولايات المتحدة بعيدا عن إيقاع الحياة الحديثة؟ قصة هذه الطائفة يرويها لكم الزميل أمين عزيماني.
2: بدأ ظهور طائفة الأميش في أواخر القرن السادس عشر في سويسرا بعد انشقاق قاده القائد الديني السويسري جايكوب أمان داخل مجموعة تعرف باسم المينونايت، وكان أمان يعتقد أن أتباعه يجب أن يتوافقوا مع تعاليم المسيح ورسله بتبني حياة بسيطة وأن يتخلوا عن العالم في حياتهم اليومية، ومن تبعه أطلق عليهم اسم الأميش. خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تعرض هؤلاء لحملة اضطهاد ديني، ما اضطر كثيرا منهم إلى الهجرة إلى أمريكا الشمالية بحثا عن حرية العبادة، ليستقروا خصوصا في ولايات مثل بنسلفانيا وأوهايو وإنديانا وأيضا في ولاية أونتاريو الكندية. عندما هاجرت طلائع الأميش إلى الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر اختاروا نهج العزلة شبه الكاملة عن باقي فئات المجتمع الأمريكي، وقد ظلوا كذلك دون تغيير لقرون. وسبب هذا الانعزال المتعمد هو محاولتهم الاحتفاظ بالإيمان المسيحي بالطريقة التي يرونها بعيدا عن معتقدات الكنائس الأمريكية التي تخالفهم الاعتقاد، فهم يؤمنون بتفسير حرفي نسبيا للكتاب المقدس، وبالتالي فإن الدين هو جوهر نمط عيشهم المختلف. ومن بين أهم معتقداتهم الدينية رفض تعميد الأطفال، إذ يؤمنون بتعميد البالغين فقط، كما يشددون على قيم التواضع والطاعة ونبذ العنف.

فهم يرفضون الخدمة العسكرية، كما يؤمنون أيضا بالعيش الجماعي والتعاون. أسلوب البساطة في حياة الأيميش ينعكس على ملابسهم، فهم يرتدون ملابس تقليدية متواضعة. الرجال يرتدون قبعات عريضة ويعفون اللحى بعد الزواج، أما النساء فيرتدين فساتين طويلة محتشمة وأغطية رأس. يتحدثون لهجة تعرف بالألمانية البنسلفانية، وهم يرفضون الكهرباء وما زالوا يستخدمون الطرق التقليدية للإنارة، كما يركبون الدواب والعربات فقط إلى يومنا هذا. يتزوج الأيميش من داخل الطائفة وينتهي تعليم أبنائهم المنزلية في سن 8 فقط. على قدر ما تبدو عليه طائفة الأيميش من تزمت، لكنهم في الواقع يمنحون الاختيار لأبنائهم في سن المراهقة فيما يسمى بالرامسبرينغا، وهي فترة يسمح فيها بتجربة العالم الخارجي قبل اتخاذ قرار الانضمام النهائي للطائفة أو مغادرتها. وأغلبية الشباب يختارون العودة لصعوبة الاندماج، فيما تشترط الطائفة على أبنائها جميعاً رجالاً ونساءً وأطفالاً أن يعملوا بصنع أيديهم، سواء في الزراعة أو النجارة أو الحرف اليدوية، وهم معروفون بصدق تعاملهم التجاري. وعلى الرغم مما يظهر عليهم من انغلاق، إلا أنهم يختارون عمداً نمط حياة بطيئاً وبسيطاً يرونه أقرب لتعاليم المسيحية الأصلية.

على إيقاعات هذه الأغنية الجميلة. تتواصل معكم مستمعينا فقرات الحصاد والتي لازال في جعبتنا الكثير منها، يبقى معنا في المتابعة لكن واصل مع هذه الوقفة الموسيقية.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. ميدي آن

0: حصاد اليوم محمد الغول.
1: نتعرف اللحظة على الطقس بالمنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل ما بين طنجة وآسفي، كما على

0: مراكش 39 بالراشيدية. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل شرق الجزائر العاصمة صافية في باقي المناطق درجات الحرارة 29 بالجزائر العاصمة 32 ببجاية كما بتياريت 30 بوهران 34 بعنابة 41 ببسكرة 47 بأدرار. بتونس الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على الربع الشمالي للبلد صافية في باقي المناطق درجات الحرارة 38 بتونس العاصمة كما ببنزرت 34 بالقصرين 35 بالجربة 37 بسوسة 39 بمدنين 40 درجة بتوسر. تمام والسابعة مساء باستديوهات إذاعة ميديا بطنجة. عودة للأخبار، نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل أمين عزيماني. أمين مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكم مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. بغلاف مالي يناهز 130 مليار درهم، المغرب يعتزم إنجاز شبكة ربط مائية تمتد على نحو 300 كيلومتر لربط حوض سبو بحوض أم ربيعة. المشروع يعزز تزويد سطات وبرشيد والمناطق الجنوبية للدار البيضاء بالماء. إسرائيل تمضي قدما بخطة استيطان بالضفة الغربية المحتلة مع عودة عشرات العائلات الإسرائيلية إلى مستوطنات تم إخلاؤها قبل 20 عاما، والخطوة تعيد إشعال الجدل الدولي والتحذيرات الأوروبية. ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة تواجه مزيدا من التعقيد بعد نفي إسرائيل إعطاء موافقة نهائية على دخول القوة إلى القطاع، في وقت تواصل فيه واشنطن التحضير لتشكيل القوة ونشرها. في تصعيد جديد للضغوط الأمريكية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة لا تستهدف طهران وحدها بل كل دولة أو جهة تقدم لها الدعم. تصاعد مخاوف مستوردي القمح حول العالم مع استمرار الهجمات الروسية الأوكرانية على البنيات التحتية للحبوب في منطقة البحر الأوسط والبحر الأسود، وهجمات تؤدي لتعطيل الشحنات وتهديد الأمن الغذائي لكبار المشترين. قبل التفاصيل، يخلد اليوم الشعب المغربي الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. بهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وتجسد هذه الذكرى محطة تاريخية خالدة في ملحمة التلاحم بين الشعب والعرش خلال مسيرة الكفاح الوطني ضد الاستعمار، لتظل رمزا للنضال والتضحية والتمسك بالاستقلال والوحدة الترابية. نفتح الآن ملفات النشرة، حيث أورد أمس الموقع المتخصص في قضايا الماء بالمملكة الماديالنا التابع لوزارة التجهيز والماء أن المغرب يعتزم إنجاز شبكة مائية تمتد على نحو 300 كيلومتر لربط حوض سبو بحوض أم الربيع بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا. المشروع الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقية تجاوز غلافه الماء الاستثماري 130 مليار درهم، ويرتقب أن يعزز تزويد سطات وبرشيد والمناطق الجنوبية للدار البيضاء بالماء، وأن يوفر مياه السقي لنحو 176 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية. مزيدا من التوضيحات رفقة مصطفى بن الرامل الخبير في البيئة والمناخ ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، متحدثا من القنيطرة ليوسف نعماني.
2: هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة في مسار تعزيز الأمن المائي بالمغرب في ظل توالي سنوات الجفاف وترددها وتزايد الضغوط على الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي والاقتصادي. فالمشروع يتضمن إنجاز شبكة مائية تمتد لحوالي 300 كيلومتر بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا في إطار برنامج الوطني التزويد بالمياه الشروب والمياه السقي. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تأمين وتدعيم تزويد منطقة

0: سطات وبرشيد والمناطق الجنوبية لمدينة الدار البيضاء بالماء الصالح، إلى جانب توفير كميات مهمة من المياه السقي لفائدة القطاع الفلاحي، بما يمكن من تأمين احتياجات حوالي 176 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. من الناحية البيئية والمائية، أهمية هذا المشروع لا تقتصر على نقل المياه من الحوض إلى آخر، بل تكمن في تعزيز المرونة المائية والتضامن بين الأحواض المائية في إطار العدالة المائية، وتدبير الموارد المتاحة وفق منطق وطني يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات البشرية والتساقطات والمحصول المائي. مثل هذه المشاريع الكبرى ينبغي أن تندرج ضمن مقاربة متكاملة ومستدامة للأمن المائي.
1: ورد قبل قليل أنه بمناسبة عيد الشباب لهذه السنة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نواصل النشر من الشرق الأوسط، حيث دعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك اليوم إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية. يأتي هذا فيما بدأت عائلات إسرائيلية اليوم الانتقال إلى مستوطنة كاديم في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي آخر مستوطنة من بين أربع أعادت إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عاما على الانسحاب منها، في حين دفع جيش الاحتلال بجنود إلى محيط بلدة قصرى جنوبي نابلس بالضفة الغربية التي يحاصرها المستوطنون. من جهتها قالت منظمة Human Rights Watch في تقرير صادر اليوم إن هجمات المستوطنين باتت بصورة متزايدة أداة للتهجير القسري، وذلك بدعم من السلطات الإسرائيلية. عن ذلك نتابع تعليق الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية متحدثا من رام الله ليوسف نعماني.
2: ما يفعل المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة هم يعني بدعم وتغطية حقيقية ومباشرة وعلنية من الحكومة الإسرائيلية، فهؤلاء يعني مدعومون ماليا وعسكريا وأمنيا وقانونيا أيضا، وأيضا من البنى التحتية، وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يساعدهم ويغطيهم ويحميهم أيضا، وبالتالي هذا الأمر واضح. ومحاولات الحكومة الإسرائيلية للقول أنه هؤلاء زعران أو أنهم بلطجية ولا يستطيعون السيطرة عليهم، هذا كله كلام فارغ يعني ليس صحيحا على الإطلاق. ما يكون به المستوطنون بلباس مدني أي تحقيق سياسة حكومية مش أكثر مش أقل. حتى اللحظة هناك تهجير ل 107 تجمع فلسطيني بشكل كلي أو جزئي، وهناك سيطرة على 1,070,000 دولم من الضفة الغربية المحتلة. هذا كلام لا يقوم به زعران ولا بلطجية، هذه سياسة حكومية مرسومة ومنهجة ومستمرة أيضا. وبالتالي يعني محاولات إسرائيل للتبرؤ من هؤلاء بالقول إنهم بلطجية وزعران أو إنهم 70 إلى 150 طفل، هذا كلام كله فارغ حقيقة يعني، ويجب أن لا يستمع إلى هذه الأكاذيب.
1: نواصل من قطاع غزة، حيث تتجه ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع إلى مزيد من التعقيد بعد نفي إسرائيل إعطاء موافقة نهائية على دخول القوة إلى غزة. ويأتي ذلك فيما تواصل واشنطن التحضير لتشكيل القوة ونشرها في وقت تربط فيه حكومة بنيامين نتنياهو أي انتشار دولي بخطوات محددة تتعلق بسلاح حركة حماس وإعادة إعمار القطاع. تقرير نهى يوسف.
3: بينما تسابق واشنطن الزمن لتمهيد الأرض أمام قوة الاستقرار الدولية في غزة، إسرائيل تضع عصا الشروط المسبقة في عجلة التهدئة. في بيان رسمي قاطع نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة المستوى السياسي على نشر أي قوات دولية داخل قطاع غزة، بل ومضى إلى أبعد برسم خط أحمر لأي حل ومعادلة معقدة مفادها لا إعادة إعمار في القطاع ولا انتشار لأي قبعات دولية قبل النزع الكامل والمطلق لسلاح حركة حماس. هذا التصلب في موقف حكومة نتنياهو تعزه الصحافة الإسرائيلية إلى ضغوط المستوطنين ورؤساء مجالس ما يعرف بغلاف غزة الرافضين لاستبدال القوات الإسرائيلية بجنود أجانب. في بقية المشهد، هذا الموقف يضع نتنياهو في مواجهة جديدة مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أخطر الكونغرس بتخصيص

0: تخصيص أكثر من 200 مليون دولار لتجهيز هذه القوة وتوفير آلياتها بمشاركة ميدانية أعلنتها دول عدة من مجلس السلام. وبين إصرار نتنياهو على أولوية تجريد السلاح وتمسك الفصائل الفلسطينية بالانسحاب الإسرائيلي الكامل أولا، تصطدم خطة ترامب للسلام في غزة بصخرة الميدان، ويظل القطاع الجريح رهين الجوع والمرض والحصار وحسابات القوة المعقدة.
1: في مستجدات الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن العقوبات المشددة التي توعدت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب توعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرضها على إيران تعد إرهابا اقتصاديا وترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بحسب وصفها. قبل ذلك قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم إن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء واشنطن إلى عمليات عسكرية مكثفة ضدها، مؤكدا أن هذه العقوبات ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني. وحذر بيسنت حلفاء الولايات المتحدة من أنهم إما معنا أو ضدنا في مسألة عزل إيران اقتصاديا التي أعلنها ترامب. فماذا يريد الرئيس الأمريكي؟ جانب من الإجابة يقدمه لنا إبراهيم بدران، المحلل الاقتصادي والمالي والأستاذ بجامعة فيلادلفيا من عمان.
2: الرئيس ترامب أدرك أن الحرب الاعتيادية سوف لن تؤدي إلى نتيجة مع إيران، وبالتالي ركز الآن على الحرب الاقتصادية، وهو يريد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهم كثر، سواء كانوا في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في شرق آسيا، يريدهم أن يتبعوا نفس المسار الذي يسير فيه حال موضوع الحرب على إيران اقتصاديا، بمعنى أنه يريد أن يبدأ حملة مقاطعة كاملة لإيران حتى يجبر إيران على الخضوع والاستسلام. لا ندري إلى أي مدى سوف يستجيب الآخرون لهذا الطلب، إضافة إلى أن تحديد ما تريده الولايات المتحدة وكيف يمكن التعامل معه أمر ليس سهلا. هو يحاول أن يجذب الصين باعتبار الصين من أهم دول العالم في استهلاك النفط وفي تصدير سلعها، لا يزال الموقف بنفس الغموض في جانبه الاقتصادي كما هو في جانبه العسكري.
1: في باقي أخبار الشرق الأوسط، في سوريا أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرح. نختم نشرتنا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يتأهب مستوردو القمح حول العالم لمواجهة اضطرابات في الإمدادات مع تصاعد الهجمات على البنية التحتية للحبوب في منطقة البحر الأسود، ما أدى إلى تعطيل شحنات ورفع مخاوف الأمن الغذائي لدى كبار المشترين وفي مقدمتهم مصر وإندونيسيا، فيما سجلت أسعار القمح في الأسواق العالمية ارتفاعات فعليا منذ بداية يوليو الماضي، في مؤشر على تعقد الوضع، كما يشرح الدكتور عبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي والمالي متحدثا من القاهرة ليوسف النعماني.
3: الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير جدا، وتهديد الملاحة في البحر الأسود منعت تدفقات الحبوب في مقدمتها القمح إلى غالب الأسواق العالمية، لكن رغم ذلك علينا أن نعترف بأن هذا لم يعد بنفس الخطورة التي كانت موجودة في بداية الحرب الروسية الأوكرانية. نحن نتحدث عن أسعار حاليا تتراوح ما بين 200 إلى 250 دولار للطن، في حين أنها وصلت إلى حوالي 520 دولار للطن في بداية الحرب الروسية الأوكرانية. بالنسبة للمستوردين الكبار للقمح، إذا كنا نتحدث عن مصر وإندونيسيا، فبالنسبة لمصر أصبح لديها خطط بديلة، يعني زيادة المساحة المحصولية من القمح، حيث سمحت لشركة إماراتية بزراعة القمح على أن تشتري مصر هذا القمح بالعملة المحلية، وهو بذلك يكون إنتاج محلي.

0: لربما أن المشاكل قد تكون أسوأ في الموسم القادم، حيث أن إغلاق مضيق هرمز منع الأسمدة عن الزراعات الربيعية في أغلب دول العالم، وفي مقدمتها القمح الربيعي، وهو بيمثل حوالي 20% من إنتاج القمح على مستوى العالم.
1: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة، واللحظة أترككم من جديد مباشرة معك محمد.
2: شكرا جزيلا لك زميل أمين. واصلوا إذن معكم مستمعينا فقرات الحصاد، وضمنها تحذر المنظمات الحقوقية من أثر نفسي صامت يرافق نظام تجديد تصاريح الإقامة في فرنسا. قلق يومي يعيشه آلاف العمال الأجانب بين أوراق مؤجلة وإقامات معلقة، كثير منهم شباب، تدفعهم تطبيقات التوصيل نحو واقع اقتصادي هش. رقيق القرن 21 عنوان عدد هذا الأسبوع من المدونة مع سناء المسعودية.
3: لو قدر لرواد عصر الأنوار أن يعودوا اليوم إلى شوارع باريس لأصابتهم صدمة ذهول هائلة. كانوا يعتقدون أن السلاسل والقيود قد دفنت إلى غير رجعة في غياهب التاريخ، لكنهم لو أطالوا النظر في ليل العاصمة الفرنسية اليوم لشاهدوا فصلاً جديداً من فصول الاستعباد يكتب خلف واجهات التطبيقات الأنيقة. هناك تحت المطر البارد الذي يغسل أرصفة الشانزليزيه يركض مقاتلون من نوع آخر، شباب قذفت بهم الحروب فلم يجدوا في بلد القانون سوى قيد رقمي يلاحقهم على شاشات الهواتف. إنهم لا يواجهون صياطا مرئيا، بل يواجهون رئيسا خفيا بلا وجه ولا قلب يدعى الخوارزمية. بنقرة واحدة يملك هذا الكائن البرمجي الصارم حق منح فرصة العمل أو سحبها. بنقرة واحدة يحول أحلام هؤلاء الشباب إلى وقود لسلسلة إنتاج لا ترحم، لا تعترف بالظروف، دوامة تعتصر الإنسان لتختزله في مجرد سطر برمجي. علاقة هذا البرمجي النرجسي بضحاياه يصعب أن تعثر عليها، لكنك ستجد تجلياتها حتماً في طلبية توصيل طعام أو في باقة ورد أو في توصيل هدية. إنه بكل اختصار نموذج للعبودية الرقمية. إذا توقفت لتلتقط أنفاسك عاقبك التطبيق، وإذا رفضت طلباً مجحفاً همشك التطبيق، وإذا سقطت من دراجتك مدرجاً بدمك نفتك الخوارزمية من ذاكرتها لتصبح خارج الحسابات. في مدينة بوردو الفرنسية وحدها 24 عاملاً فارقوا الحياة وهم يلهثون خلف طلب لم يصل، فصاروا هم الضحية وصار الجاني سطراً برمجياً خفياً لا يخضع لأي تفتيش رسمي ويقترح مبالغ مزاجية لرحلة التوصيل ذاتها. الغريب في الأمر أن هذا الغول الرقمي لم ينمو في الغابة، بل نما تحت أعين الدولة الفرنسية. التحقيقات والوثائق البرلمانية المسربة لوسائل الإعلام تقول إن دوائر القرار السياسي هي من ساهمت في تسمين هذا الغول الرقمي، والهدف تمويل حملات انتخابية. مقابل ماذا؟ مقابل عمال شباب يشتغلون بلا تأمين، بلا إقامة وبلا كرامة تحميهم، بينما تعرقل باريس حتى اليوم تطبيق التوجيهات الأوروبية التي تمنح هؤلاء الشباب صفة الموظف الحقيقي. 80 صفحة من شكوى جنائية وضعت أمام المدعية العامة في باريس تتهم هذه المنصات الرقمية بالاتجار بالبشر. هل يمكن للتكنولوجيا التي وعدت بتحريرنا أن تكون هي السجان؟ وهل يمتلك الغرب الشجاعة ليحاكم خوارزمياته قبل أن تبتلع ما تبقى من إنسانيتنا؟
2: نواصل معكم مستمعينا، ولكن هذه المرة نفسح المجال للخبر الرياضي. مساء الرياضة وزميل وديع حتي. يا مساء الخير.
4: مساء الخير محمد.
2: إذن من ضمن المستجدات الرياضية

0: يا مستجدات المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة.
1: بالفعل محمد، نستهل إذن مساء الرياضة بأخبار المنتخبات المغربية، حيث أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة اليوم حصة تدريبية جديدة بمدينة أكادير استعدادا للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما أمام المنتخب السعودي يومي 22 و25 غشتة الجاري في إطار التحضير لكأس أمم إفريقيا. هذه الحصة التي أقيمت بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير ركز خلالها هشام الدقيق مدرب النخبة المغربية على الرفع من درجة اللياقة البدنية للاعبين إلى جانب الاشتغال على الجوانب التقنية والتكتيكية. وكما ذكرنا تدخل هاتان المباراتان الوديتان أمام المنتخب السعودي في إطار تحضير حامل اللقب لنهايات كأس إفريقيا التي تحتضنها المملكة المغربية خلال شهر أكتوبر المقبل، علما بأن المنتخب المغربي سبق أن لعب أمام البوسنة والهرسك في وديتين سابقتين قبل أيام، وستجرى المباراة الودية الأولى بين المنتخب المغربي ونظيره السعودي إذن يومي 22 و25 بقاعة الانبعاث بمدينة أكادير. أقترح عليكم أن نستمع لتصريح سابق لهشام الدقيق بعد مباراة البوسنة والهرسك، لكن تحدث بصفة عامة عن التحضير لكأس الأمم الإفريقية.
2: احنا دائما في طور الاستعدادات ديالنا في كأس إفريقيا المقبلة، خصنا نشوفوا بحال هاد الخصوم اللي كيعتمدوا على دفاع المنطقة وهاد اللياقات الكبيرة، وعطتنا فكرة على مجموعة ديال اللاعبين. شفتوا الحمد لله لاعبين شباب، هناك لاعبين فان شاء الله احنا تنتقادوا باش نكونوا في احسن حلة في كأس إفريقيا المقبلة ان شاء الله.
1: نستهل جولتنا الأوروبية من إنجلترا، كيف لا وجماهير البريمير ليج على موعد مع انطلاق الدور الإنجليزي الممتاز يوم غد بعد الراحة الصيفية ونهاية كأس العالم. الأنظار ستعود إلى الدوريات الخمسة الكبرى، بداية بالبريمير ليج الذي يجذب أنظار عشاق الساحر المستديرة في كل بقاع العالم. المستهل سيكون غدا بحامل اللقب أرسنال الذي سيستقبل كوفنتري بداية من الساعة 8 مساء بملعب الإمارات. المواجهة ستكون مهمة بالنسبة لأرتيتا الذي نجح في كسب كأس الدرع الخيرية قبل أيام أمام السيتي، والانطلاق يجب أن تكون مثالية خصوصا أن أرسنال يبقى هو حامل اللقب. كيف هي حالة أرتيتا المدرب الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم؟ نستمع لمقتطف مما قاله في الندوة الصحفية هذا اليوم.
3: I feel good, different, hopefully better.
4: أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني مختلف وأمل أن أكون أفضل. أنا أكثر حماسا من أي وقت مضى وأكثر تطلعا لتحقيق النجاح من أي وقت مضى، ولا أستطيع الانتظار لبدء منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضنا أمام جماهيرنا وتقديم أداء رائع وتحقيق الفوز في المباراة.
1: وتبقى أقوى مباراة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز هي مباراة نيوكاسل وليفربول، لكنها مبرمجة يوم الأحد القادم. نذكر أيضا أن نهاية الأسبوع تنطلق منافسات الدوري الإيطالي، فرنسا أيضا يوم غد الدوري الفرنسي سينطلق هو الآخر بمباراة قوية ستجمع مارسيليا بستراسبورغ، مارسيليا الذي يعاني في ظل الأزمة المالية، فهل سيستفيق مارسيليا في أول جولة في الدوري الفرنسي؟ ما يعني إذن عودة تقريبا كل الدوريات الأوروبية إلى المنافسة. إسبانيا انطلق الدوري الإسباني منذ الأسبوع المنصرم، لكن نهاية هذا الأسبوع سنتابع أول مشاركة لبرشلونة وريال مدريد بعدما تم إعفاؤهما من الجولة الافتتاحية الأسبوع المنصرم. هذا إذن بخصوص مستمعين الكرام كل ما يرتبط بالدوريات الخمسة الكبرى الذي عادت إلى الدوران. نختم جولتنا الرياضية المسائية بمنافسة بطولة BMW Championship، ثاني محطات البطولات الثلاث الإقصائية للفيديكس كاب. البطولة تشهد مشاركة أفضل 50 لاعبا في رابطة المحترفين الأمريكية PGA، وذلك بعد نهاية الأسبوع المنصرم المحطة الأولى فيديكس سان جود Championship التي حققها الأمريكي سكوتي شيفلر بإلقاء نظرة إذن مستمعينا الكرام على الترتيب الحالي في ظل انطلاق الجولة الأولى لبي ام دبليو تشامبيونشيب هذا اليوم. نجد الأمريكي وودلاند في الحفرة 17 بسبع ضربات تحت البار، ثم جاستن توماس الذي أنهى التنافس في الجولة الأولى لكن مؤقتا بطبيعة الحال بثلاث ضربات تحت البار. لكن في 7:30 أو 7:33 دقيقة ستنطلق البطولة بالنسبة للنجم سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا، مهمة جدا بالنسبة لسكوتي شيفلر على اعتبار خبر أنه حامل لقب المحطة الأولى سان جيو تشامبيونشيب. نستمع مع

0: ذا يقول سكوتي شيفلر قبل انطلاق التباري بالنسبة له في هذه البطولة التي تتواصل في جولتها الأولى في هذه الأثناء.
1: قدمت بطولة جيدة الأسبوع الماضي، ركزت كثيرا على الحصول على قسط من الراحة في الأيام الماضية. تبدو المسالك هنا جيدة، وفي التدريب عملت على التأقلم مع الصعوبات التي يمكن أن أجدها هنا في هذا الملعب، لكن على العموم ركزت على أخذ أكبر قدر من الراحة في هذه الفترة المهمة بالنسبة لنا والتي تمتد لثلاثة أسابيع.
0: وقبل أن نودع مستمعينا الكرام، بلغنا قبل قليل في ريادة التنس بأن الإسباني كارلوس ألكاراز من المحتمل أن يعود للتباري في بطولة الولايات المتحدة الأمريكية. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. فاصل موسيقي، بعده تلتقون الزميل محمد الغول في باقي فقرات الحصاد.

0: وهذا ما سنفعله.
1: لكن حين يأتي دور المساعدة يغلق الباب، تقول الحكومة الإسبانية ولا الحزب الشعبي ولا فوكس يعرضان أماكن الاستقبال بالأقاليم التي يحكمانها. والسؤال الذي تطرحه أصوات في الحكومة يمس رئيس المدينة نفسه خوان خيسوس بيباس، رجل من الحزب الشعبي يطالب بإعادة الجميع ويطلب إطارا قانونيا جديدا، ثم يقبل خطة 500 بوصفها تدبيرا استثنائيا. فهل يدير أزمة في مدينته أم ينفذ أجندة حزبه ويوظف ملف العلاقة مع المغرب في خدمتها؟ وتعلق على ذلك وزيرة المالية السابقة في حكومة سانشيز وزعيمة المعارضة اليسارية حاليا في إقليم الأندلس ماريا خيسوس مونترو بتلميح قائلة:
2: هناك الكثير ممن يدفعون نحو إثارة المواجهة كخنوبة مقر الحزب الشعبي، وأنا أريد أن أعترف لرئيس مدينة سبتة بأنه حاول دائما تقديم المدينة على أي مسائل أخرى، وأن يحافظ على موقف خاص بها وأن لا ينساق وراء الاستفزازات التي يريد الآخرون جره إليها.
1: وبينما يربط الحزب الشعبي الأزمة بسلسلة تنازلات أمام الرباط على حد تعبيره، تختار الحكومة نبرة مختلفة تماما في الحديث عن المغرب. تقول وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايس في هذا الصدد:
3: كما أقول لكم، تعلمون أن المغرب شريك موثوق والعلاقات جيدة، وهناك حوار مستمر في هذه المسألة، وأنا أصر على أنه من المهم ليس فقط النقاش حول العودة أم لا، بل المهم هو كيف تدار الأمور. نحن نتحدث عن إطار تشريعي واضح.
1: خطابان متوازيان، أحدهما يطالب بعودة الجميع والآخر يتحدث عن إطار قانوني وجوار داعم. وفي الأثناء لا يزال مئات الأطفال في سبتة ينتظرون قرارا لا يملكون منه شيئا. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
4: صباح الأخبار.
5: ماتان فو.
4: المنتصف.
5: لو غران جورنال.
4: والحصاد.
6: شريط الحدود.
7: الشرق الأوسط.
4: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

0: ميدي 1 حصاد اليوم محمد الغول.
1: في عوالم الكتب كتاب ورد ورماد، كتاب رسائل تبادلها الكاتبان المغربيان محمد برادة ومحمد شكري على مدى عقدين من الزمن. هذا الكتاب صدر العام 2000 بغلاف من تصميم الروائي والفنان التشكيلي أحمد جريد. ويقول محمد برادة في مقدمة الكتاب أن هذه الرسائل قد ترسم ملامح أخرى لا يتسع لها النص الإبداعي. ورد ورماد نتعرف عليه في كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
2: لا أعرف كتابا على منواله في الأدب المغربي. ورد ورماد صدر عام 2000 ويضم بين دفتيه رسائل تبادلها الأديبان المغربيان محمد شكري ومحمد برادة على مدى 22 سنة بين العامين 75-900 و1000 و97-900 و1000، فضلا عن 7 رسائل غير مؤرخة. لا أعرف كتابا على منواله إذا ما استثنينا كتاب الناقد المصري إحسان عباس الذي جمع فيه رسائل إيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة وبورس وشفيق معلوف إلى الأديب المغربي محمد الصباغ. يستهل كتاب ورد ورماد بإشارة يحكي فيها محمد برادة قصة صداقته مع محمد شكري الذي تعرف إليه أول مرة في صيف العام 72-900 و1000 وهو يتمشى بأحد شوارع طنجة رفقة كلبه الكبير. كان محمد برادة قد قرأ لشكري بعض النصوص بمجلة الآداب البيروتية وسمع أخبارا مليئة بالمبالغات عن حياته الخاصة، ثم سرعان ما اقتنع بأن تجربة شكري في الحياة والكتابة تستحق أن تعرف وأن تقرأ لأنها تمتح من نصوغ غير مألوفة في كتابات وتجارب الآخرين. ويشير محمد برادة إلى أن هذه الرسائل تستجيب للحظات جد حميمية نستشعر فيها رغبة البوح والمكاشفة بصوت مرتفع. وللأسف أن تقاليدنا في المراسلات بين الأصدقاء المبدعين

قليلة إن لم تكن منعدمة. تقاليد كانت منعدمة عندما كانت المراسلات وحدها تطوي المسافات بين الأحباب والأصدقاء، فما بالنا اليوم في زمن الماسنجر والواتساب والرسائل القصيرة الخالية من التلقائية والحميمية والمكاشفة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نعاود تذكيركم مستمعينا اللحظة بالطقس في المنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على السواحل ما بين طنجة وأسفي، وكذلك ما بين أكادير والداخل صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 26 بالرباط، 27 بطنجة، و35 بمراكش، 39 بالراشدية، 31

هنا بفاس. بالجزائر لجوء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على سواحل شرق العاصمة، صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 بالجزائر العاصمة، 30 بوهران، 37 بقسنطينة، 41 ب

0: 37 بسوسة، 40 بتوزر، 35 بجربة، 39 بمدنين. تمام، وثامنة مساء بسودهات دعات مدئان بطنجة موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم مستمعينا، سهل معكم هذا الموجز من المغرب، حيث يخلد المغرب يومه الخميس الذكرى 73 لثورة الملك والشعب. هذا اليوم 20 غش من عام 1953 شكل محطة حاسمة في مسيرة الكفاح من أجل التحرير والاستقلال واسترجاع السيادة، عندما أقدم الاستعمار الفرنسي على نفي الملك شرعي محمد الخامس وأسرته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر. وتجسد هذه الذكرى تلاحم بين العرش والشعب، وتوجت بعودة الملك محمد الخامس شهر نوفمبر 55 900 ألف. وبهذه المناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. غدا الجمعة يحتفل الشعب المغربي بمناسبة عيد الشباب، وبالمناسبة أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة الصراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. شرق أوسطيا، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، معتبرا أنها بمثابة المزيد من السياسات الفاشلة التي ستجلب على واشنطن المزيد من الهزيمة. ذلك أتى بعد إعلان الرئيس ترامب أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن حاملة طائرات جديدة هي USS جورج واشنطن وصلت إلى المنطقة لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن. دعت كل من فرنسا، إيطاليا وبريطانيا وألمانيا اليوم إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية. وكانت عائلات إسرائيلية بدأت اليوم الانتقال إلى مستوطنة كاديم شمال الضفة الغربية المحتلة، آخر مستوطنة من بين 4 أعادت إسرائيل افتتاحها بعد أكثر من 20 عاما من الانسحاب منها. وأعادت إسرائيل الأسبوع الماضي رسميا افتتاح مستوطنة غانيم المجاورة في خطوة تجسد سياسة الحكومة الحالية القائمة على التوسع السريع للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي سياق آخر، في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، قالت السلطات الأوكرانية أن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصا على الأقل وأصابت أكثر من 30 آخرين في كييف في وقت مبكر من اليوم، والحقت أيضا أضرارا بمباني وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من العاصمة الأوكرانية. ونختم بالرياضة، حيث تعاقد نادي برشلونة بطل إسبانيا اليوم مع المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الذي كان لاعبا حرا، وذلك بعد أن أمضى الموسم الماضي مع الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة. وقال نادي برشلونة في بيان له اليوم أن العقد عقد اللاعب سيمتد حتى 30 يونيو من العام 29 و2000. الدقيقة 3 بعد 8 مساء، ختام الموجز.
1: حصاد اليوم محمد الغول.
0: سمعين، هكذا أكون قد وصلت معكم لختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الخميس. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، حتى يتجدد لقاؤنا مساء الغد ضمن فقرات جديدة وعدد جديد من الحصاد. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل حمزة تمار. مستمعين، ابقوا معنا في المتابعة، برامج إذاعة ميديا متواصلة، إلى اللقاء.
2: Média pour toutes les générations. Une vision durable pour le continent du futur.

على الشهور ميزة خاصة لا يصل إليها شهر من الشهور، حاز الملاحة والجمال فنوره عم العوالم كلها تكميلا، من أشرقت من نوره شمس العلا وأفاح طيبا في الوجود شمولا.

أول الأنبياء خلقا وخلقا، آخر المرسلين والأنبياء، فله الفضل أولا وأخيرا، والفخار السامي عن النظراء. قال العارف بالله مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إكسير السعادة الكبرى وأنموذجا للطائفة صورة ومعنى، فجعل مرتبته في الوجود المرتبة العلية التي ليس فوقها مرتبة لموجود.

سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قطب فلك الجمال، تجلى فيه الحق عز وعلا بالرحمة واللطف والإحسان، جعله مهبطا للتجلي الجلالي والجمالي، فكل جلال في الخلق واصل من جلاله، وكل جمال في الخلق واصل من جماله صلى الله عليه وآله وسلم.

أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. عليك الصلاة والسلام.

بعث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويرحض شقة الأرض من دنس النفاق، مقررا للشرائع، حافظا للودائع، مجتهدا في المصالح، رائضا للجوامح، ناظرا في المهمات، رافعا أثقال الملمات. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزير الحلم والاحتمال، كثير الفضل والأفضال، يصل من قطعه ويعطي من منعه، ويبذل لمن حرمه ويعفو عمن ظلمه، صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين.

أسئلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
1: جماعة أهلا بكم بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة. أصدر العائل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على 667 شخصا منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. تظاهر مئات التونسيين هذا المساء في العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد ومنددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب، رافعين لافتات تندد بالعطش والظلام في إشارة لنقص مياه الشرب وانقطاع التيار في وقت توجه فيه البلاد درجات حرارة مرتفعة. حذر وزير الخزانة الأمريكي حلفاء واشنطن إما أن يكون مع بلاده أو ضدها في مسألة عزل إيران اقتصاديا التي أعلنها الرئيس ترامب. وقال بصمت لقناة CNBC حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستضغط على الصين، قال إن الكثير من المحادثات يفضل إجراءها على انفراد، لكنه دعا بكين بأن تتماشى مع الخطة، وأضاف أن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة. أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن التي أثرت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة الرئيس ترامب على خلفية الحرب مع إيران. وأوردت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات جورج واشنطن تعمل في الشرق الأوسط في إطار انتشار مجدول بعد وصولها إلى مسرح عمليات القيادة المركزية. دعت كل من فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وألمانيا اليوم إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع استيطاني يثير قلقا بالغا لكونه يعرض فرص حل الدولتين للخطر. قضى 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب اليوم في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، وأعلنت السلطات أن عملية الإنقاذ لا تزال جارية، وحوادث القوارب شائعة في أنهار نيجيريا وغالبا ما تنجم عن الحمولة الزائدة، سوء الصيانة أو عدم الالتزام بقواعد السلامة. ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.7 على سلم ريشتر هذا المساء جنوب البيرو، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال حدد على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب أوبا هواتشو على مسافة تقارب 800 كيلومتر عن العاصمة ليما، ووقع على عمق 66 كيلومترا من جهته. قدر المعهد الجيوفيزيائي في البيرو قوة الزلزال ب7.2 على سلم ريشتر، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن إصابات أو أضرار. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
3: نقا من مقاوه، مقاوه التيد.
4: لي نوكتورن افيك جواد. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: مساء.
1: مشروع استراتيجي في المغرب للأمن المائي يتعلق بإنجاز شبكة مائية تمتد على نحو 300 كيلومتر لربط حوض سبو بحوض أم ربيع بطاقة

0: ترامب على إيران متوعدا أي دولة تتعامل مع طهران تجاريا بتبعات وخيمة. في الرياضة، ملف انتقال المدافع المغربي نايف أجرد يعود إلى نقطة الغموض بعدما اصطدمت تحركات السد القطري برفض أولمبيك مارسيليا للعرض الأخير. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر العائل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. مشروع استراتيجي في المغرب للأمن المائي، حسب الموقع المتخصص مديلنا التابع لوزارة جيز والماء، يعتزم المغرب إنجاز شبكة مائية تمتد على نحو 300 كيلومتر لربط حوض سبو بحوض أم الربيع بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا. المشروع الذي يندرج ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي يرتقب بأن يعزز تزويد سطات وبرشيد والمناطق الجنوبية للدار البيضاء بالماء، وأن يوفر مياه السقي لنحو 176 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية. هذه توضيحات مصطفى بن رامل، خبير في البيئة والمناخ ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ من القنيطرة، تحدث إلى يوسف نماني.
1: هذا المشروع خطوة استراتيجية مهمة في مسار تعزيز الأمن المائي بالمغرب في ظل توالي سنوات الجفاف وترددها وتزايد الضغوط على الموارد المائية نتيجة التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي والاقتصادي. فالمشروع يتضمن إنجاز شبكة مائية تمتد لحوالي 300 كيلومتر بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا في إطار برنامج الوطني للتزويد بالمياه الشرب ومياه السقي. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تأمين وتدعيم تزويد منطقة سطات وبرشيد والمناطق الجنوبية لمدينة الدار البيضاء بالماء الصالح، إلى جانب توفير كميات مهمة من المياه السقي لفائدة القطاع الفلاحي، بما يمكن من تأمين احتياجات حوالي 176 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. من الناحية البيئية والمائية، أهمية هذا المشروع لا تقتصر على نقل المياه من الحوض إلى آخر، بل تكمن في تعزيز المرونة المائية والتضامن بين الأحواض المائية في إطار العدالة المائية وتدبير الموارد المتاحة في منطق وطني يأخذ بعين الاعتبار التفاوتات البشرية والتساقطات والمحتوى المائي. مثل هذه المشاريع الكبرى ينبغي أن تندرج ضمن مقاربة متكاملة ومستدامة للأمن المائي.
0: أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم عن فتح مراكز إيواء مؤقتة ل 1800 مهاجر لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة سبتة المحتلة. هذه مراسلة محمد المدن من مدريد.
2: شرعت قوات الأمن الإسبانية الخميس في إخلاء شاطئ ترامبولين بسبتة الصليبة، حيث كان مئات المهاجرين غير النظاميين قد نصبوا مخيما عشوائيا منذ الدخول الجماعي في 30 و 31 من يوليوز. وأعلنت وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايف تجهيز 1800 مكان إيواء موزع على فضائين، نحو 1200 من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء في ثكنة لوما مارغاريتا، والمغاربيون في لوما كولمينار قرب معبر ترخال.
3: مع الرئيس بيباس كان التعهد يتضمن توفير 1500 مكان للمأوى، وكما ذكرت لكم فقد أصبحت الآن 1800، لكننا نواصل العمل. أعلنا عن 4 مراكز إيواء، وهذا المركز هو أحد مجمعين، وهو مجمع لوما مارغريتا الجديد الذي عملنا فيه بشكل مكثف طوال هذه الأيام، لكننا نواصل العمل لأن هذا الأمر سيمتد بوضوح.
2: لكن أعدادا كبيرة ما تزال تفترش الشوارع والشواطئ وسط نقص حاد في الغذاء والماء، واخترها وضع القاصرين غير المرافقين بسبتة، ومنهم فتيات وأطفال في سن 10 و11.
4: لا يوجد طعام ولا استحمام ولا مأوى للمبيت، لا يوجد شيء.
2: ولا يختلف حال البالغين كثيرا في سبتة، فمن لم تشملهم أماكن الإيواء الجديدة ما زالوا في العراء يتقاسمون الجوع وليالي الشارع.
5: لا طعام ولا مكان للنوم ولا أي شيء يا صديقي.
2: في المقابل تعتزم مدريد نقل زهاء 500 فتاة قاصر إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وينتقد الحزب الشعبي هذا القرار بشدة، غير أن الحكومة تتهمه برفض تقديم المساعدة عبر الجهات التي يحكمها بتحالف مع فوكس، وتحذر من الترحيل المستعجل للقاصرين، مستشهدة بعملية مماثلة سنة 2021 انتهت بإدانة مسؤولتين بتسع سنوات من العزل بتهمة الشطط في استعمال السلطة. من مدريد، محمد مدن.

0: ميديا.
1: تظاهر مئات التونسيين هذا المساء في العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد منددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب، رافعين لافتات تندد بالعطش والظلام في إشارة إلى نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي في وقت تواجه في تونس درجات حرارة مرتفعة. وصرح نائب سابق قائلا: اليوم يجد الشعب التونسي نفسه مهانا، لا ماء ولا كهرباء ولا حرية. وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوقوع مئات الاحتجاجات في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، تركزت بشكل أساسي على نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حلفاء واشنطن إما أن يكون مع بلاده أو ضدها في مسألة عزل إيران اقتصاديا التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. وقال بيسنت لقناة CNBC حول إمكانية الضغط على الصين: إن الكثير من المحادثات يفضل إجراءها مع الانفراد، داعيا بيكن بأن تتماشى مع خطة تصعيد العقوبة على إيران التي تقلل من احتمال اللجوء إلى عمليات عسكرية مكثفة. وللتعليق على تحذيرات واشنطن للحلفاء نستمع إلى إبراهيم بدران، محلل اقتصادي ومالي من عمان، حاور يوسف العمري.
2: الرئيس ترامب أدرك أن الحرب الاعتيادية سوف لن تؤدي إلى نتيجة مع إيران، وبالتالي ركز الآن على الحرب الاقتصادية، وهو يريد من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وهم كثر، سواء كانوا في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في شرق آسيا، يريدهم أن يتبعوا نفس المسار الذي يسير فيه حال موضوع الحرب على إيران اقتصاديا، بمعنى أنه يريد أن يبدأ حملة مقاطعة كاملة لإيران حتى يجبر إيران على الخضوع والاستسلام. لا ندري إلى أي مدى سوف يستجيب الآخرون لهذا الطلب، إضافة إلى أن تحديد ما تريده الولايات المتحدة وكيف يمكن التعامل معه أمر ليس سهلا. هو يحاول أن يجذب الصين باعتبار الصين من أهم دول العالم في استهلاك النفط وفي تصدير سلعها، لا يزال الموقف بنفس الغموض في جانبه الاقتصادي كما هو في جانبه العسكري.
1: أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلا من USS أبراهام لينكولن التي أثرت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة الرئيس ترامب على خلفية الحرب مع إيران. وأوردت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أن المجموعة الضاربة لحاملة طائرة جورج واشنطن تعمل في الشرق الأوسط في إطار انتشار مجدول بعد وصولها إلى مسرح عملية القيادة المركزية. دعت كل من فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وألمانيا اليوم إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع E1 الاستيطاني الذي يثير قلقا بالغا. وأضافت هذه الدول أن مستوطنة E1 ستعرض فرص حل دولتين للخطر، إذ ستحدث انقساما في الضفة الغربية المحتلة وتقود وحدة الأراضي الفلسطينية. وهذا المشروع الاستيطاني يتضمن بناء نحو 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا شرق القدس المحتلة. تحت عنوان كل الجبهات مفتوحة، رصدت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية تصاعد التوتر على جبهات عدة في وقت تتزايد فيه داخليا الانتقادات لرئيس الوزراء واتهامه باستغلال التصعيد العسكري على أكثر من جبهة لخدمة حسابات سياسية وانتخابية، وسط تساؤلات حول إمكانية تحمل حكومة نتنياهو الكلفة الاقتصادية لكل هذه الجبهات من أجل كسب رهان الانتخابات. هذا تعليق أنطوان شلحت، محلل سياسي من عكا، حاور يوسف نمني.
3: ثمن الاقتصادي للحرب المستمرة في الجبهات المتعددة تحدي كبير أمام إسرائيل، خصوصا على أعتاب معركة انتخابات. ومثل هذا الأمر ينعكس أولا في غلاء المعيشة وكذلك تخفيض نسبة النمو الاقتصادي بحسب المؤسسات المختلفة.

0: مختصة في داخل إسرائيل وبحسب وكالات تصنيف الائتماني في العالم. السؤال إذا كانت إسرائيل يمكن أن تتحمل هذه التكلفة أو لا، أنا أعتقد أنه غير مطروح بالنسبة للائتلاف الحكومي الحالي، لأن الغاية الأكثر قداسة بالنسبة إلى هذه الحكومة هي استمرار البقاء في سدة الحكم، لأن هذا البقاء يخدم مصلحتها السياسية ومصلحة رئيس الحكومة الشخصية. لكن أعتقد أن إذا ما استمرت ونحت نحو فتح جبهات جديدة كما يحدث في الآونة الأخيرة في هذه الهجمة الإسرائيلية على تركيا، فإن هذا التحدي المرتبط بالثمن الاقتصادي سيكون أشد وأدهى وسينعكس على جيوب الإسرائيليين. وبرأيي أنه كلما انعكس على جيوب الإسرائيليين فإنه سيؤثر في نتائج الانتخابات وسيؤثر في شعبية الحكومة الحالية وشعبية رئيسها بنيامين نتنياهو.
1: فضيحة فساد جديدة تطال المحيط المقرب من زيلينسكي. كشفت التحقيقات في أوكرانيا عن شبكة مالية يشتبه في تورطها في غسل نحو 3 ملايين أورو وسط امتداد القضية إلى مسؤولين ومؤسسات حكومية رفيعة المستوى. التفاصيل في هذا التقرير لنهى يوسف.
2: فورست كامب، عملية أمنية واسعة أطلقتها هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، أماطت اللثام عن مخطط ضخم لغسيل الأموال بقيمة تقارب 3 ملايين أورو استخدمت خصيصا لتوفير كفالة مالية لوزير الطاقة السابق جيرمان غالوتشينكو الذي اعتقل في فبراير الماضي عند الحدود مع بولندا لتورطه في قضية فساد أخرى تعرف باسم ميداس، أكبر فضيحة فساد ترتبط بعقود شركة الطاقة النووية الحكومية إنيرجو أتوم بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار. المثير والصادم في هذه الفضيحة الجديدة هو تورط أسماء ثقيلة ومقربة جدا من دائرة صنع القرار، على رأسهم إيرينا مودرا نائبة رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، والتي سارع هذا الأخير إلى إقالتها بموجب مرسوم رئاسي. إلى جانب الدائرة الضيقة للرئيس شملت قائمة المتهمين البرلمانية فاديم ستولار والنائبة السابقة ورجل الأعمال ماكسيم ميكيتاس، إلى جانب رئيس مجلس الإشراف على بنك سينس الحكومي. بحسب ما تناقلت وسائل الإعلام الأوروبية عن هيئات مكافحة الفساد الأوكرانية، التسجيلات السرية المسربة تكشف كيف خططت هذه الشبكة لاختراق المؤسسات المالية الحكومية وتجاوز الرقابة لتحويل ملايين الأورو على دفعات عبر واجهات مشبوهة.

0: بل ومناقشة زرع مسؤولين موالين لهم داخل أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات الدولة لحماية مصالحهم والإفلات من العقاب.
1: ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.7 على سلم ريشتر هذا المساء جنوب البيرو، وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال حدد على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب أوبا هواتشو على مسافة تقارب 800 كيلومتر عن العاصمة ليما، ووقع على عمق 66 كيلومترا. من جهته قدر المعهد الجيوفيزيائي في البيرو قوة الزلزال ب7.2، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن إصابة أو أضرار. في الرياضة، جديد الدوليين المغاربة مستقبل معلق ووجهة لم تحسم بعد، هكذا يبدو المشهد بالنسبة للمدافع المغربي نايف أجرد الذي عاد ملف انتقاله إلى نقطة الغموض بعدما اصطدمت تحركات السد القطري برفض أولمبيك مارسيليا للعرض الأخير. في المتابعة وديع أحتي.
2: تتسارع التطورات لكن وجهة نيف أكرد ما تزال خارج دائرة الحسم، فبعدما بدا أن المدافع المغربي في طريقه للعودة إلى ريال سوسيداد الفريق الذي حمل قميصه سابقا تبددت معالم الصفقة في اللحظات الأخيرة، ليجد أكرد نفسه مجددا أمام أكثر من سيناريو في سوق انتقالات لا يعترف بالثبات، خاصة في ظل الأزمة المالية لمارسيليا، وفي الوقت الذي تعثرت فيه مفاوضات العودة إلى ريال سوسيداد بسبب نقاط الخلاف بين اللاعب والمدرب. تحرك السد القطري من جديد واضعا اسم المدافع المغربي على رأس أولوياته بعدما كان النادي القطري قد اقترب في وقت سابق من التوصل إلى اتفاق مع مارسيليا بشأن إعارة أكرد مقابل 4 ملايين يورو، مع خيار شراء إلزامي في حدود 11 مليونا. لكن السد هذه المرة بحسب تقارير صحفية فرنسية اختار الطريق المباشر، عرض شراء نهائي بقيمة 8 ملايين يورو. نفس المصادر أكدت أن العرض لم يجد طريقه إلى موافقة مارسيليا بعدما رفض النادي الفرنسي المقترح القطري، ليصبح السد أمام مهمة أصعب، رفع القيمة المالية للعرض إذا أراد تحويل اهتمامه بأكرد إلى صفقة مكتملة الأركان. وبين رفض مارسيليا وتعثر العودة إلى سوسيداد، يبقى مستقبل نيف أكرد مفتوحا على كل الاحتمالات، وأن الساعات المقبلة قد تحمل فصلا جديدا في قصة مستقبل المدافع المغربي، قصة لم تكتب نهايتها بعد.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
4: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من 2 PM على ميديا.
5: La sélection live de la semaine.
6: Joe Cocker.

0: ميديا لكل الأجيال، محتوى للتفاعل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
2: عمر بجمعة، أهلا بكم بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة. أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أصدر أمره بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة السراحين المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. تظاهر مئات التونسيين مساء الخميس في العاصمة للمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيد، منددين بانقطاع التيار الكهربائي ونقص مياه الشرب، رافعين لافتات تندد بالعطش والظلام في إشارة إلى نقص مياه الشرب وانقطاع التيار في وقت تواجه في تونس درجات حرارة مرتفعة. وصرح النائب السابق قائلا: اليوم يجد الشعب التونسي نفسه مهانا، لا ماء ولا كهرباء ولا حرية. وأفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوقوع مئات الاحتجاجات في أنحاء تونس خلال الأسابيع الأخيرة، تركزت بشكل أساسي على نقص مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حلفاء واشنطن إما أن يكونوا مع بلاده أو ضدها في مسألة عزل إيران اقتصاديا التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. وقال بيسنت

0: طائرة جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط لتحل بدلاً ميو أس أس أبراهام لينكولن التي أثارت ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها لأشهر طويلة انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي على خلفية الحرب مع إيران. وأوردت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرة جورج واشنطن تعمل في الشرق الأوسط في إطار انتشار مجدول بعد وصولها إلى مصرها عمليات القيادة المركزية. دعت كل من فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وألمانيا، إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع واحد الاستيطاني الذي يثير قلقا بالغا لكونه يعرض فرص حل الدولتين للخطر. ويتضمن هذا المشروع الاستيطاني بناء نحو 3400 وحدة سكنية على مساحة 12 كيلومترا مربعا شرق مدينة القدس. قضى 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب يوم الخميس في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، وحوادث القوارب شائعة في أنهار نيجيريا وغالبا ما تنجم عن الحمولة الزائدة، سوء الصيانة أو عدم الالتزام بقواعد السلامة. نهاية هذا المجاز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour, et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

هذا الصيف على ميديان، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقه جديده من طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل وروح لكل واحد يبغي يبدل حياته بنسخه افضل منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري.
0: ماشي كل المشاعر كتحتاج إلى حلول، بعدها كتحتاج فقط الناس اللي يسمعوها. كم مرة أحببنا ولم نقل أحبك، وكم مرة تألمنا واخترنا الصمت بدل التعبير، وكم من علاقة فقدت دفئها ليس بسبب غياب المشاعر وإنما بسبب عدم البوح بها. عندما نتعلم أن نعبر بصدق ونصغي باحترام تصبح بيوتنا أكثر دفئا وعلاقتنا أكثر أمانا. اليوم في

0: طاقه ايجابيه. غادي نسالو نحاولوا نجاوبوا على وهل نحن نجيد فعلا التعبير عن مشاعرنا داخل الاسره والمجتمع، ام اننا تعلمنا كيف نخفي الاحساس اكثر مما تعلمنا كيف نبوح به. مرحبا بكم في طاقه ايجابيه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري.
2: عالم شعرها بيطير على خد حرير، والنسمه تغير بتغير من الخد.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالم الابتسامة.
1: مرحبا بكل صديقات والأصدقاء اللي تلتحقوا بنا، مرحبا بكم معنا، أنتم تتابعون وتستمعون لطاقة إيجابية على ميدي آن، التعبير عن المشاعر. كنبغيك، توحشتك، عزيز عليا، بلا بيك ما نقدرش نعيش، وزيد وزيد. هاد المصطلحات وهاد العبارات ما كسمعوهاش بزاف، وكذلك ما كنقولوهاش بزاف. وهذا هو موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوا مع ضيفتي هناء نشاطي، اللي هي كوتش متخصصة في مواكبة الشباب. مرحبا بك معنا هناء.
2: مرحبا بك حنان، وسعيدة من جديد أنني نكون معك، وتبارك الله موضوع فيه ما يتقال.
1: فيه ما يتقال، توحشتك.
2: وأنا كذلك، شكرا بزاف على الدعوة، وله لي خطيك
1: عليا.
2: والله وله لي خطيك،
1: وجودك دائما يسعدني.
2: كنفرح ملي كنشوفك حنان،
1: وكنثق فيك،
2: ونهاري كي تزاد فيه سعادة ملي كنكون حاضرة معك.
1: كيعجبنا نسمعوا هاد العبارات
2: جدا جدا. ما فيدناش ان احنا نخفيو الشمس بالغربة، لان هادي حقيقة فطرية، وخا نعيو نهربوا منها،
1: ولكن ما كنقولوهاش بزاف
2: للاسف. ولكن دائما فيدنا لحظة البداية ولحظة التغيير باش نزرعوا فيها هاد الشيء.
1: قبل ما نوصلوا، واش حنايا علاش ما كنعبروش؟ واش حنا ماشي رومانسيين؟ واش حنا ما عندناش احاسيس؟ واش اللي ما كيعبرش ما كيحش؟
2: لا، هي ماشي بالضروره، هي ما كتخدش بهاد القساوه هذه. اذا بغيتي تقول هي مساله ديال مدخلات نفسيه كنتربوا عليها، واللي للاسف هي فيها تشوهات. يا ما سمعنا مثلا الراجل ما كيبكيش، ما تدسرش ولادك بالبلعه ديال هاد الهضور، هذا غير الفشوش. احنا يبدنا ما كانوش كيقولوا لنا وحنا يطلعنا رجال وطلعنا نساء، بينما لا، هناك تشوهات، لان غياب هذه التعابير المشاعري داخل الاسره بالخصوص، سواء بين الازواج ولا بين الاولاد، راه اذا غاب كون متاكد انه غيسبب لنا في هذا الجوع العاطفي اللي غنمشيو فتشوعوا عليه في حاجات غير سليمه وفي علاقات غير صحيه. ثاني حاجه هو اللي كيجعلنا هذه صعوبه التعبير في المستقبل، راه

0: انا كنولي ام حتى انا راه غيجيني صعيب نقول بنتي كنبغيك ولا توحشتك ولا كاع، غنفهمها ديجا لان عندي معتقد راسخ ان اذا قلتها راه غنبان ضعيفه قدامها وغادي تسطم عليا، ولا فحال اللي قلنا غتكون تساره وغادي يكون فشوش ودلع
1: ولا غنبان انا ضعيف. لان هذه النقطه ديال التعبير عن المشاعر بزاف كيقول لك انا ما تربيتش عليها، مع العلم انه اي حاجه واخا ما تربيتيش عليها تقدر تكتسبها لاحقا. دابا المشكل واش عندنا غير ما كنعبروش ولا حنا جافين؟ حنا كمجتمع، انا نهضر على المجتمع المغربي مثلا، حتى اللي كيتابعونا واللي كيسمعونا اليوم، فوقاش اخر مره قال مثلا الاخ ديالو كنبغيك؟
0: ما صح.
1: ولا انا يعني الحمد لله انك في حياتي. يعني واش حنا جافين او لا كنعبروا على المشاعر ديالنا ماشي بالكلام؟ في الغالب كنقول لك انا كنعبر عليه بالفعل.
0: شوف، هي باش نجاوبك خطوه خطوه، اول حاجه التعبير فعلا هو كاين تعبير من غير الكلام، تعبير عن طريق الحضور، عن طريق خدمات، عن طريق
1: اهتمام،
0: هدايا، اهتمام. ولكن لا، احنا عندنا جوج ودنين خصنا نسمعوا،
1: خصهم يخدموا،
0: كيعجبنا نسمعوا، ما نكذبوش على راسنا. فرق كبير بين انك تعمل لي واحد، نعمل لك واحد الخدمه وتمشي في حالك بلا ما تقول لي شكرا ونبلع، وبين انك بالعكس تحضر وتقيم لي ديك الخدمه وتقول لي شكرا واللي خطيك والله يرحم لك الوالدين. راه الدوبامين كيطلع معاها ديالي وديالك بجوج، ما نخفيوش هذه الحقيقه هذه. اذا واخا كاين لغات اخرى للحب، لغه الكلام كتبقى مهمه وكتبقى هي الاولى، هذه ما نزيدوش نقشوا فيها اكثر. الثانيه، واش حنايا جافين؟ هي ماشي مساله جفاف، هي مساله معتقدات راسخه ان هذا الشيء عيب. فهذيك الممارسه ديال عيب اليوم على غدا هي اللي كتصنع واحد المساله ديال محتاجش، احنا ما محتاجينش. فبالتالي هي اللي تترجم عن طريق جاف، ان مثلا غيجي واحد الاب مع ولده غيقول له خصك نقول لك مثلا كنبغيك ولا نحضنك، علاش انت ما كتشوفنيش نهار كامل انا على من خدام؟ لا، هو هذاك الطفل راه ما غيفهمهاش، زعما كون متاكد. هو محتاج هذيك اللغه ديال الحضن وديك المساله ديال انا كنبغيك ولدي، ديك الطبطبه وديك الله يرضى عليك، انت مهدي، انا عندي ثقه فيك، انا نعطيه تشجيع بحضوري انا كطاقه ابويه موجوده سواء كنت اب ولا ام. هذه اللي كيحتاجوها وكنحتاجوها حتى حنايا. اذا انا اذا جيت لواحد المجتمع ولا لواحد المدرسه اللي عندي عيب وترسخات وحتى سببت لي فعلا في ديك الجفاف العاطفي وجعلتني نشوف هذا التعبير هذا انا غير مسألة زايدة، غير رفاهية، كاين اللي كيقول لك الناس اللي عندهم الفلوس هما اللي كيعبروا.
1: صح. واللي ما عندهمش الفلوس وعبروا فهما ضعاف. علاش كنربطوا التعبير بالمشاعر بالضعف ديال الشخصية في الغالب؟
0: في الغالب، لان احنا باقين فيها، لان كاين واحد الرواسخ ان هذاك اللي كيقول دابا ساعة شكرا هو فحال لي لا نقصت ثقة. او لما مثلا هذاك اللي دابو ساعه كيشكر مثلا غيجي او لا يعبر يقول لك جيتي مزيونه اليوم، جمعك هذا اللون ما شاء الله ولا كذا، او لا عجبتيني ملي قلتي ديك الهضره ولا ملي عملتي داك الموقف. بالنسبه لي له هذاك زعما راه هو فحال انسان مدلول، او لا واحد الانسان اللي ناقص ثقه في نفسه، او لا طماع في شي حاجه،
1: او لا كيبغي يروضك لشي حاجه،
0: يحتاجك
1: لشي حاجه. لان هذه النقطه دابا ماشي حنا بعض المرات ماشي غير ما كان نعبروش على المشاعر ديالنا، وهذه انت غادي تحاولي اننا نفسروها، ماشي غير ما كنعبروش على المشاعر ديالنا وكنلقاو حرج ربما، او لا ما كنلقاوش الكلمات بعض المرات حيت ما مولفينش ندير واحد الحاجه ما كنقدروش اننا نجيدها. هذه بالاضافه انه ما كنعرفوش تنستقبلوا الكلمات اللي هي كتكون فيها اطراء وفيها كنستقبلوها بالتخوف، بعد مرات باستهجان، كتكون كلمات عاديه كنقدروا حنا نفهموها غلط.
0: صح صح. وبسوء نيه مثلا، انت غتقول لي شكرا كذا، نقول هذه هذه ظاهره،
1: نقول لك اليوم هذا اللون اللي لابساه جاك زوين، غتقول انت ودابا حنان اش دخلها في اللون اللي لابسه انا؟
0: هذه 100%،
1: وقيله ما جاش معايا،
0: اما ما جاش معايا ولا هذه وقيله محتاجه فيا في شي حاجه اخرى، طمعانة فيا في شي حاجه اخرى، في شي سيرفيس نعملو له، لان هذا الكلام ما كيتقلش هيدا فابور الا موراه شي حاجه،
1: موراه ان وان عظيمه،
0: ان عظيمه مشدده
1: واحده اخرى
0: مشدده، الله يستر. نعم، اذا هذه كامله كتبقى

0: حاجة مهمة قلتيها حنان، أن واخا ما تكونش عندنا في يدنا أن احنا نصنعوها، واخا تكون ناقصانا في يدنا أننا نصنعوها. والحاجة اللي كنبغي نذكر بها الناس اللي كيسمعونا سيكو حنا حتى في السنة النبوية ديالنا الجميلة راه الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذه المسألة التعبير، لأن كان جان عند واحد مرة واحد الأعرابي قالوا أنا أحب في فلان، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هل أخبرته؟ مش يقولها له، يعني التعبير مهم. التعبير عرفتي راه كيعطيك نشاط داخلي، كيزيد لك في الدوبامين، كيزيد لك في الثقه في نفسك، في ذاك التقدير، كيعطيك الانتماء ان هذوك الناس اللي انتينا عايش في وسط منهم اللي كتعبروا مع بعضياتكم. حتى في الحاله اللي غنكون مثلا انا ماشي على قنتي، مثلا انا دائما كنضحك معك ودائما كنقول لك شكرا عفوا، ولكن واحد النهار مثلا انا عندي مزاجي ماشي هو هذاك، هذا هو. اذا حيتاش حنا كنكونوا مسانسين مع بعضياتنا كنعبروا، فانا هذاك النهار كنقدر نعطيك واحد شويه ديال الوقت وما نحكمش عليك انك انتينا ضدي في هذاك النهار، لا كنقول بحال اللي قلتي ساعه ليله خليها دابا ترجع، لان هي الاصل ديالها طيب غير ساعه دايزه. او مثلا حتى انا بالنسبه ليلي كنحتاج انني ملي كناخذ هذاك الوقت فكنولي كيف ما انا كنقدر داك الوقت اللي محتاجه كنقدر الناس ان حتى هما محتاجين ديك الوقت، كنوليو نلتمسوا الاعذار بعضياتنا وهذاك الشيء هو اللي كيزيد.
1: الارضيه مهيئه والارضيه
0: تماما
1: مقاده،
0: حيت اشتغلنا عليها مهمه، حيت اشتغلنا واستثمرنا، فبالتالي ملي غادي تجي الايام والمواقف بيناتنا غادي تجي الا وما انها تزيد تعزز داك الشيء اللي استثمرناه مع بعضياتنا، سواء في الساعه الفرح او في الساعه ديال الغضب.
1: الساعه الفرح او الساعه الغضب. ملي كنهضروا على التعبير على المشاعر فاحنا فعلا كنلقاو صعوبه اننا نعبروا على المشاعر ديالنا، واننا من غير الصعوبه اننا ما نحسوش بحرج. لكن واش حنا ما كنعرفوش نعبروا غير على المشاعر اللي كتكون مشاعر الحب، مشاعر الجميله، في حين اننا نتقن التعبير على الغضب، على الاستهجان، لان تما مشاعر، لان المشاعر ماشي فقط المشاعر ديال الحب وديال
0: الشكر والامتنان،
1: مشاعر اللي كتكون ايجابيه، حتى المشاعر اللي كتحس بها بانك انت انا غضبان، انا مقلق، انا ما عجبنيش الحال، انا متدمر، انا متوتر، هادشي كنعرفوا نعبروا عليه او لا؟ ماشي كنعرفوا نعبروا عليه، وانما ما كنلقاوش حرج اننا نعبروا عليه، ولكن ما كنفهموش نعبروا عليه حتى هو كذلك.
0: صح بحال اللي قلتي كنجبروا استسهال فانني نخرج شي كلمه في ساعه الغضب ونعلي صوتي ونهرس شي حاجه، ولكن راه هذاك اصلا راه عباره عن مخاوف اللي مبطنه داخل اللي احنا باقين فيها، ما عرفتيش ان كيفاش تعمل لها واحد حسن الاداره فهي خرجت بديك الطريقه، وهذاك راه ما كيبقاش تعبير، راه كيبقى تعدي على حقوق الاخرين، وكيبقى كيف ما قلتي استهجان، وكيبقى حتى استخفاف بالمشاعر الاخرين، لان علاش فرضت عليهم انهم يتحملوك في ديك الساعه بديك الطريقه الوغ كنتينا ما عملتي حتى شي مجهود في انك تجي غير داك الغضب ديالك في ديك اللحظه، انك تشوف كيفاش تفرغوا بالطريقه الصحيه اللي ما تضر بها لا نفسك ولا الاخرين. علاش غتفرض على وليداتك ان لفت انك انت الاب انهم يتحملوك وانت كتقول كلام ماشي هو هذا، تهرس حاجه، تعلي صوتك، او لك ام او لك كذا، لا هي حنا ملي كنهضروا مزيان على التعبير على المشاعر خصنا فعلا نعملوا لها واحد الاداره، ونعرفوا ان شنو الامور اللي خصنا نخدموا احنا في الداخل ديالنا اولا عاد باش نقدروا نعبروا بطريقه سليمه، لان ذاك التعبير السليم هو اللي كيعطينا ديك العلاقه الجميله، هو اصلا كيعبر على احتياجاتنا الانسانيه النفسيه. التعبير عن المشاعر هو احتياج،
1: ما يمكنش تكبته لا ليك ولا للطرف الاخر. ملي كنقول الطرف الاخر يعني في اي علاقه، في علاقه عمل، في علاقه بينك وبين وليداتك. انت هضرتي على المساله ديال الاب اللي كيغوت او حتى الام ماشي في الاسره او لا مثلا بلا ما يغوت على وليداتو، حتى في علاقه الزوج والزوجه ولا الاب والام ما غتلقاش مثلا كيقول لها كلام ديال الحب قدام وليداتو مثلا، في حين انه يقدر مثلا يقول لها كلام نبي او لا يتعصب او لا يعني يغضب عليها او هي تغضب عليه، او يتدمر منها او تدمر منه، او يعاتبوا بعضياتهم او يتهموا بعضياتهم قدام الوليدات.
0: اذا هذيك في حد ذاتها راه انت كما قلتي كتزرع، كتغذي واحد الحاجه، كتستثمر في واحد الارضيه. هذوك الوليدات كوني متاكد ان حتى هما غادي يطلعوا فيهم عندهم تشوه في التعبير، يعني حتى هو بالنسبه لي غيقول لك انا تربيت في واحد البيئه ملي كنكون غضبان ومعصب اول حال الناس اللي كنمشي نبليهم بالغضب ديالي هما اسره ديالي، فانا كنمشي نهادي كيما وبابا وخوتي.

0: الزوجة ديالي مستقبل إلى غيره. بينما المسألة الحب والشكر والامتنان وحتى أنني نعطي شوية الوقت ونحترم لحظة الحزن الآخر، وهذه لا، هذه ما كاينش، وهذه غير تصارى، وهذا غير غير فشوش. ومثلا كاين اللي غادي يجي يتهمك ويقول لك طلعتوا علينا المعايير، فين زايدين بهذا الشيء، احنا ما تربيناش،
1: ماشي ديالنا، ماشي ديال ثقافتنا، ماشي ديال ديننا، هذا الشيء مستورد. واش في ديننا ما كاينش التعبير عن المشاعر؟
0: لا ابدا ابدا ابدا، راه بالعكس، انا
1: ما كاينش حسن المعامله، ما كاينش
0: صح
1: الكلمه الطيبه واثرها
0: صح. وحتى في العرف
1: الابتسامه في وجه اخيك صدقه،
0: اكيد. وحتى في العرف ديالنا المغربي الجميل راه كاين امور جميله. مثلا انا ملي كان تعطيني واحد السيرفيس ولو بسيط بسيط، انا كنقول لك الله يرحم لك الوالدين. شوف على الثقافه، كندعيو بالرحمه من بعضياتنا، نستافدوا انا
1: وتستافدينا
0: صح، ولا لا يخطي الدخله ديالك علينا وعماره الدار، راه كاين حاجات جميله. علاش كنمشيو دائما
1: شحال هذه ما كانوش الناس كيوصفوا للزوجه بالزوجه، او لا دابا كيقولوا لها الحكومه، او لا كيقولوا لها
0: عماره داري ولا تداري
1: عماره الدار.
0: صح صح، شوف على تعابير، شوف على تعابير. حتى بالنسبه لنا حنايا في العرف المغربي كذلك، البنيته راه غير كتكبر شويه كنبدا نقول الله يعطيك شي زمان يواتيك. يعني الزمان هو الرجل، نتيجه القيمه اللي كتعطى للزوج، فكتمشي البنت حتى هي مشبعه بديك الكلام. هو قد ما هو بسيط وقد ما هو صح
1: جداً.
0: وسهل سهل، راه كلمه كتخرج ما كتخلصش عليها لا ضريبه لا فلوس زعما. فهنايا السؤال اللي كيبقى، ان سواء الطبقه المثقفين او الناس الواعيين اللي ولا هذا البخل المشاعري، هنا الانسان خصو يرد بال، راه نتيجه هناك كتم في الداخل، راه هناك انت حكمتي على نفسك. صحيح غيكون هناك جروح، انا متفقه معك، ولكن هذا لا يعني ان هذيك الجروح غتهزهم معك لي جينيراسيون فيتور، وتزيد حتى اللي ما جي حتى هو تزرع فيه ديك المساله ديال عيب انك تعبر، عيب انك تبكي، عيب انك مثلا تقول شكرا. لا لا، هذه الامور هذه كامله باش كنستافدوا، باش فعلا كنحيوا العلاقات ديالنا، كنترحموا على بعضياتنا، ويوم عليا يوم عليك، راه
1: باش كنغدوا حتى الارواح ديالنا. لان انت ملي كتكون عايش في واحد الجو اللي هو صحي وكتعطي وكتاخذ، راه انت كتكون عايش بشكل متوازن بشكل هذا هو الشكل الطبيعي اللي خصنا نعيشوا به. هادشي كيخلي بعض المرات ان الوليدات ديالنا كيجي مثلا عند الاب ديالو ولا الام ديالو يقول له واش كتبغيني؟
0: صح
1: ماما، واش ماما كتبغيني؟ واش ماما انت فرحانه حيت انا كاين؟ علاش عندهم، واش عندهم شك في ذلك، ولا كيبغيو يسمعوه، ولا كيكونوا فعلا كيقلبوا على الجواب، ولا فقط باغيين يسمعوه؟
0: شوف، هما بجوج. لان احنا اذا كنا في واحد الاسره اللي ما فيهاش فعلا هذا التعبير عن الحب سواء بالكلام او لا بالحضن، فكن متاكد ان هذاك الطفل كيبقى دائما كيفتش عليه. فمني كيمشي مثلا اقلها هذا العالم الرقمي، كيبقى يشوف تصاور فيديو ديال اباء اخرين كيعبروا كيهضروا كيقولوا كلام، كيشوفوا ديك الاطفال الوجوه ديالهم كيفاش كتبشر تبارك الله وتنور ملي كيسمعوا ديك الكلمات. فهو كيعمل الاسقاط على نفسه، كيقول اين انا من هذا الموضوع. اذا كيمشي مباشره عند دوك الوالدين كيطرح لهم سؤال، واش انا حيتاش مختلف عليها ما كتقولوا لي شي؟ واش انا فيا نقص؟ واش انا عملت شي حاجه؟ واش انا ماشي محبوب؟ عاود لي، يقدر يجي يقول لك ماما عاود لي نهار اللي تزاديت، نهار اللي عرفتي راسك حامله بيا، واش فرحتي، واش كذا. فهمتي، كيبقى داك الامور هذيك، ومزيان هذيك خصنا نهضروا عليها، وخصنا نعبروا عليها، وخصنا فعلا نحسسوا هذوك الوليدات. حتى اذا ما جيناش بالمباشر، حنا بالمباشر راه هو الافضل، ولكن اذا ما جيناش بالمباشر في التعبير ديالنا، على الاقل نقول له انا فخوره بك حيتاش عملتي هذا الشيء اليوم، انا فرحانه بك، انا راضيه عليك، انا عندي ثقه فيك، انا عرفتك اليوم المجهود ما كانش هو هذاك، ولكن انا عندي ثقه فيك انك غادي تزيد في المجهود، انا كنحبك كيلكو سوا لي كونديسيون، انا كنحبك اولدي، ما جبتيش حاجات، ما جبتيش معدل، ما تصرفتيش بديك الطريقه، هذيك غادي نغيكليوها اباغ، نصحوها ونقوموا السلوك اباغ. هذه خصنا نشرحوها للوالدين، فرق كبير بين انك تعبر على الحب ديالك ليلو كانسان لانه ولدك وبنتك، وبين انك تقومي العويجاج ديالك من انطلاقا من التربيه ديالك. خصنا نفصلوها، خصنا نفصلوا الفاعل عن المفعول به. هذاك الفاعل، هذاك ولدي كنحبو كلكو سوا اللي
1: كنسمعو بزاف، خصني نقصح قلبي عليه باش يتقاد. ما راكباش؟
0: لا ما راكباش طبعا، قصحتي قلبك عليه، انتينا اللي غدفعي الثمن، لان قلبك غيبقى قاصح، لانك عايشه ضد الفطره. الفطره كتقول لك ان يكون عندك حنان ويكون عندك

0: الرحمه، يكون عندك موده، هادو كاملين امور اللي جبناها من الدين ديالنا كيف ما قلنا من العرف ديالنا الجميل، فما يمكنش نتخطوها. مساله ديال انني نقصح ربما كيفاش الطريقه باش غنقوم داك الفعل اللي عملو داك الولد ديالي،
1: ماشي المشاعر ديالي.
0: تماما.
1: ما بين الرجل والمراه، الرجل المغربي والمراه المغربيه، نفس الشيء ولا شكون اللي كيلقى حرج اكثر في التعبير المشاعر ديالو في نظرك؟
0: الرجل. وبزاف ديال الرجال هما كيعترفوا، كيقول لك حنايا ما كنعرفوش لان النساء عاطفيين، حنا اللي شويه عقلانيين بزاف، عمليين بزاف، هي خصها تفهم بلا اصلا انا هاد الخدمه اللي كنعمل من اجلها، وانا كنقي الواقف من اجلها، وانا علاش هاد الشيء منين كنعملو كنعملو ليله وكنعملو للوليدات، هي خصها تقدر هاد الشيء. ولكن خصنا نزيدو نقولوا له راه زيد عبر، ما غتخسر والو، بالعكس انت اللي غتكسب. إذا كنت أنت فعلا كتحس براسك مقصر فزيد اجتهد شوية، أيا كان العمر ديالك وأيا كان مدة ديال الزواج، غير جرب غير شهر، زيد قول لها شكرا لهلي خطيك، تسلم يدك، شي حاجة جا معك. لا
1: وهي كنت بعض المرات كتقول لك أنا وهي بعض المرات كتقول لك مثلا غير في الطياب كتقول له كي جات الماكله كيقول له واش انا كل نهار نقول لك الماكله مزيان، راه انت كتعرف طيب تبارك الله عليك كتعرف طيب، صافي انا قلتها لك هذه المره وخذيها على جميع جميع المرات القادمه. واش التعبير على المشاعر مهاره يمكن تعلمها وكيفاش؟
0: نعم جميل، مزيان اللي ربطناها بالمهاره، وهي كتدخل في مهاره ديال التواصل. يعني ملي كنقول مهاره ديال التواصل يمكن تعلمها، اذا خصني نقول بسم الله ونشمر وايا كان عمري، واؤكد باش ما نبقاش نقول وهادشي خليهن ولاد اليوم
1: دابا راه كبرين نتعلم
0: حتى شاب عاد الدوهن الكتاب. لا لا لا، ممكن تمشين للكتاب وتعلم وتسبقين بنات جيلك والبنات الاولاد الاجيال هذه اللي كنعيشوها. تماما. اذا اول حاجه بعدا نوعى بالاهميه ديالها ونربطها بالاجر. قال لا راه عندك الاجر، واش انت مستغنيه على ديك الحسنات وديك الاجر؟ تاني حاجه راه غترفع بها هرمون السعاده ديالك اللي غيحافظك على الرغم ونقد البشره ديالك وعلى المود ديالك وعلى الابتسامه والبريق في عينك. واش تينا في غنى على هذه التفاصيل هذه، سواء الرجل ولا سواء المراه. كذلك راه هو كيخفف داك التعب اللي انتينا كتعملو، كيهون لك داك المصاعب اللي انتينا كتشوفها في علاقتك الزوجيه ولا في علاقتك الابويه. راه ملي كندخلوا حنايا هاد اللطائف هاد فيتامينات هادو، راه اذا وصفهم لك في الطبيب غادي تجبر راسك بزاف منك مشيتي تشريهم وتاخذهم وربما يعملوا لك مراره في الحلق ديالك، بينما هذه راه فيها غير الخير، راه فيها غير الحلاوه. تينا كتقول غير الله يرحم لك الوالدين اللي هلا يخطيك، جبتي لنا هذه، تفكرتي لنا هذه، كذا، الله يسعدك، الله ينصرك الى غيره، بهذه الكلمات الجميله كيف ما قلنا، فهي كتعطينا هاد الامور هذه الايجابيه في وسط العلاقه، وكتزيد تمتنا العلاقه، وكتزيد ان ديك الوليدات تحسسهم بديك الانتماء الداخلي. الانتماء انه شوف شنو موقع له في الخارج، راه كيعرف ان هناك واحد النواة، واحد الحضن
1: الدافئ.
0: تماما. كتجي وكيعبر، وبالتالي علاش كندخلوها في الانصات، ان خص معاها مهاره حتى ديال الانصات، لان هذيك الوليده ولا البنيته او حتى داك الزوج والزوجه ملي غتجي تعاود، راه ماشي ضروري غيعبر لك على داك الشيء اللي بغيتي تسمعو، راه مره غيقول لك حاجات اللي ربما قاصحه انك تسمع، ولكن تما كتبان كيفاش داك المهاره خصها تحضر باش تحتوي.
1: اكثر سمح لي قطعتك ملي ما بقاش الوقت، شنو اكثر عباره اللي خصنا نقولوها لوليداتنا بزاف اللي هما محتاجين يسمعوها؟
0: انا معك
1: حتى انا معك. الاسبوع الجاي ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: شكرا بزاف. انا نشاطي كوتش متخصصه في مواكبه الشباب. شكرا لك.
0: شكرا لك حنان، وان شاء الله الى موعد اخر
1: ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، في امان الله.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.